0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟ اهدى وهتعرف كل حاجة، كل جديد طول الوقت
3: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم.

0: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي بلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي بلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعصم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: الفنانة نوران ماجد.
1: سيربرايز.
0: تعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: إيه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إيه المقابلة دي؟ أنا جاي ودعك، أنا قررت أرجع للبنان وأريحك مني. لا مش هتفضل، أنا هروح أنا وإنت نتعشى سوا وبعد كده هرجع للبنان. هو في ايه؟ انا عاصي وحشني قوي، فين عاصي بتاع زمان؟ هو انت امتى هتحس ان انا بحبك بجد؟
0: الفنانة نوران ماجد، تعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن امام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التليفون.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: ده يعني حبايبك كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: يلا ابو داود انتربول اوفيس.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711 صنع فيلم جون ويك.
3: احنا في فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء حتى.
1: احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده مقدرناش بحل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
1: عندنا معلومات جديدة.
4: And what is it that you do?
5: I'm a fortune teller.
0: نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام.

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد وحلقه الويكند بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفنا امام, صباح الفل عليك. يا
2: صباح الفل عليك يا فنا, وصباح الخير على كل مستمعي نجوم اف ام ومشاهدي نجوم اف ام تي في. معاكم ولمده ساعتين فنا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل الويكند بتاعنا بدري بطاقة معينة, طاقة مختلفة إن شاء الله, لأن ده الويك أند اللي بيأهلنا بقى إن شاء الله لأجازة العيد الكبير بإذن الله. يكون عندنا بس حد واتنين نشتغل فيهم, فيعني في ناس هتبريدج الكلام ده وفي ناس هترجع الشغل فيهم, فهيبقى ويك أند بطبع مختلف خلاص, اللي هو دخلنا في مود الأجازة, لأن إحنا خلاص إحنا دخلنا في مود في جملة اللي هي
1: بعد
2: بعد العيد بقى. إحنا, إحنا في مرحلة ما بعد العيد دلوقتي. ما بقولش إن حد والاتنين اللي جاي فيهم الشغل, لا فيهم شغل وكل حاجة, بس ايه
1: عارفة في ناس ناس مش هتاخد بالها كده, اللي هو ايه حد واتنين, لا بسمعتش
2: بالضبط
1: كده. طيب يا جماعة هنبدأ حلقتنا النهاردة. الحلقة ان شاء الله تكون لذيذة ولطيفة وخفيفة. معانا ضيفة من ضيوف عيش صباحك في الساعة الثانية, والساعة الأولى بقى هنشوف هنعمل ايه. طبعا مستنين كل المسجز بتاعتكم على 015-595-1006, صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6, ورقم التليفون الأرضي 3835-022.

0: يومنا في ايه؟ يوم الخميس بتاعنا هيبقى في الساعة الأولى هيبقى فيها شوية ألعاب معانا، والساعة التانية هيكون معانا ضيفة من ضيوف عيش صباحك. فاللي حابب يشارك معانا في الألعاب يبعت لنا على 015-5952-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6، وإحنا هنكلمه من 3-8-35-02-21. تمام؟
1: نقول لهم بقى درجات الحرارة،
0: نروح على درجات الحرارة اليوم الخميس 21 مايو. تمام؟ القاهرة العظمى 29 درجة، الصغرى 18، العظمى في اسكندرية تكون 24 درجة والصغرى 18 درجة، مطروح العظمى هتكون فيها 23 درجة والصغرى 17، سوهاج العظمى 31 والصغرى 18، إنا العظمى 33 والصغرى 21، أما أسوان فحصل انخفاض في درجات الحرارة نسبي فالعظمى تكون 36 درجة والصغرى 22 درجة.
1: تلطف علينا بقى شوية في الويكند كده. التوقعات بتقول ان يوم الخميس استمرار في انخفاض في درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل لذيذ في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا، معتدل ليلا على اغلب الانحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. يلا مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6، ورقم التليفون الأرضي اللي هنكلمكم منه لو سمحتوا يا جماعة، والله إحنا اللي بنكلمكم 3-8-35-0-22. ليه بقى؟ لأن إحنا هنبدأ بالألعاب إن شاء الله، نبدأ بالألعاب وإنتوا اللي هتختاروا اللعبة اللي إنتوا عايزين نبدأ بيها.
0: يلا بينا.
1: يلا هتسمعنا إيه يا جوجو؟
0: حمائي.
1: يلا
0: يلا بينا.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: بتنظيم مجلة دارينج وبرعاية موسم الرياض استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: لازم ندي الحاجة حقها ماشي. الكروتة مش هتوصلنا لأي حاجة.
1: قريتيها؟
0: مش عشان يوم الخميس
1: قريتيها؟
0: مكروت الدنيا كده. لا لسه.
1: طيب
0: أنا اللي مكروتها.
1: يلا
0: أنا هفوق وأودي كل
1: النهاردة عندنا مجموعة ألعاب مختلفة عامة. تمام؟ في لعبة جديدة ولعبة صد رد اللي موجودة معانا. تمام؟
0: ماشي. اللعبة الجديدة دي كنا يعني بنلعب نصها زمان. خلاص؟ هي فكرتها ايه؟ فكرتها ان احنا هنحكي قصة قصيرة وتقولوا لنا احنا بنتكلم على فيلم ايه؟ ده فيلم ايه؟ فاكرين زمان ايام حريف افلام كنا بنمسك فيلم فيلم بقى ونقعد نسأل اسئلة على الإفيهات والمواقف وأسامي الفنانين وأسامي الشخصيات اللي عاملينها وكل الكلام ده. دلوقتي كان قبل الفيلم كمان كنا بنسأل سؤال. يلا اتفضل. كنا بنسأل سؤال بنقول قصة وانتوا تقولوا لنا احنا هنلعب فيلم. فهي دي اللعبة اللي احنا هنجربها معاكم النهاردة. عندنا كذا قصة هنحكيها لكم وانتوا تقولوا لنا ده فيلم ايه. ولعبة صد رد زي ما احنا عارفينها هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن احنا بنسأل سؤال إجاباته كتيرة قوي، كتيرة جدا جدا، وإحنا بنبتدي أنا ويوسف بنبقى تيم واحد ضد المتصل اللي بيكون معانا. كل واحد بيرد بإجابة على التاني صد رد كده، اللي بيهنج في النص يا إما إحنا بنبدأ نعد بقى عد تنازلي للمتصل، يا إما المتصل كمان من حقه إن هو يعد علينا. بس 5 ثواني وشكرا. ولو اتقال إجابة مكررة ده بيعتبر برضو إن إحنا كده أنت خسرت النقطة معانا. مش واضح ان مفيش حد بيرد علينا، مع ان في والله ايام خميس الناس تبقى عايز تلعب من او يعني صباح الخير عايز العب، واحنا بنبقى هنبدا لعب في الساعه الثانيه. النهارده في ايه بقى؟ واضح ان مود بعد العيد مسيطر على الناس كلها. قولوا لنا برده يا جماعه مين ناوي ياخد حد واتنين بريدج، ومش هنقول اساميكم ما تخافوش على الهوا عشان لو ناويين تعملوها لسه ما فجرتوش المفاجأة. يعني مين هياخد الحد والاتنين بريدج ومين عنده ضمير صح ولا ايه؟ معانا حد ولا
1: لا؟ هو لو حد هياخد حد واتنين بريدج ده مش معناه ان هو ما عندوش ضمير، هو اللي عامل حسابه ان هو مش عارف ياخد بريدج بس هو مقرر ان هو هيعمل حاجة ما، هيطلع بحجة ما، هيتمارض، هيشوف صرفة في الموضوع ده، هو ده اللي هنتكلم في الموضوع ده. لكن انه ياخد اجازة بشكل واضح وصريح ده شخص يعني مسيطر، يعني حاجة حلوة،
0: حاجة حلوة
1: صح؟
0: صح
1: تجاه الحد والاتنين اللي جايين
0: ان شاء الله.
1: بس انت في الحاجات دي ايه؟
0: ما شاء الله الله اكبر.
1: ما كانش ده العهد
0: اجازتنا.
1: ما كانش ده العهد
0: يا رب اكتر اجازتنا.
1: ما كانش ده العهد. جزاتك الرب تخلص. طيب احنا معانا ندى على التليفون. صباح الفل يا ندى.
0: الاتش ار.
2: صباح الورد.
1: ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟
0: ازيك يا ندى؟
2: الحمد لله.
1: اخبارك ايه؟
2: كله حلو.
1: كله كويس
2: الحمد لله.
1: في البيت ولا في الشغل؟
2: لا في البيت.
1: في البيت. طب ايه اللي بيضحك؟ مش
0: شكلك في البيت يا ندى.
2: لا يعني
0: الراحه والهوان
1: اللي بيضحك في
0: البيت. اللي في صوتك في البيت
2: صراحه يعني في البيت احساس البيت شويه مريحه.
0: دف الدف اللي في صوتك
1: تريق قوي يا ندى. لا ده مش ده. المهم ندى اخبارك ايه؟ طب عايزين نفوق كده شويه.
2: حاضر الحمد لله.
1: الحمد لله. طب يلا ارحمكم الله. طيب خلينا نبتدي اول لعبه معانا وهي لعبه صد رد. تمام؟ فانا هتسال سؤال دلوقتي وهنقعد نروح عليه، يعني انت اجابه واحنا اجابه، انت اجابه واحنا اجابه، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه الوقت ما ياخدناش. تمام؟
2: يا رب ما تكونش صعبه عشان اول مره العبها.
0: لا بصي هنقي لك سؤال سهل جدا جدا جدا خلاص عشان نفوق ونصحصح كده، وبعدين يوسف بعد كده هيقوم ايه معلي الليفل بقى بتاعت الصعوبه. تمام؟
2: تمام.
0: خوف الناس منك. طيب ندى عايزين اسامي بنات بتبدا بحرف الميم. مفيش اسهل من
1: يلا بينا.
2: تمام
0: يلا ابتدي.
2: منى.
0: منى.
2: منال.
1: ملك.
2: منيرة.
1: مريم.
2: ميسون.
1: مجدة.
2: وقعت فيها.
1: يلا ها
0: يلا يا ندى.
2: حاضر.
1: 5. 4.
0: قلت لك
2: لا توترت.
0: كمل. 2.
1: واحد.
0: ايه ندى؟ ايه ندى
1: ده لسه بدري قوي.
0: احنا لسه بنقول يا هادي.
1: لسه بدري جدا.
0: ده في اسامي كتير قوي لسه ما جا... يوسف.
1: ايه النظام؟
0: قول اسم كده.
1: ميسره.
0: متيسره.
1: مربوحه ان شاء الله. طيب ده اول ده لا ده انا كنت بقول ان لا مش مشكله مربوحه برضو ممكن يبقى اسم
0: مربوحه اسم طبعا.
1: تمام طيب.
0: في ميسه وفي لا كان
1: في ميسه في حاجات كتير. طيب ده اول سؤال. تاني سؤال يا ندى خش عليه على طول.
0: انا برضو
1: يلا.
0: طيب
1: ها
0: نشوف لك
2: سؤال سهل يا بنا. يعني
1: هو اللي فات كان صعب.
0: يا نهار ابيض ده هو ده كان اسهل حاجه قدامي دلوقتي.
1: طيب خش لي على السؤال في فيلم وخلاص.
0: طيب انا هحكي لك قصه فيلم تقولي لي ده فيلم ايه. ماشي
2: تمام.
0: لا ده صعب.
1: طيب اقول لك انا.
2: ماشي.
1: هو مش شرط يبقى فيلم وممكن يا مسرحيه يا فيلم يا مسلسل. تمام
2: تمام
1: يلا بينا. شابين بيتربوا سوا في دار ايتام لكن صاحب الدار بيستغلهم وبيخليهم يشتغلوا في الممنوعات وبيحاولوا طول احداث العمل ده ان هم ينقذوا اخواتهم الصغيرين في الدار.
2: اوكي عرفته. ده مسلسل احمد مالك و
1: ها
0: ها
2: احمد مالك وطه الدسوقي.
1: يلا بينا اسمه ايه المسلسل ده؟
0: برافو.
2: اوكي حاضر.
1: ها مكون من كلمتين. يلا بينا.
0: كان
1: مكون من كلمتين لأحمد مالك وطه دسوقي
2: ومحمود حميدة
1: والفنان محمود حميدة. صح
2: صحيح.
1: ها
0: نسهلها.
1: فليكس كان موجود في المسلسل. ها
2: لا
1: فليكس ما كانش موجود في المسلسل.
0: خلاص ما عداش عليها مش مشكلة. ندى اسم المسلسل ايه؟
2: اسم المسلسل.
0: طيب اسمه
2: يعني انا عارفه والله كل الحاجات اللي فيه بس سبحان الله الاسم
0: نديها
1: نسهل حاجه
0: بس
1: واخده موضوع اللعبه جد شويه.
2: انا والله انت بتقول اسئله صعبه اصلا.
1: صعبه. ده السؤال اللي انت عرفتيه ده ملا. انت بتقولي على اسامي بنات بحرف الميم صعب فنعمل ايه؟ طيب طب قولي لي. ها مش عارف الاسم.
2: لا بحاول اتذكر. حاضر.
0: طيب هو ولاد حاجه.
2: ولاد الشمس.
0: برافو عليك.
2: ايه رايك؟
1: شكرا يا ندى.
0: احنا كنا عايزين اجابه واحده.
1: شكرا يا ندى.
0: اجابه منك بس.
1: ميرسي يا ندى قوي قوي.
0: صباح الفل عليك يا ندى.
2: صباح
1: الفل.
2: باي باي.
1: يلا يا جماعه ده كان اول اتصال موجود معانا وصباح الفل يا جماعه يلا بينا.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهيه الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، علشان حضنها يدوم العمر كله. في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: نادر ناكوري، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الاي اي.
3: مرة حد قال لي
4: غيرت النجم، الشمس راحت من
3: خليته يطير.
4: سلي كل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرياتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يوم في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة. كرياتيف اندستري سوميت، سيب الإبداع لأصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجومة في أم وانا على في أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احب اقول لكم يا جماعة احتمال كبير نمسك في بعض على الهواء النهار.
2: بس احنا مسكنا في بعض بره الهواء. بس هنحاول نلتزم
1: يعني. يلا يا يوسف يلا مين. طيب. حابب يلعب معانا يا جماعة؟
2: مين حابب يرد علينا يا جماعة؟
1: مين حابب بعد اذنكم يعني.
2: في دكتور يومنا بعت لنا اول رساله في حياتنا بتقول صباح الخير عايز اعمل معاكم مداخله بقالي 4 سنين ومش عارفه اتواصل معاكم. طب انا هكلمك دلوقتي
1: حالا يا دكتور يومنا. ده انت تأمري بجد ويعني يبقى شرف لينا ان انت تردي علينا بعد اذن حضرتك. يا رب تكوني تسمعينا دلوقتي. طيب لسه يا جماعه بنلعب لسه ده احنا عندنا لعبه جديده النهارده. ينفع كده يعني قلنا ان نخش عليكم بلعبه جديده بما ان ناس كتير قوي كان وحشها لعبه الافلام فادينا لكم حاجه كده ايه من ريحه اللعبه الحلوه.
2: ازيك يا يمنى؟
3: الو صباح الخير.
2: صباح الفل. عامله ايه؟
3: تمام.
2: يا رب تكوني بخير. انت في الشغل في الطريق للشغل صح؟ مشوارك منين لفين؟
3: لا هو انا اصلا في مدينتي بس انا النهارده رايحه من التجمع لمدينتي.
2: طيب يلا توصلي بالسلامه ان شاء الله. يومنا جاهزة؟
1: ألو
2: يومنا؟
1: لا إن شاء الله تكون حتة بس كده إيه الإرسال فيها مش أحسن حاجة ويومنا هترد علينا.
2: يومنا
1: إحنا حد بصص لنا في المكالمات النهاردة؟ في حد نيته مش سالكة؟
2: في حد أنت من جوه مش كويس يا علي. أنت من جوه علي مش كويس يا علي.
1: طيب
2: ايوه يا يمنى.
1: يا سلام
3: انا كده
2: سمعتك. انت تمام؟
1: يلا نلعب بسرعه. بسرعه. طيب بصي يا يمنى احنا هنبدا بسؤال لطيف خفيف كده عشان نسخن بيه ونفوق ونصحصح. عايزين جماد بحرف التي.
3: جماد بحرف ايه؟
1: التي. تي التاء.
3: ترابيزه.
1: ترابيزه.
2: تايه يمنى؟
3: تليفون.
2: لا واحده احنا هنلعب انت واحده واحنا واحده.
1: كلمه واحنا كلمه.
2: ماشي انت قلتي ايه في الاول؟
3: ترابيزه.
2: ماشي انت قلتي ترابيزه هنقول احنا ايه غير التليفون عشان حرام ما ناخدهاش منها عشان احنا عطلناش الترابيزه. انت في المطلق انت في المطلق يا يمنى بتقولي ترابيزه؟ حلو. لا عادي انا بس ببقى بحب دايما.
1: هو يوسف كده يا يمنى
2: ما تسيبك من يوسف انت عشان بس يوسف النهارده.
1: يوسف النهارده
2: لا خالص والله بنكشك بس يا يمنى. ماشي
3: طب مش بالطاء.
2: ايوه صح.
1: بالتي.
2: ايوه انا فاهم والله.
1: صح يا يمنى.
2: بس ترابيزه بالته برضو صح ولا ايه؟ ماشي مش مشكله. هنقول ايه؟
1: هنقول ايه؟
2: لا ثلاجه خلينا
3: ايه لا
1: خلينا صح.
2: احنا يلا تابلت.
1: تابلت
3: خلاص.
2: تليفون.
1: ماشي تلفريك.
3: تلفزيون.
2: حلوة.
1: تورتة.
3: تمثال.
2: تورتة مش جماد. تورتة أكل.
1: تورتة جماد
2: يعني طف.
3: اوكي ماشي جماد. اوكي تنفع.
2: عايزاها جماد. ماشي خلاص مفيش مشكلة.
3: ماشي همسألك.
2: يلا
1: انت قلتي تمثال.
3: ايوه
1: تمثال.
2: حلوة قوي. طيب تبغ.
3: ايه
2: تبغ؟
3: ايه
2: خطر كده. انت كده خطر انت
1: دكتور يومنا.
2: تابوت.
1: لا يومنا شاطره
2: قوي. طيب
1: احنا قلنا
2: عدي علينا لو عايزه
1: نبعد عن الاكل.
2: عدي طبعا عدي من خمسة لواحد. يلا
1: تلغروف.
2: حلو حلو خلاص ما قالت لك ايه؟
3: تكييف.
2: تابلو.
3: تاج.
1: قالت ايه؟
2: تاج.
1: برافو. طيب توكا.
2: حلوة.
3: ترمومتر.
1: وبعدين في يومنا.
2: حلوة. عادي برضو.
3: فايف.
1: تخته.
2: حلوه هي قالت لك تخته
3: كل ما اجي اقول فور تومي
2: بالظبط كده.
3: اوكي توك توك.
2: جامده قوي
1: قوي
2: جامده قوي قوي قوي يمنى.
1: طيب تبشير
2: حلوه
3: ايه
1: تبشير
2: حلوه قوي.
3: اوكي
2: ده انت قلتي تلغروف صح؟ قلتي تلفريك عادي يا يمنى. لا براحة بس لا لا لا هنعمل كده هنقفل السكة ونقول السكة قطعت عشان بس فاي فور. يمنى كنت من شوية بتقولي ترابيزة دلوقتي فاي فور يعني سخنتي علينا فجأة احنا كنا داخلين بر مش
1: تليفون ارضي. انت قلتي تليفون عادي انا هقول تليفون ارضي.
2: لا انت كده
3: خم بقى وهزر
2: مش في حد بيقول لنا يا جماعة تباشير بالطه فانتوا المفروض تكونوا خسرتوا لو تباشير بالطه خلاص يبقى احنا خسرنا 1-0 ليك يا يمنى.
1: خبر سعيد تباشير بالطا مش بالتي فانت اللي كسبتي معايا.
2: انت تفوقتي في السؤال الاولاني يمنى.
1: شاطره يا يمنى.
2: تيجي بقى في اللي بعده.
3: تمام
2: في اللي بعده يلا
1: يلا
2: جاهزه عايزين
1: هتوقعنا احنا نعرف. تعالي بقى يا يمنى وهنهنج انا وهو اصلا
2: صح. يلا عايزين اسامي بلاد تمام اي بلد في الدنيا علامها فيها لون احمر ان شاء الله لو نوت. تمام
3: ام الدنيا
2: حلو جدا الدنيا. يلا بينا فلسطين
3: الجزائر
2: اليابان
3: كندا
2: امريكا
3: تركيا
2: تونس
3: الصين
2: فين
3: الصين
2: الصين مش ماليزيا
3: دنمارك
2: حلو الدنمارك دي ألمانيا
1: عايزين نقطع الخط كده شوية
2: قلنا تونس
1: قلنا تونس
2: قلتي تركيا قلنا تونس
3: سويسرا
2: المغرب
3: انا كنت قلت المغرب في الاول
2: قلت المغرب
1: لا ما سمعناهاش ما سمعتش المغرب
3: والله
2: ماشي.
1: يمنى
2: ماشي ماشي جورجيا
3: ماشي ماشي ايه في
2: اسمه قلنا جورجيا انت دور عليك
3: انا قلت تونس انا مش فاكره
2: احنا انت قلتي تركيا احنا قلنا تونس قلتي تونس تاني قلنا لك قلناها قبل كده فانت بتقوليها تالت
3: طيب
1: الاجابه تونس
2: خمسة أربعة
3: ايه ده ايه ده ايه ده
2: ثلاثة
1: لا عد زي ما هي بتعد
2: اتنين
1: 5-4-3-2
3: نعم والله
2: لبنان الكويت الناس اللي عمالة تبعت لنا تقول لنا مصر يا جماعة قصرت والوطنية نقحت عليها هي ابتدت بيها
1: أول حاجة قلناها
2: ها؟
1: ما تقلقوش
3: جوردان
1: قالت إيه؟
3: جوردان انا
2: شفتها بالعربي جوردان الاردن
1: الاردن
3: ايوه الاردن
2: اوكي ترابيزه
1: ترابيزه
2: الامارات
1: يا لهوي
3: هولندا
2: ما قلناش
3: صح ولا لا
2: هولندا هولندا الناس بتتزول ان هي عشان بتلبس في الكوره برتقاني فبيقول لك ده برتقاني لكن هو فعلا لون احمر ها البانيا
1: ايوه بقى اديله اديله
3: بولندا
2: بولندا حلوه قوي روسيا سؤالنا للناس اللي لسه فاتحه الراديو دلوقتي وسامعه خناقه على الراديو احنا بندور على الاعلام اي علم فيها
1: اللي فيها لون احمر وقلنا مصر في الاول خالص
2: خمسة
3: ايوه والله
2: اربعة
3: استنى
2: ثلاثة
3: سنغافورة
2: اتنين حلوه منك سنغافورة
3: خمسة أربعة ثلاثة
2: إيطاليا
3: اثنين
2: إيطاليا إيطاليا إيطاليا إيطاليا إيطاليا
3: عمان
1: لا يمنى
2: استني بس لسه في دخل على يمنى لا لا لا عمان عمان صح ماشي أسألك البحرين ماشي
1: بس
2: يلا خمسة أربعة ثلاثة اثنين بيرو حلوة قوي إيه بيرو إيه جنوب افريقيا
1: خمسة انا الالوان انا تعميد
2: اربعة
1: هي عمالها تتعيد الحاسة يومنا
2: ثلاثة
1: بتعيد قعدتها كل شوي
2: قلت ايه واحد
1: ما سمعناهش.
2: واحد
1: ما سمعناهش.
2: واحد يومنا كان حلو الرالي ده. طيب كده واحد واحد.
3: البانيا صح ولا لا؟
2: قلناها قلناها
1: قلناها قلناها
3: كده واحد واحد.
1: طب بصي يا يومنا، تطلعي كسبانه ولا تقولي ان انت سؤال من عندك؟
3: سؤال من عندي.
2: سؤال من عندي يومنا. يومنا شكلها
3: ايه
1: اصلا سؤال هيبقى علمي
3: مش
2: تعرفوا
3: تحلوه.
1: سؤال ايه؟
2: وفين اللعبه اللي فيها؟ طب ما انا ممكن اسالك سؤال على فن انت مش تعرف تحليه. يا فايل فين اللعبه مش فاهم.
1: عايزين سؤال كده تكون اجاباته كتير
2: يعني. كنت عايز اعرف بس السؤال العلمي، كنت عايز اسالي.
1: طب اسالي كده، اسالي اسالي واحنا والله هنختبر معلوماتنا.
2: لا طبعا مش هنختبر معلوماتنا، قلت لك اسالك سؤال علمي.
3: زيك
2: كامله
3: ايه؟ طب مش عارفه بصراحه.
1: دي بتسلم على اصحابها واحنا بنتكلم. انا عندي فضول اعرف السؤال العلمي كان هيبقى ايه.
3: ايه
2: اناتومي.
1: اناتومي ها. يومنا.
3: الو.
2: ايوه يوم. لا لا يومنا
1: انا
2: اسمح لك.
1: في حد دخل على يومنا.
2: ما اسمح لكيش يا يومنا انك تعملي اكتر من كده الصراحه يعني.
1: طب يومنا، طب ابعتيه لنا والله يعني.
2: كان بودي يعني
1: مش عارف انام من غير ما اعرف السؤال العلمي.
2: لك سؤال علمي مش هتعرفه. طب تسالي لي يعني
1: عشان تخسرنا بقى. ما عايز تلعب
2: مش
1: حتتها.
2: يلا بينا. بس عملت جيم جامد قوي. الجيمين حلوين جدا حلوين. الصراحه يلا بينا.
1: يلا
2: طيب
1: يا جماعة
2: نروح نروح دهب وفضه ولا ايه؟
1: يلا بينا.
2: بس يا انت
1: العشرة
2: لو كان عقلك.
0: نشرة اسعار الذهب والفضه اليوم مقدمه من مركز تجاره السبائك في تي سي. اصل الذهب.
2: سعر جرام الذهب بعيار 24 ب 7794 جنيه للبيع و 7760 جنيه للشراء. اما سعر الذهب بعيار 21 ب 6820 جنيه للبيع و 6790 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 55160 جنيه. سعر الفضه عيار 999 134 جنيه للبيع 130 جنيه للشراء.
0: نشرة اسعار الذهب والفضه اليوم برعايه بي تي سي. اصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: قبل ما تغلطي في حد.
1: لا
2: ما
1: كنتش هغلط خالص والله.
2: انا معاك. طيب يا جماعه احنا خلصنا كده.
1: عادي على هوا.
2: خلصنا كده على بعض يعني. احنا غالبا دي اخر حاجه. المهم الساعة الأولى بتاعتنا خلاص على وشك الانتهاء. احنا حاولنا نلعب معاكم ونفوق ونصحصح كده في بداية اليوم. كان معانا ندى ويومنا نورونا وشرفونا، وفي ناس كتير كانت بتلعب معانا عن طريق الواتساب. بنشكركم جدا جدا جدا. احنا عندنا الألعاب اللي جاية كتير، وممكن نلعب على فكرة الحد والاثنين اللي جايين بما ان هم مود اجازة وبتاع. فتعالي نعمل كده عشان ما لحقناش النهارده نكمل، عشان احنا ان شاء الله زي ما قلنا لكم في الساعة الثانية هينورنا ويشرفنا ضيفة من ضيوف عيش صباحك، وهي الفنانة
1: نوران ماجد.
2: نوران
1: الفنانة
2: ماجد.
1: نوران ماجد هتنورنا وتشرفنا بداية من الساعة التانية. اللي عايز يبعت لها أي مسجز ممكن يبعت لها على 015-5952-1006 أو صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. يلا بينا.
4: عندنا فرح النهاردة يا محمد.
5: طب وانا اعمل ايه؟
4: عادي يا عم، هنعمل اي مصلحة
5: يا ابني. مفيش كلام اقوله
4: يا عم، مالكش دعوة. بس
5: يا ابني انت هتتخانق مني والله.
4: اطلع بس اطلع. يلا بتوكل على الله.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في ليلة استثنائية تعود فيها الاناقة كوينز.
2: يا انا وياك
1: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com.

0: بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصة واشتري دلوقتي. ادخل على dubaifone.net أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام.
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
6: تابعونا على x.com/nujumfm.

0: في الشارع تقول نور، كنت في اولاد الراي بفرح قوي اللي هو ايه ده، الله نور معلقه معاهم، مش نوران نور.
1: الشخصيه
0: نفسها لسه لحد دلوقتي ما بقوش شايفين، مش معظمهم، جزء منهم ما بقوش شايفين نوران لسه. شايفين دي نور. في اغلبيه الحمد لله عارفين نوران عشان حابين شخصيه نوران على السوشيال ميديا وعلى البرامج وعلى الحاجات وكده.
2: حلو. هنروح للسوشيال ميديا والبرامج بس بعد ما نخلص الاعمال الفنيه بتاعتك بس. طيب خليني اسالك سؤال، بين اولاد رزق واولاد الراعي، نوران كانت فين بعد اولاد رزق ودلوقتي بقت فين؟ يعني فنيا.
0: فنيا اكيد تطورت جدا. اولاد رزق كنت قاعده ما بينهم انا مرعوبه من جوايا، حاسه ان انا ايه ده، انا بعمل ايه هنا، يا لهوي اللي هو الحقوني. أولاد الراي كنت داخلة بثقة، عارفة العمل اللي بعده هبقى داخلة بثقة أكتر. بقى عندي اللي هو عايزة ألعب ماتش قوي، بقى عايزة أقف بقى اللي هو إيه، حد يديني كلام بطريقة معينة فرد عليه بطريقة معينة، أحس إن في حرب. أيوة
1: عايزة تتخانق نورا، عايزة
0: لا والله بقيت عايزة أحس إن أنا داخلة عمل، عايزة اقف قدام حد قوي قوي عشان اعرف.
2: الاحساس ده جالك بعد اولاد الراعي؟ اوكي.
0: بعد اولاد الراعي بقيت حاسه ان انا عايزه العب ماتش اقوى. انا بقيت اشوف ان التمثيل ده عباره عن ماتش، انت بتخشي باحساسك بمشاعرك بكل حاجه، بتطلعي اقوى حاجه عندك ترميها، تشوفي اللي قدامك هيرد عليك ازاي، فتردي اقوى، فتعملي اقوى. عالم كبير، سحر.
1: وانت بعد كل عمل بتحسي بثقة أكتر إن أنت يلا بقى عايزة اللي بعده يبقى أشد من كده كمان،
0: عايزة أقوى وأقوى وأقوى. لأن أنا بستمتع بالشغلانة، مش بشتغلها عشان خاطر. يعني أنا كنوران أستمتع وأنا قاعدة أتفرج على نوران، اللي هو المشهد ده كان محتاجة أطور فيه شوية حاجة معينة، الحرف ده كان محتاجة أتك عليه، الكلمة دي كان محتاجة أطلعها من تون تاني كده.
1: بعد أولاد الراعي حاسه مستنيه ايه؟ ايه الدور اللي انت عايزه تظهري فيه تعلي على نفسك بعد اولاد الراعي؟
0: حاجه مش شبهي بقى تماما، يعني حاجه شعبي بقى، حاجه بنت بلد كده اللي هي في الشارع، اللي هي بقى مقضياها بنت جدعه قوي بقى كده.
2: طيب سؤال، انت وقفتي قدام الفنان ماجد المصري، احكي لنا عن التعامل مع فنان بحجم الفنان ماجد المصري، استفدتي بايه كمان بوقوفك قدامه؟
0: استاذ ماجد شخص جدع جدا، عايز يطور دايما من اللي قدامه، ساعدني، هو اللي اختارني للدور، فكان بالنسبه لي ده حاجه مشرفه ليا جدا. فما كانش في علاقه ما بيننا عمل قبل كده، هو كان شافني في اولاد رزق واحنا رايحين السعوديه بس، ف كان بالنسبة لي حاجة كبيرة ان انا احس ان انا مقصرة في الناس اللي موجودة او الأساتذة اللي موجودة، يعني شايفيني انا موجودة، الله اوكي. لان انت في بدايتك بتبقي مش عارفة تحددي انت فين دلوقتي او بتعملي ايه. فأستاذ ماجد كان دايما واثق فيا، عارف ان انا هعمل حاجة كويسة، عارف ان انا في المشهد ده نوران محتاجة تعملي 1 2 3، فاخد اخلي الكاركتر هي اللي تسمع الكلام وتروح عاملاه. فبشتغل على اللي هو بيقوله لي، لان هو ذو خبرة عني، فكان مساعدني كتير قوي. شكرا لي، شكرا طبعا جدا يا استاذ ماجد على كل حاجة عملتها معايا.
1: ولما ترشيح يجي من فنان كبير زي ده انت بتحسي بمسؤولية اكبر عليكي. أيوه. هو انا لازم اطلع احسن ما عندي عشان يعني اقابل توقعاته على الاقل.
0: ايوه طبعا. انا اقول لكم على حاجه، انا في كل عمل بقابل مشكله، يعني ما فيش حاجه بتجيلي سهله قوي يعني، فهو لازم يحصل مثلا حد يقول لحد بلاش نوران، نوران مش شاطره، نوران ما اعرفش ايه، فالكلام يوصل لي، فاتحدى نفسي اكتر ان انا لازم اطلع اكتر حاجه عشان ارفع راس اللي جابني او اللي هو اخليه براود بيا اكتر.
2: وفي نفس الوقت بالظبط، يعني اثبت ان وجهه نظر الشخص ده ما كانتش في مكانها يعني.
0: لا عادي مش فارق لي، بس بحس ان ربنا بيبعت لي حاجه عشان خاطر تسخني اكتر، العبي ماتش اقوى.
1: ده اللي بيشجعك يا نوران لما تحس ان في حد بيراهن ان هو لا نوران مش هتبقى قد كده في الموضوع ده، دي حاجه بتديكي حافز اكتر.
0: ممكن اكون من الشخصيات دي، فربنا عارف ان انا مش الشخصيات اللي هي بتحارب على مكانها اكتر. فبيديني مثلا حاجه معينه عشان خاطر احارب

0: لها اكتر او ادخل في الكاركتر اكتر او ادي الشغل اكتر عشان اوصل للمرحله اللي بعدها عشان هاللي بعده عشان لما اجي اوصل لمكان معين الناس تقول نوران تستاهل المكان ده البنت تعبت بجد.
1: لسه هنفضل مكملين معاكم. الفنانة نوران ماجد منورانا ومشرفانا هنا في الاستوديو. طبعا المسجز على 015 5952 1006 فاصل ونرجع نكمل معاكم تاني.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: أحمد طارق يحيى، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
2: مرة حد قال لي

0: على الكريتيف اندستري سامت يوم 3-4 يونيو في هارتفورد ماونتن فيو هاي سيتي بالقاهرة الجديدة. كريتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه. رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
1: نجوم اف ام ونال اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

تتابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوران ماجد لسه منورانا ومشرفانا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وعايزين بقى نرجع خطوات لورا كده عن بدايات نوران عامه، ان انت كنت دارسه سياسه واقتصاد وبعد كده اشتغلتي كذا شغلانه تانية لحد ما وصلتي للمكان اللي انت فيها النهارده. سريعا كده ممكن تاخدينا من الرحله، وايه اكتر حاجه شجعتك انك تخوضي بقى تجربه الدخول في الوسط الفني، واكيد كان في نقطه تحول هي اللي وصلتك للمرحله دي.
2: يعني كان في اكيد نقطه تحول، ان انا كنت بشتغل شغلانات كتير قوي عشان اقدر اعيش او يعني اكمل في الحياه. ففي يوم قررت ان انا هشتغل الحاجه اللي انا كنت بحبها من وانا صغيره. فانا هبتدي بقى منين بقى عشان اعمل الحاجه اللي انا بحبها، اللي انا مش عارفه اصلا هنجح فيها ولا لا، بس انا قررت ان انا هعمل الحاجه اللي انا بحبها، اللي انا حاسه ان فيها حاجه بتحركني ليها. فاول ورشه خدتها كانت مع مروه جبريل وبدات فيها وخلصت. قلت لهم هيا يا جماعه بقى بتعملوا ايه بقى عشان تمثلوا هنا؟ قولوا لي بقى. فراح قالوا لي تروحي بقى تعملي اوديشن بقى وكاستنج وما اعرفش ايه وكده، وانا لا افقه شيء، لا عندي واسطه ولا عندي اي حاجه وما اعرفش ان هنجح ولا لا. وكل اللي حواليا لي نوران انت طيبه قوي على المجال ده، يا نوران بلاش. اقول لهم ابدا. مهم رحت عملت اوديشن، كان على الاختيار ثلاثه، فانا مش عارفه اعمل ايه. قالوا لي نوران كل الادوار اللي هنا بتاعت ولاد، فعشان يعني تعرفي تعملي حاجه ممكن تبعتي لفتحي اسماعيل الله يرحمه في سينرجي على الانستجرام. فبعت له قلت له استاذ فتحي ازاي حضرتك عامل ايه، انا نوران وانا درست عند مروه جبريل وانا وانا وانا انا كنت اتمنى اعدي من قدام الكاميرا بس في الاختيار ثلاثه. قال لي طيب نوران انا هشوف الدنيا وكده واهلا وسهلا بيكي وكده. فحظي الحلو ان هو كان يعرف المدرب اللي بيدربني عند مروه جبريل. المهم فكلمه سأله قال له نوران، قال له نوران دي كويسة ومحترمة وعايز تشتغل بس. قال له طيب تمام ماشي. بعديها بشهر لقيتهم بيكلموني يقولي لي عندك مشهد بكرة مع أحمد عز. لو كنت فكرهم بيهزروا
3: تقولوا لا مش الدرجات دي حضرتك، انا قلت عدي من قدام الكاميرا
2: احمد عز والاختيار ثلاثة الله. مهم رحت، ما كنتش مصدقة غير لما رحت لقيت كرفان ليا لوحدي. اما حكيت لهم بعد ما خلصت قالوا لي هو ده مش الطبيعي ان انت جايه المشهد يبقى ليكي كرفان لوحدك. فاحترمته اكتر، اللي هو قد ايه انت راجل محترم الله يرحمه يا رب
3: الله يرحمه.
2: من هنا بدا اعلانات تجيلي، يعني اول مره اقف قدام كاميرا كان في الاختيار ثلاثة. بعد كده ابتدى اعلانات تجيلي، بعد كده جالي مشهد مكتوب عليا، بعد كده ما اعرفش ايه.
1: بس قبل كده كان ليكي تواجد على السوشيال ميديا؟
2: سوشيال ميديا عادي بنزل صور، لكن مش
1: بس عندك متابعين؟
2: عندي متابعين لكن ما عنديش ما عملتش حاجه.
3: اول حاجه محتوى معين مثلا مركز على
2: بنت بتعمل لايف ستايل، تتصور صور في الجيم في ما اعرفش ايه في بتاع كده. كانت هي فتره بتاعت السوشيال ميديا قوي دلوقتي الفتره دي. فطلعت وعملت بتاع، فبتديت الاقي الناس بتحبني مبسوطه بيا، في قبول، في لقيت مخرجين بيكلموني معرفش ايه. ابتديت اشتغل على نفسي لحد ما جاتلي اللك بتاعت اولاد رزق. اللك بتاعت اولاد رزق بعد التعب سنه او سنه ونص من تعب كتير بحاول اجتهد وبحاول اطور من نفسي وبحاول اروح ورش اكتر وبحاول اشوف ايه اللي ناقصني واعمله. فلحد ما بعد كده اولاد رزق بقى هو
3: كان فتحة الخير.
2: هو احمد عز انا بقول هو وش السعد على
3: اكيد.
2: والله أكيد. الحمد لله.
3: حاسة ايه الدور اللي انت بتتمني ان انت تعمليه؟ يعني حاجة غير ان هو انت عايزة دور بعيد عن شخصيتك وكده.
2: أيوة.
3: بس دور بقى اللي هو الناس تفتكرك بيه بعد كده،
2: حاجة يعلم قوي. انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يأثر في الناس قد ما هو كل ممثل حقيقي بيأثر في الناس. قد ما انت ممكن تصدقيني وانا بعيط وانا بشرح الحاجه من كتر وجعي عليها. فكل دور هيأثر في الناس هبقى حابه اعمله. اي حاجه تبقى ليها هدف او ليها رساله هبقى حابه اعمله. فده اللي بالنسبه لي اقوى.
1: طيب وجودك على السوشيال ميديا ووجود انت شخصية أكتف على السوشيال ميديا عامة، وبتشوفي دايما الفنان لازم يبقى فيه تواصل بينه وبين الجمهور عن طريق السوشيال ميديا، ان هو يعرفه من هو كل يوم صحي امتى، عمل ايه، كل ايه، شرب ايه، راح الجيم امتى، خرج فين بالليل، الكلام ده كله، ولا بتشوفي ان الموضوع ده بيختلف من فنان لفنان؟ يعني
2: انا من الشخصيات اللي بحب اكون قريبة من الجمهور، يعني احب ان انا ابقى في وسطهم، يعني بحس ان هم اهلي او بحس ان هم القريبين مني اكتر. مش عارفة، ممكن اوقات ببقى مشغولة فمش عارفة انزل حاجة او مركزة في حاجة معينة علشان اطلع فيها كل جهدي، فمش هيبقى طول الوقت على السوشيال ميديا، هبقى الوقت اللي انا عارفة اركز فيه على السوشيال ميديا موجود عليه. مش عارفة اركز، مش عارفة اكون موجودة عشان اخليكم تحبوني اكتر، عشان لما اعمل حاجة اقوى تحبوني اكتر. كده.
3: طيب لحد دلوقتي انت الحمد لله كان حظك حلو في بدايتك للتمثيل، الادوار اللي عملتيها كنت بتثبتي موهبتك فعلا وكان بيحصل نجاحات وكل حاجة. في الفترة اللي انت فيها دي حاسة كده اكتر حاجة ممكن تكون بتخوفك من مجال التمثيل ايه؟ يعني مش عايزين نقول خبرة طويلة يعني، بس لحد دلوقتي حاسة ايه الحاجة اللي انت تبقى قلقانة منها كده؟
2: بص، انا كنت الاول مش قلقانه، عندي يقين بربنا ان مفيش حد خلق وربنا يقدر يمنع رزقك، لان كانوا بيجوا يقولوا لي احنا قادرين نقعدك في البيت ما نخليكيش تعملي حاجه، قولوا لو انت تعرف تعملها، لو انت ربنا هعبدك، لكن انت مش ربنا، فمحدش يقدر يمنع رزقك، محدش يقدر يتحكم في اللي انت بتعمله،
3: هي كل حاجه بايد ربنا. يعني
2: فكان دايما بيحاولوا يحطوا جوايا حته ان في بني ادمين يقدروا يتحكموا في الرزق جوه الشغلانه او كده. لا، هو مفيش حد يقدر يتحكم.
3: ليه؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ ليه كده يعني؟
2: ما في حرب. ما هو دايما في اي شغل في حرب عامه، يعني مش في التمثيل بس.
3: اكيد.
1: طيب رجوعا لحته السوشيال ميديا تاني، عشان دي برضو حته مهمه جدا ونقطه انت مالك قليتي ليه كده؟
2: لا مش عارفه. طيب لقيتك اندمجت فجاه. لقيته فجاه.
1: السوشيال ميديا على قد ما هي مفيده برضو للفنان زي ما انت بتقولي، ان هو ممكن يكون بتقرب الفنان للمتابعين فبيحس ان هو فعلا صحابه واخواته والحاجات دي كلها، بس برضه ليها جانب مظلم شويه او جانب قاسي شويه في ردود الافعال، في ان الناس بيبقى عندها جرأة اكبر على ان هي تكتب لك اللي هي عايزاه من ورا الشاشه. تنصحي بايه بعد خبرتك الكبيره في السوشيال ميديا؟
2: كبيره ايه؟
1: انت ما شاء الله انت بتقولي انا متواجده على السوشيال ميديا من فتره
3: وبتاع، فتره طويله على السوشيال ميديا،
1: فاكيد عندك خبره في التعامل مع الحاجات اللي من الشكله دي.
2: ايوه.
1: فيعني تنصحي الناس اللي بتتعرض مثلا لحاجات على السوشيال ميديا، او انت نفسك ممكن تحكي لنا عن شويه
3: المضايقات، الكومنتس اللي ممكن تكون تضايق الشخص اللي هو مثلا مش بيتكلم على العمل بتاعه، هي بيتكلم عليه هو شخصيا وحد ما يعرفكيش، فتنصحي ايه بالناس اللي بتقابل نفس المشكله دي؟
2: ان اللي بيكتب هو ما يعرفكيش، يعني اللي بيكتب عنك حاجه وحشه هو ما يعرفش، وهو بيطلع الوحش اللي جواه. فانا بيبقى بالنسبه لي مش يعني هعمله ايه؟ هعملك ايه؟ انا لو خدت الكلام ده وحش عليا يبقى انا عندي عدم ثقه في نفسي، يبقى انا مش البني ادم الكويسه، يبقى هو كلامه صح، فليه انا اضايق نفسي بحاجه مش موجوده فيا؟
3: واجهتي الموضوع ده؟ كان في
2: اكيد اتضايقت في الاول، وبعد كده بقيت اراجع نفسي، بقيت اقعد مع نفسي اكتر وافكر في الموضوع. نوران، انت داخله، انت بقى اخترتي ده وداخله على مجال اكبر، فانت يا اما تبقي قد ده وتواجهيه، لو انت خايفه منه ارجع لورا، لكن واجهي خوفك بقى، شوفي بقى، ادخلي بقى في الحروب بقى دي والخناقات والشتايم والحاجات، وتقبليها عادي جدا، مفيش حد معصوم من الشتايم. زي ما في ناس بتحبك، في ناس اكيد هتشوفك وحش، كل واحد ورايه.
1: اوكي. في حاجه مريتي بيها مثلا سوشيال ميديا كونتنت او عمل معين عملتيه لقيتي عليه، مش عايزين نقول هجوم على قد ما هو لغط كتير او دوشه كبيره حواليه؟
2: اكيد. يعني بلايند ديت شو.
1: اوكي. يعني طلعتي في محتوى كده بتاع برنامج تعارف، لقيت ان الموضوع، حسيت انك ندمتي على المشاركه ولا حاسه اللي هو لا
2: انا ما ندمتش، على قد ما انا زعلت ان البرنامج الكلام كان بيتركب على كلام تاني، يعني
3: دي الحلقة نفسها.
2: المونتاج كان الكلام بيتحط على كلام تاني او كان ردود على حاجات تانية. فكان بالنسبة لي هم عملوا حلقة قوية بس جت يعني الناس بقت بالنسبة لها دي رقصة.
1: لا استني بس عشان ما نجيبش سيرة حد. خلينا بس
3: لا مش بس عايزة اقولك ان بجد دي من كانت من الحلقات اللطيفة جدا يعني.
1: اتفضلي. واحدة من الناس تبعت
3: بس لا شفتها وكانت لطيفة جدا. وهو خدي بالك هم بيبقوا قصدين ان هم يعملوا حلقة قوية يعني. لو الحلقة طلعت عادية مش هيبقى في مصلحتهم.
2: اكيد طبعا.
3: فيعني
2: ما هو اكيد في مصلحتهم بس هي جات علي انا بطريقة تانية مختلفة في وسط الجمهور.
1: عرفتي ازاي تطلعي من الحدوتة دي نفسيا؟
2: لا نفسيا مفيش. ما بقيت ما بركز بقى في الوقت ده مع الكومنتات
3: بس خلاص. انت قفلتي
2: وبقيت حتى تارجت في دماغي ان انا هغير الفكرة دي يعني. مش
3: هسيب حتة بقى التحدي اللي عندك هو انا هثبت لهم عكس ده.
2: ما فيش ادوار الا ادوار هادفة بطريقة معينة. ما فيش صور بطريقة معينة. ما في حتى لو انت كنت في العادي بتبقي صوري مش همك حاجة. بقيتي واخدة بالك ان انت الصورة دي ما تنزلش الصورة دي تنزل كده يعني.
3: ركزتي زيادة في حاجات
2: ما كنتش مركزة فيها قوي عادي بس بقيت لا ما ينفعش
3: يعني. انت كنت في الاول على طبيعتك بزيادة وقررتي ان انت مثلا ايه لا
2: ابتدي ويمكن ده كان حاجة حلوة يعني. ده كان حاجة مخلياني يعني دلوقتي ان انا اركز في حتة كانت مهمة. فكل حاجة كان ليها سبب.
3: ماشي.
1: طيب احنا جايين عامه رسائل ليكي في يا رب الغر بتصبح عليكي بتقول لك فعلا من ساعه المحتوى ده. بالعكس هي برضو الناس اللي بتضم صوتها لصوت فانا هي عجبت جدا بقى بشغله وابتدت تتابعك اكتر. فيعني بنبعت لك تحياتنا يا رب. صباح الفل. صباح الفل عليك نورون. واحنا لسه مكملين معاكم في عيش صباحك على نجومه في ام وان نجومه في ام تي في فعلى الراديو كده. ويلا بينا. صباح الفل يا جماعه.

0: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، او لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على dubaifone.net او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
3: وبحكي لك عن الأيام.
2: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيش معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي،
4: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
5: There was a vote last year to have me killed.
6: بعض حين حبايبة كتير قوي.
4: يوم الجمعة الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق، فيلم Seven Dogs.
7: غلب أبو داود انتربول أوفيسر.
4: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، صنع فيلم Bad Boys، تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711، صنع فيلم جون ويك.
8: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
9: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
4: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
10: احنا كده قدمناش الحل واحد.
4: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، يوم الجمعة الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
11: عندنا معلومات جديدة.
12: And what is it that you do?
13: I'm a fortune teller.
4: نجوم اف ام على كيفك.
14: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
15: يا حبيبتي ذاكري،
16: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
17: وبعدين ده هيجي امتى؟
15: بعدين بعدين.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: Chyba?
1: Daria, jesteś lata te lafeki. شوفوا كيف بدينا وش
2: مش
3: محتاج ده مش محتاج لا انا ابعد ما يكون عن الحته اللي انت فيها دي. انا تمام عامه.
1: معقول؟
3: والله
1: والله لا شكلك مش حاسه مش عارف
2: هو يدي بس الانطباع ده في الاول بس هو شخص لطيف من جواه لطيف وطيب جدا سواء بيبانش
1: مالك
3: طيب عموما لسه منورانا
2: بيخوف الضيوف يا جماعه
3: نوران ماجد ولسه بنسالها على حاجات كتير بقى متعلقه باعمالها وبالسوشيال ميديا نروح شويه بقى كده لحياه نوران ماجد عموما فحاجات مش مش مش خاصه وشخصيه ما تقلقيش يعني هنسالك سؤال بسيط كده يعني حاجه لو عندك وقت تتعلميها تعملي كده ايه هي
1: البيانو
3: نفسك تتعلمي بيانو
2: مين الممثلة أو الممثل الفنان أو الفنانة اللي نفسك تقفي قدامهم في يوم من الأيام
1: أكيد شريهان عشان أنا بحبها جدا كانت هي السبب أن أنا أحب العالم ده أن أنا أبقى نفسي أعمل كده أي حد بيبقى ليه آيدل في دماغه أو ما بيشوف حاجة حد بيعملها فبتعجبه بيحس أن هي قصاً هي شغلنا كده هو أنت هتشوفي حد بيعملها فهتحبيها فكانت هي السبب ده فكان نفسي أقف قدامها أكيد شخص ولد
2: يعني ممثل فنان
1: كريم عبد العزيز
2: كريم عبد العزيز
3: طبعا مش حد قاعد على الكرسي اللي هناك ده ما قالش
1: ربنا صرف له
3: ده حقيقي
1: الحمد لله
3: ده حقيقي طيب لو هتجسدي قصة حياة حد تحبي تجسدي قصة حياة مين؟
1: شريهان
3: برضو طبعا يعني توقفي قصادها وتعملي عمل عنها طيب دراما ولا سينما ولا مسرح
1: مسرح ما جربتوش قبل كده ما عرفش اذا كنت ما جربوها هبقى عامل ازاي فيه سينما مش دراما
2: سينما
1: عشان يعيش اكتر موجود اكتر
2: ايه الدور اللي اتفرجتي عليه لحد غيرك وكنتي بتتمني ان انت الدور ده يكون من نصيبك
1: لحد غيري في الوقت ده
2: يعني اتفرجتي على مسلسل لفنانة معينة وحسيت لو انا كان نفسي الدور ده يكون بتاعنا
1: ما لا ما فيش والله
2: ولا اي حاجة
1: والله لا
2: خالص
1: والله ابدا
2: طب انت متابعة جيدة ولا
1: دلوقتي لا يعني دلوقتي ما عنديش وقت اتابع حاجة بتفرج بشغل فيلم مرة صاحبتي تقولي نوراني تتفرجي على الفيلم في 3 ايام كل ما اجي اتفرج عندي حاجات
3: طب اسألك سؤال بتعرفي تتفرجي على نفسك اوكي يعني بتخلصي العمل وتقعدي تتفرجي عليه زيك زي المشاهدين وكده هل قاسيه في النقد على نفسك ولا
1: جدا
3: بجد
1: جدا عشان اشوف اخطائي فين اللفظيه حتى الحركه اللفه الشكل التقطيع الحاجات اللي هي بتقطع الكلام امتى الريتم يعني زي ما انتوا في ميوزك او كده بيبقى فيه تيمبو وما اعرفش ايه وكده احنا عندنا برضو لازم ما ينفعش اوقع ايقاع المشهد او مشهد كده
2: طيب لو رجعتي وقفتي قدام نفسك وانت صغيره هتقولي لها ايه
1: هاي
2: لا مش عايزين نقلب نكد بقى
1: لا هقولها ما تخافيش وخليكي شجاعه من وانت صغيره عشان انا صغيره كنت بخاف من الضلمه بخاف من حاجات كتير ترى انا ما فيش اي حاجه من دي ليها اساس من الواقع
2: ما تخافيش
3: طيب للاسف لان وقت حلقتنا بينتهي يعني عايزين نعرف ايه الجديد عند نوران ماجد
1: عندي فيلم الورشه ان شاء الله وانتوا اول حد يعرفوا دلوقتي ان انا ضيفه شرف فيلم ياسمين عبد العزيز واحمد السقا
2: اكسكلوسيف اهو
1: ده خلصته برضو كل دول خلصتهم وعندي مسلسل الحوت اكبر مسلسل هيبقى في الشرق الاوسط كله على نتفليكس خليجي مصري
2: اوكي
1: وعندي
3: اكبر من حيث الانتاج ولا من حيث الاسامي اللي موجوده
1: الانتاج والكاست وكل
3: تقدري تدينا نبذه عنه ولا ممنوع
1: لا ممنوع
3: لا ممنوع يبقى خلاص ممنوع يبقى خلاص
1: هو اسمه الحوت اوكي
3: ماشي
1: فخليكم منتظرين
2: الحوت
1: اوكي ومايكرو دراما بقى ده حبيب قلبي ده اميره دي هي بقى قصه انتحاريه البنت ده مايكرو دراما دي اللي هو مسلسلات بتبقى دقيقه ونص ودقيقتين وجداد
3: منتشره بقى لها فتره
1: هتبقى 60 حلقه دول خلصتهم برضو وهينزلوا ان شاء الله
3: انت بطله العمل
1: عن بنت بتنتحر بسبب ضغوطات حياة كتير تعرضت لها ايه تاني عندي بقى؟ العدالة وجه اخر مع استاذ ياسر جلال المفروض ينزل الفترة الجاية. عندي قتل اختياري مع احمد خالد صالح وركيم سعد. عندي حاجات كده يعني ان شاء الله.
2: طب ده شغل جميل جدا.
1: انا من المتحمسين قوي، مش اقعد من غير شغل.
2: برافو عليك، برافو عليك، ان شاء الله يا رب كده دايما
1: باذن الله يا رب.
3: بالتوفيق.
1: شكرا يا استاذ يوسف. شكرا يا حبيبه قلبي، انا مبسوطه بيكي جدا ومبسوطه بيك جدا ومبسوطه ان انا كنت معاكم.
3: شرف لينا، شرف لينا والله، يعني انبسطنا معاكي جدا، ويعني تشكركم جدا يا جماعه على حسن المتابعه. ان شاء الله بكره بعده اجازه، نقابلكم يوم الحد من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. فن امام ويوسف تهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نخلص يومنا بتامر حسني يا نوران؟
1: يلا بينا،
3: يلا بينا. مش سيبكم على تامر حسني، فعلوا الراديو، ابتدوا يومكم كده بمود مختلف، ونقابلكم يوم الحد ان شاء الله.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: 20 سنة دبي فون والثقة مستمرة، قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور dubaifone.net. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
2: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل،

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: استنوا أسرار النجوم مع إنجي علي وحلقة خاصة عن فيلم 7 دوجز يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: العاشرة صباحا على نجوم اف ام، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ عدة غارات تستهدف بلدات جنوب نهر الليطاني بجنوب لبنان. الاحتلال الإسرائيلي ينسف ويدمر عدة منازل في شرق خان يونس بقطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم منازل في نابلس شمال الضفة الغربية وتنفذ حملات اعتقال ودهم جديدة. معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة تمهيدا لعبورهم إلى القطاع. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 121 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيري السعودي والقطري سبل خفض التصعيد في المنطقة وتطورات الحرب بين إيران والولايات المتحدة. المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد استمرار متابعة استقرار الأسواق وتوفر السلع بأسعار مناسبة. وزير العمل يعلن عن بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد ولمدة شهر كامل. رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بمشروعات ميناء دمياط ودوره المحوري في النقل. الطقس اليوم مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي جه معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك. على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام، وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على 015-5955-1006. وقبل اي حاجة لازم اصبح على عبد الله معايا على الميكسر، بودي اللي جاي فرحان عشان مصر بتفرح النهاردة. يا جماعة لازم نهني نادي الزمالك بحصوله على لقب الدوري المصري للمرة الـ15، وانا بقول ده وانا في قمة الفرحة والسعادة والانبساط، وأهلويتي لا تضغي علي خالص خالص، لكن أنا شايف أخويا الزملكاوي في مصر بيفرح، فلازم أنا أفرح معاه وأقول له ألف ألف مبروك، واخده كده حضن مطرات ومبسوطين. والله عملوا ملحمة، وهذا يعني دوري بأمانة شديدة، دوري الجمهور الزملكاوي بأمانة. أنا ما أعرفش الصراحة عملوها إزاي. الزمالك على كل المشاكل اللي كانت عنده السنة دي، لكن الجمهور كان عنده إيمان وثقة في لعبته وعمل حاجات أنا ما شفتهاش قبل كده. فضلوا ورا الفريق، أمنوا بحظوظهم اللي كل الناس كانت بتقول إنها مش موجودة، بما فيهم أنا اللي في بداية الدوري وفي بداية الموسم قلت الأهلي هيقضي على الأخضر واليابس، والأخضر واليابس هو اللي قضى علينا في ملناش حاجة. بس ألف مبروك لكل زملكاوي في مصر وكل جماهير الزمالك، وألف مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري واللعبة الزمالك كنتوا رجالة وتستحقوا الفوز، وربنا يعوض علينا في الأهلي بقى في السنين اللي جاية. عارف عبد الله، انا بعد دايما يعني مش يعني لا اخفي عليك سرا، يعني ما كنتش سعيد قوي يعني بعد الموضوع خلص، قعدت انا دايما بحب اطلع نفسي بمثلا ايه فيلم اتفرج عليه، وانا اعز قوي قوي قوي الافلام الاكشن. يعني انا كمحمود الافلام الاكشن دي بالنسبه لي حاجه كبيره، ومن ضمن الحاجات اللي انا مستنيها فيلم اكشن انا مستنيه فعلا هو فيلم 7 Dogs. فيلم 7 Dogs انا شايف الاعلانات بتاعته وشفته وقريت عنه كتير وفيديوهات كتير وحاجات، الفيلم ده شكله هيبقى جامد جامد، وجي الوقت بقى ان احنا نعمل فيلم اكشن جامد، يعني ان الوطن العربي كله كده يطلع فيلم اكشن جامد، والفيلم ده ان شاء الله هيكون جامد جدا. الفيلم ان شاء الله مقرر ان هو موجود في السينمات في الشرق الاوسط يوم 27 مايو ان شاء الله، يعني كلها كام يوم. والفيلم بيشارك فيه مجموعة من الابطال العالميين، يعني جبنا من كل الدنيا نجوم يشاركوا في الفيلم ده. عندنا طبعا النجمة العالمية الايطالية مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وكمان فيه خبير الفنون القتالية ماكس هوانج. طبعا النجمتين تارا عماد وساندي بيلا اللي بيقوموا بدور ضابطتين في فريق الانتربول الدولي. عندنا طبعا يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر، ومعاه المخضرم المصري سيد رجب بدور اللواء صبري. الفيلم طبعا فيه اعلانات تشويقية كتير واحساس هوليوود، يعني الفيلم الاعلان طبعا انا داخل فيلم اكشن من هوليوود جامد. طبعا الطاقم دولي كبير جدا اشتغل على الفيلم ده، والفيلم بطولة النجمين المصريين كريم عبد العزيز واحمد عز. والفيلم انا شايف انه هيمثل، واللي مكتوب عنه كله انه هيمثل نقلة نوعية في تاريخ السينما بمنطقة الشرق الاوسط. الفيلم من اخراج المخرجين العالميين عادل عربي وبلال فلاح، نفسه عملوا فيلم Bad Boys Ride or Die. يعني احنا مش بقى جبنا الناس اللي عملت افلام الاكشن اللي بجد في هوليوود، فالفيلم هيطلع على نفس المستوى ان شاء الله واحسن كمان. الفيلم مأخوذ عن قصة اصلية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه وفريق بيك تايم، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباع. زي ما قلت لكم الفيلم ان شاء الله هيبقى ينزل في السينمات يوم 27 مايو في الوطن العربي. اكتر من 600 صالة عرض في السينما في السعودية والامارات ومصر والكويت والبحرين وعمان، في واحدة من اكبر الانطلاقات الاقليمية لفيلم عربي خلال السنوات الاخيرة. فيلم 7 دوجز من بداية كده الفيلم لسه ما تعرضش، دخل موسوعة

0: حطه في حته.
1: نجوم اف ام
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات

0: فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفهم. نجوم أفهم على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في برنامجكم المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، اللي ما زلت بهني كل زملكاوي بالفوز بالدوري المصري، وطبعا عبد الله معايا في الاستوديو كبير مشجعي الزمالك في نجوم اف ام. مبروك يا عبد الله للمرة التانية، ويمكن تكون الأخيرة، عشان خلاص بقى يعني لازم نعدي ناخد نشوف هنتكلم على ايه النهاردة. النهاردة يا جماعة انا جاي اكلمكم في موضوع سهل وبسيط. احنا حاليا في زمن السوشيال ميديا، محدش ينكر ده، بقالنا في 20 سنة اللي فاتوا في سوشيال ميديا في حياتنا، فيسبوك انستجرام كل الحاجات اللي موجودة دي. طيب مفروض ان السوشيال ميديا دي شبكات التواصل الاجتماعي، لكن هل بعد 20 سنة دول اللي عنده، هل التواصل الاجتماعي زاد ولا قل؟ هل بقينا احسن ولا اوحش؟ وهل في حاجات دخلت علينا جديدة في الاجتماعيات والعلاقات؟ يعني مثلا على سبيل المثال دلوقتي بقى في حاجة ان حد يقولك انا بعت لك فيديو وانت ما اتفرجتش عليه وقلت لي رأيك. وطبعا الناس المتجوزين عارفين الموضوع دوت، او المرتبطين، ان انت في كده فقرة ان انت بيبعت لك 10-15 فيديو ولازم تتفرج عليهم وتقول رأيك، ولو ما قلتش كده تبقى انت مش مهتم. ده حاجة جديدة خالص، ده ما كانش موجود قبل كده، يعني اهالينا ما يعرفوش عن المبدأ ده. دي حاجة. في حاجة تانية زي انا بعتلك رسالة وانت ما شفتهاش، او الاقوى ان انت شفتها واتكتب سين لكن في حقيقة الامر انت مردتش عليا، يبقى انت مش مهتم. فاحنا حاليا في زمن السوشيال ميديا، عايز اعرف منكم هل انتوا شايفينها ساعدت على التواصل ولا قللت التواصل؟ هي اكيد اكيد اكيد غيرت في الطريقة، لكن هي غيرتها للاحسن ولا غيرتها للأسوأ؟ انا بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006، وعايزين نقرا شوية رسائل. الناس طبعا مصر فرحانة زي ما انا قلتلكو، وكله باعت بيهني. صباح الخير يا أستاذ محمود، بقالي فترة بسمع البرنامج، بجد جميل. ستي أو يا ستي ربنا يخليك يا رب، ودايما كده بتسمعينا دايما. صباح الفل يا محمود، صباح التفاؤل يا صاحب البرنامج الجميل المواطن المتفائل، بحبكم بحب البرنامج جدا. دي آية وائل سعيد، يا صباح الفل يا آية، وتقول بتستنانا دايما من الخميس للخميس، وبتعيد على كل الناس بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك وقفة عرفات. يا صباح الفل يا آية، وكل سنة وانت طيبة والأمة الإسلامية جميعا بخير وصحة وسعادة. مسج جاي لنا بتقول مبروك للزمالك بس مش من القلب. ده طبعا أخويا الأهلاوي غالبا. صباح الفل والياسمين والورد على حودة منور شاشة، مبروك الزمالك وكل سنة وانت طيب علشان عيد الأضحى المبارك. دي عبير عبد الله من القاهرة، وبتقول احنا مستنيين وانت بتتكلم على الأكل، أكل العيد يا محمود، عشان بنحب طريقتك في الكلام عن الأكل. الأكل ده العيد، ده خبر أبيض، ده أنا مستني شوية حاجات في العيد ده. عندنا حبيبة من الجيزة بتقول لو عايزة تسمع حاجة لتامر عاشور، بس النهاردة يوم فرح للزملكاوية، نسمعهم تامر عاشور برضو يعني ممكن يعني، بس ايه نشوف. انا عشان يا حبيبي عشان اقولك بأمانة، انا النهاردة سايب اختيار الاغاني لعبد الله، الراجل حقه، فهنشوف هو هيشغل لنا ايه الاغنية اللي جاية. ايه نطلع الاغنية اللي جاية دلوقتي؟ هو قرر ان احنا هنطلع فاصل دلوقتي، وربنا يستر نشوف هيسأل. اتفضل عبد الله سمعنا، هتقول لنا ايه؟ ومبروك مره ثانيه.

ورجعنا تاني يا جماعة، ويعني أنا قاعد في قعدة زملكاوية يعني في الاستوديو وفي الكنترول روم، والموضوع كبير وطبعا والتحفيل شغال عليا هوا، بس الحمد لله عادي عادي، لازم يفرحوا طبعا وينبسطوا. ونرجع لموضوعنا تاني، موضوع النهاردة موضوع السوشيال ميديا يا جماعة. احنا في زمن السوشيال ميديا، هل فرقت السوشيال ميديا في علاقاتنا الاجتماعية والأسرية والعاطفية؟ أكيد أكيد في تغيير. التغيير ده للأحسن ولا تغيير للأسوأ؟ هل إحنا بنتواصل مع الناس زي زمان؟ العلاقات بتقوى ولا بتقل؟ هل الموضوع جه في مصلحتنا إن إحنا بقينا نعرف الناس أكتر، بنعرف حياتهم، بنتكلم معاهم كتير في مواضيع تهمهم، ولا بقيت الأمور سطحية أكتر؟ تعالوا نقرأ شوية رسائل جالنا. مسج عندنا بيقولي: وانت زعلان ليه يا عم؟ ما تسيب الراجل يشغل الأغاني اللي تعجبه. ده طبعا بيتكلم ان عبدالله بيشغل الأغاني اللي هو عايزها النهاردة. ماشي، واحد فرحان، واحد واخد الدوري، عايز يقعد زعلان جنب الأهلوية وكمية ايموجيز خطيرة، وبيقولك مبروك يا عبدالله، وبيقولي لا مش من قلبك، وبيقول عبد الله ده برنس في اختيار الاغاني. هو عبد الله برنس من غير حاجه، بس هو ايه النهارده وماله. مسج من مونيكا بتقول لنا، مونيكا بتقول لنا: السوشيال ميديا قللت التواصل جدا، الناس بقت بتعتمد على اللايك والكومنت كاثبات وجودهم في حياه البعض. انا ما حسيتش براحه غير لما قفلت كل السوشيال ميديا، وتبقى الناس اللي فعلا انا وهم مهتمين نكون مع بعض بعيدا عن السوشيال ميديا وجودها او عدمها. يعني هي مونيكا بتقول لنا يا جماعة ان هي الموضوع قلل بالنسبة لها، وهي ارتاحت ورجعت علاقتها تقوى بالناس لما هي بعدت عن السوشيال ميديا وقفلتها، وخلت الناس اللي في حياتها اللي هو سواء بسوشيال ميديا سواء من غير سوشيال ميديا هم موجودين. يعني هي بتقول السوشيال ميديا اصبحت العلاقة ان انا لو عملت لك لايك ولا كومنت انا كده مهتم بوجودك. طيب عندنا مسج محمد بيقول لك: رايق يا عبدالله. ماشي ماشي يا محمد، ماشي يا محمد، تمام وماله، حقه. عندنا رسالة جايلنا من الأستاذ إسماعيل عبد المجيد بيقول: صباح الفل والتفاؤل الأمل يا حودة، يا سلام على قمة الروح الرياضية. الناس حاسة بروح الرياضية، 120 مليون كانوا في الشارع امبارح بعد الماتش، مش مصدقها بس ماشي، 120 مليون كانوا في الشارع. أستاذ إسماعيل بيقول لنا: موضوع السوشيال ميديا زي أي حاجة ليها مميزاتها زي ما ليه عيوبه أيضا. دلوقتي الزيارات قلت كتير عن الأول، بمعنى إن الناس بتكتفي بالسؤال على بعض عن طريق السوشيال ميديا. وسلامي لعبد الله ومبروك للزملكاوية، بس من قلبي والله، وبصبح على أحفادي سيليا وفريدة وفرح ومرطة. ما قال من قلبي والله يبقى أهلاوي، يعني ده واضحة، عارف اللي هو أنا بقول لك الحقيقة. نصبح على صديق البرنامج محمد سمير كنفاني. محمد سمير كنفاني بيصبح علينا وبيقول لنا: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، وانت طيب يا كنفاني. كنفاني غالبا خلص امتحانات وبيقول: أشعر بالملل. يا كنفاني ده احنا لسه في البداية، اصبر كده، لا لازم تسلي وقتك وانت بتسمعنا دلوقتي، وفي حاجات كتيرة متأكد ان انت تقدر تعملها في الصيف، وان انت تواظب على العلاقات الاجتماعية، مش لازم كله يبقى سوشيال ميديا يا كنفاني. عندنا رسالة: أنا نمت امبارح بدري عشان الشغل، لقيت أخويا الزملكاوي مصحيني في الساعة 7 الصبح عشان أقول له مبروك على الدوري، وحابب أقول له هنا مبروك عليك الدوري يا إيميل، وده أبانوب. يا إيميل مبروك الدوري يا إيميل، أبانوب وكل الناس بيصبحوا عليك وبيقول لك مبروك، وأنا سعيد قوي يا إيميل إن أنت صاحي مبسوط أخيرا أخيرا. يا عبد الله ماشي. طيب يا جماعة، في دلوقتي بما إن إحنا خلاص خلصنا الامتحانات لناس كتير الفترة الابتدائية، فعايز افكركوا ان في دلوقتي مكان تقدروا تاخدوا فيه ولادكم، عشان في تجارب كتير هم محتاجين يعملوها. وهي تجارب ايه؟ تجارب الشغل. في مكان بيعلم كل الشغلانات، بجد في اكتر من يجي 80 شغلانة، سواء ان انت عايز ابنك يطلع ضابط، مهندس، دكتور، مذيع، ففي مكان بيعمل الموضوع ده. انا عن نفسي باخد لي ولادي، يعني انا اخدت ولادي المكان ده اكتر من 3 مرات عشان فعلا يجربوا شغلانات ويتعلموا حاجة مفيدة جدا. المكان ده كيدزانيا، موجود في القاهرة في كايرو فيستيفال. ودلوقتي نسمع بقى مع بعض اغنية ايه؟
كيدزانيا. يلا بينا يا عبدالله.

0: في كيدفينيا القاهرة الشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوا والأحلام لسه كتير. تعالوا نحققها سوا. كيدفينيا كايرو، نيشن أوف دريمز.
1: علاء الشيخ، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مرة حد قال لي لا مش حسنها،
3: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
3: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكرة شقية
3: بجد؟
2: ده انتوا اللي عشقية بقى
3: بالاي اي.
4: رسالة لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعالى الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجوم اف ام ونعل اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
7: سادتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
8: وصوتا من بعيد، حلوة، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أب

Santa

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000.

0: facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا مره تانية معاكم محمود عبد المجيد ومكملين كلامنا عن السوشيال ميديا. مش هنتكلم على الزمالك خلاص يا ابو دي، خلاص الموضوع خلص يعني وكسبته خلاص، هنقعد نفرح العمر كله. احنا مكملين السوشيال ميديا عامله ايه في حياتنا، عامله ايه في علاقاتنا الاجتماعيه، هل هي حسنتها ولا قللتها، وايه الحاجات الجديده اللي بقينا بنشوفها بسبب السوشيال ميديا في موضوع العلاقات. رسائل كتير جايه لنا. عندنا اضرب بايد من حديد يا عبد الله، ماشي ده عشان انت بتشغل الاغاني النهارده يا جماعه، عبد الله بيشغل اغاني اللي هو عايزها، تمام زي الفل. صباح الخير يا استاذ محمود، موضوع فوز الزمالك ده من امبارح انا تليفوني ما بطلش مسجات، عيلتي كلها زملكاويه وانا الوحيد الاهلاوي. لا تعالى اقعد معانا هنا، في ايه؟ ما انت مش لوحدك، لازم تعرف ان انت مش لوحدك، احنا في ظهر بعض. موضوع السوشيال ميديا، وبيقول بقى موضوع السوشيال ميديا ليه ايجابياته بس سلبياته اكتر. دي ساره، دي لا ساره احنا في ظهرك يا ساره. ساره عمار 19 سنه من اسيوط. طب يا ساره ايه الايجابيات والسلبيات اللي بالنسبه للسوشيال ميديا بالنسبه لك؟ يعني انا هقول لكم حاجه يا جماعه، انا شايف ان حاجه من الايجابيات اللي موجوده في السوشيال ميديا ان في العلاقات اللي هي كانت ناس نعرفها لكن هم مش اصدقائنا، هم مش قريبين منهم، زمايل المدرسه، زمايل الجامعه، الزمايل اللي في الشغل اللي شغلنا كنا بنشتغلها وسبناها بقالنا فتره، بنفضل دايما السوشيال ميديا بتخلي فيه تواصل مع الناس دي. يعني زملائي في الفصل، انا في مثلا جروب لزمايلي في المدرسه، زمايلي في المدرسه دي انا كنت في المدرسه من 23 سنه، الناس دول لسه احنا في جروب موجودين عليها وبيتكلموا وبنعرف اخبارهم. احنا بتكلم على دفعه كبيره، يعني بتكلم على دفعه يجي 700 800 بني ادم. الناس دول انا كنت عارف منهم مجموعه صغيره، عارف منهم اللي كانوا اصحابي خمسه مثلا لاصحابي قريبين وما زالوا اصحابي لحد النهارده، لكن الباقيين بنعرف ده فلان ده شغال في المكان الفلاني، ده فلان ده خلف بنبارك له، والله ده عنده مشكله بنحاول نساعده في حاجه، بنوسيه فقدان حد من الاحباب او من الاهل. فانا ده جزء انا شايفه ان السوشيال ميديا ساعدت عليه جدا، ان تخلي الناس اللي في الدائره الكبيره نفضل على تواصل. وانا بشوف ان في ناس كمان في سن الستين والسبعين بدأوا يرجعوا لاصحابهم اللي كانوا معاهم من 40 و50 سنة، يعني انا شفت ده بيحصل. فدي حاجة من حاجات السوشيال ميديا الكويسة جدا جدا جدا. ده حد بيقول صباح الخير، ممكن اعرف ماتش الاهلي والزمالك امتى؟ وبيقول لي معلش ما في خلاص خلصت يعني ماشي. ده جزء من التحفيل. عبد الله بيضحك، فغالبا ده جزء من التحفيل. الموسم الجاي احنا دلوقتي ورا منتخب مصر يا جماعه، احنا داخلين كاس العالم، لازم بقى ننسى اهلاويتنا وزملكاويتنا دي عشان خلاص احنا عندنا رايحين كاس العالم، ولازم كلنا نفضل ورا الكابتن حسام حسن. السوشيال ميديا تاني من الايجابيات اللي انا بشوفها هي انها بتساعدنا ان احنا ممكن نعرف ناس جديدة في مجالاتنا. يعني في بتبقى الصفحات والجروبس اللي موجودة اللي بتخلينا ان احنا نشوف حد ممكن نتعرف عليه في مجال معين في شغلنا يساعدنا، حد نقدر نتواصل معاه يقول لنا على طريقة ان احنا نبقى احسن في شغلنا. وانا عن نفسي جربت الموضوع ده في حاجات كتير وفعلا استفدت ان اتعرفت على ناس خبراء في مجالهم او عندهم خبرات كبيرة عدد سنين كبير، وناس بتحب تساعد وخلتني ان انا اتواصل وابقى احسن في الشغل بتاعي. ده بالنسبة لي انا ايجابيات للسوشيال ميديا في حياتي. عبد الله محضر لنا اغنية جديدة انا ما اعرفش هي ايه، عشان النهاردة هو اللي سايق كل الاغاني، وانا يعني اغنية سريعة كده واكيد هتبقى على موضوع معين هو عايز. اتفضل يا عبد الله.

رجعنا لكم مرة تانية. والله الوقت الحلو بيعدي بسرعة، وإحنا وصلنا لآخر الحلقة ولسه مكملين كلامنا على السوشيال ميديا، وهي أحسن لعلاقاتنا ولا قللت موضوع العلاقات الاجتماعية والإنسانية والعاطفية؟ السوشيال ميديا عملت إيه؟ والله أنا أقول لكم في الآخر كده، أنا اتكلمت على إيجابيات السوشيال ميديا، لكن هتكلم على سلبيات السوشيال ميديا في نفس الوقت. سلبيات السوشيال ميديا ان احنا خلتنا ان احنا عارفين الناس القريبين مننا، بقينا عارفين حاجات كتير قوي عنهم عن طريق السوشيال ميديا. ففجأة بقى عندنا احساس ان احنا ما احنا عارفين كل حاجة، ما احنا هنرفع سماعة التليفون هنتكلم في ايه، فبقينا بنستسهل واحنا قاعدين وبنحط تعليق او نحط لايك، نشير فيديو، نعمل حاجة زي كده. فهي شالت مننا فكرة التواصل الإنساني، إن أنا عايز أنزل أقعد معاك أو أنت تنزلي تقعدي أو ننزل نقعد مع أهلينا ونعرف حكايات ونقعد نتكلم. بقت في وقت إن كل حاجة بقت مكتوبة على السوشيال ميديا أو منشورة، فبقى الواحد عارف كل حاجة. فشال الجزء بتاع إن أنا عايز أقابلك عشان أنا مش عارف أنت أخبارك إيه، أنا عايز أطمن عليك، أنا عايز أسأل عليك وأشوف الدنيا ماشية إزاي، كل حاجة عارفينها. دي حاجة بقت صعبة جدا. تاني حاجة انها شالت جزء كبير من الخصوصية، يعني بقى فيه خصوصية حتى لو انا قافل الصفحة بتاعتي او البروفايل بتاعتي ان انا اعملها خاصة لاصدقائي واهلي بس، بس كل حاجة بقت معروفة خلاص، اي حاجة احطها لازم، حالتي النفسية، حالتي الاجتماعية، حاجات كتير بقت الناس كلها عارفاها، حتى لو دايرة صغيرة، بس مش شرط ان الواحد كان يبقى كل حاجة كده. فالواحد بقى مش عارف ايه يكتب، اقل ولا يكتب اكتر. ودي حاجات انا شايف ان السوشيال ميديا عملت فيها مشاكل. العلاقات اصبحت ان الناس بتستسهل الكلام، وده ادى ان بقى التعامل البشري بقى عند الناس اصعب. الناس في دلوقتي في شباب طالعين ما بيعرفوش يتكلموا لما يقعدوا قدام بعض. الاسهل بالنسبة لهم ان هم يكتبوا على كيبورد على رسالة أو حاجة، بيعرف يعبر عن نفسه أكتر، بتعرف تعبر عن نفسها بالطريقة دي. فشالت الجزء بتاع التواصل، تلاقي شباب دلوقتي خارجين مع بعض أو ناس كبيرة خارجين مع بعض، وفي القعدة الناس قاعدة ماسكة التليفون مش بيتكلموا مع بعض، مش ده ما كانش موجود زمان. زمان احنا كنا بنقعد مع بعض مفيش تليفونات، قاعدين بنتكلم. دلوقتي بقينا لازم نقول، لازم نحط الموبايلات بتاعتنا على جنب، لازم نشيلها نازل. فطبعا السوشيال ميديا ليها زي ما قلنا مميزات كتير، لكن ليها برضو عيوب اكتر، ولازم نخلي بالنا منها. لازم حياتنا ما تبقاش كلها على السوشيال ميديا، ان هي سلبياتها ممكن تأثر على علاقاتنا الاجتماعية والإنسانية والعاطفية اكتر. ووصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، إن شاء الله هنشوفكم بعد عيد الأضحى بإذن الله. عيد الأضحى أجازة، كل سنة وانتم طيبين ودايما كده في صحة وخير وبركة، ربنا يعيدوا على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأشوفكم بإذن الله كمان أسبوعين، وسيبكم على آخر أغنية معانا، أشوفكم على خير، المواطن المتفائل.

0: استثنائية تعود فيها الأناقة كويونز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
1: ولا شانو
0: النجمات عبير النعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026 قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج وداليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
4: بياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ عدة غارات تستهدف بلدات جنوب نهر الليطاني بجنوب لبنان.
2: الاحتلال الإسرائيلي ينسف ويدمر عدة منازل في شرق خان يونس بقطاع غزة.
1: قوة الاحتلال الإسرائيلي تداهم منازل في نابلس شمال الضفة الغربية وتنفذ حملات اعتقال ودهم جديدة.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة تمهيدا لعبورهم إلى القطاع.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريها السعودي والقطري سبل خفض التصعيد في المنطقة وتطورات الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
2: وزير الصناعة يؤكد أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد زخما في القطاعات الصناعية.
1: وزارة الري تعلن عن إجراءات استباقية لضمان تلبية الاحتياجات المائية في فصل الصيف.
2: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد استمرار متابعة استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.
1: وزير العمل يعلن عن بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد ولمدة شهر كامل.
2: رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بمشروعات ميناء دمياط ودوره المحوري في النقل.
1: الطقس اليوم مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع ندى كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك
2: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
3: There was a vote last year to have me killed.
4: بعد حاجة حبايبة كتير قوي.
2: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
5: يلا أبو داود انتربول أوفيس.
2: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711 صنع فيلم جون ويك.
6: احنا فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
7: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
2: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
8: احنا كده ما قدرناش غير حل واحد.
2: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
9: عندنا معلومات جديدة.
10: And what is it that you do?
11: I'm a portion teller.
2: نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
12: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: إذا أنت سمع لنا سامو هذا كمان؟
1: أنا سمع صوت.
2: أنا سمع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا بس سمع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم في الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
6: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الخارجية تعرب عن إدانتها لفتح سفارة مزعومة لما يسمى بإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة تمهيدا لعبورهم إلى القطاع.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريها السعودي والقطري سبل خفض التصعيد في المنطقة وتطورات الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
2: وزير الاتصالات يبحث مع شركة عالمية مجالات التوسع في السوق المصرية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
1: وزير الصناعة يؤكد أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد زخما في القطاعات الصناعية.
2: وزارة الري تعلن عن إجراءات استباقية لضمان تلبية الاحتياجات المائية في فصل الصيف.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد استمرار متابعة استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.
2: وزير العمل يعلن عن بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد ولمدة شهر كامل.
1: رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بمشروعات ميناء دمياط ودوره المحوري في النقل.
2: الطقس اليوم مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: بتنظيم مجلة دارينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودابليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري ويؤكد على الروابط الاخوية والتاريخية بين البلدين.
2: الخارجية تعرب عن إدانتها لفتح سفارة مزعومة لما يسمى بإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة تمهيدا لعبورهم إلى القطاع.
2: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والقطري سبل خفض التصعيد في المنطقة وتطورات الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
1: وزير الاتصالات يبحث مع شركة عالمية مجالات التوسع في السوق المصرية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
2: وزير الصناعة يؤكد أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد زخما في القطاعات الصناعية.
1: وزارة الري تعلن عن إجراءات استباقية لضمان تلبية الاحتياجات المائية في فصل الصيف.
2: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد استمرار متابعة استقرار الأسواق وتوفر السلع بأسعار مناسبة.
1: وزير العمل يعلن عن بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد ولمدة شهر كامل.
2: رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بمشروعات ميناء دمياط ودوره المحوري في النقل.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن رفع درجات الاستعدادات عقب وصول جميع الحجاج إلى مكة المكرمة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. بحب قوي المصريين اقول لك اهلا وياخد بقى نفس طويل. صباح الفل، صباح السعاده والهنا والصحه وراحه البال والرضا، الرضا الحقيقي والحمد لله الحقيقي. الحمد لله، الحمد لله. صباح الفل يا استاذ بوتي، يا استاذ ابو زيد، يا استاذ عبده عبد الله. اهلا وسهلا. اول حاجه انا معاكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6. بنتجمع كلنا كل اسبوع من واحدة الخميس من واحدة لاثنين في بيت العز، وبنعيد تاني نفس الكلام يوم السبت من 4 لـ5 على التلفزيون. شوفوا بقى، اولا احب اقول لكم طبعا كل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير وعيد سعيد. ودايما كده السعاده مش بس 4 ايام وخمس ايام او اسبوع اجازه، ايوه، او رمضان كله، لا انا احب اقول ايه، كل السنه وانتم طيبين، كل طول السنه والسنوات وانتم طيبين وبصحه وسعاده. النهارده اول حاجه احب اقولها بعد ما عيدت عليكم، بما اني من سكان الزمالك، خلاص يا بودي بودي ناقص يرقص ويزغرط. زملكاوي ايه 25 سنه؟ ده في زملكاوية عندها 80 سنة. ايه دي 28؟ اول مرة اشوف الناس بتكبر نفسها. احنا كنا في نفس السن بنكبر نفسنا، يعني وانا صغيرة اشتغلت بقى 15 سنة، انا عندي 21 22 سنة واروح اجيب كعب عالي واتدق لي على السلم وحاجات كده. بما اني من سكان الزمالك فانا بحيي نادي الزمالك، وبقول لهم لكل المشجعين وجماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك والمسؤولين في نادي واللعيبه والمدرب، انا اعرفش، بس حقيقي مبروك على الدوري. الدرع جميل جدا، هو غريب بس جميل، اللي جابوه في تاكسي ده، الاير تاكسي ده حلو جدا على فكره، وممكن اي شخص عادي ممكن ياخد التاكسي ده الفضائي او الجوي. الف مبروك، وربنا يسعدكم دايما في الرياضة، في الشغل، في الحياة، في بيت العز اللي انتوا فيه ان شاء الله، ويعود عليكم الايام بخير. النهاردة الحياة عبارة عن كراسي ومناصب، والبيت طبعا اللي هو بيت العز هو في الكراسي والمناصب. واهم لعبة بنبتدي بيها حياتنا لعبة الكراسي الموسيقية، نحط الكرسي في النص ونجيب الصحاب والبنات والأطفال الصغنانين ونجري بقى، ومين خلاص اللي ياخد الكرسي. شوية شوية بنكتشف انه فعلا اهم حاجة الكرسي اللي هنقعد عليه. اما بنكبر نروح السينما، لما بنروح ماتشات، لما مش عارفة نركب طيارات الكرسي، لما نخش المدرسة اقعد في اول صف الكرسي، ايوه. وبيت العز ده مليان مناصب، مليان المناصب في بيت العز هامه جدا وخطيره جدا. ومن بيت العز اللي هو الشله اللي هم فيها او اهله او الشعب الصغنن اللي بيرقصوا رئيس الجمهوريه وسيده البيت الاولى وبعدين بقيه الولاد لغايه السي او اللي شغل الموضوع كله، ده هو الشعب. البيوت بتصنع الشعب اللي بيخرج بره يتعامل مع بعضه، فبتعرف هو اهله اهتموا بيه، اهله علموه، اهله ربوه، اهله عينهم عليه دايما. والمناصب هقولها لكم بالترتيب، ما تتخضوش. اول منصب البيبي لما يخش بياخد منصب الملك، فيش شك، ملوش دعوه بقى بالام والاب والمناصب اللي هي التنفيذيه السي او هات دول، لا لا لا لا لا، ده بينزل يشخط وينطر ويعيط، شيلوني رضعوني أكلوني غيرولي أعملولي، كلمته ماشي على كل. والله اللي عنده طفل صغنن يبقى عارف ده. بعد كده بيخش هو بياخد منصب بيبي الحضانة، بيبي في البيت، وبعد كده أولى حضانة. وبعدين بقى لو هو حظه كويس بيروح الحضانة وهو عنده 3 سنين، حظه يا عيني غلبان وعلى قده وهو عنده شهر. ليه بقى؟ علشان مامته رافضة منصب التربية. أنا مالي؟ أنا معرفش، أنا صغننة، أنا أنا أنا أنا. عشان كده تلاقوا البنات دلوقتي يقولك أنا عندي 29 سنة وهفكر بقى أتجوز قبل ما أعنس، لأن التقطان. أنا مقدرش أفضل أسحب كهربا وبيبيهات، معرفش أشيله، معرفش أشيل البيبي لسه. فده بالنسبة للصغيرين ماشي، اللي تتجوز صغيرة وتخلي الصغيرة، فعلا كان الواحد بيخاف، فبتبقى الأم ماما هي اللي بتشيل، أو نينا، مساء الخير يا نينا. فده بيبقى صعب. هنتكلم دلوقتي على المناصب: البيبي، الطفل، المراهق، الشاب، الأم، الأب، حتى الشغالة في البيت، حتى البواب تحت، حتى لأن البواب برضو بقى واحد من البيت، حتى بتاع الطلبات اللي بيجيب لك واحد من العيلة، لغاية لما بنوصل لتيتا نينا. مساء الخير يا نينا. ودي أهم حاجة، وهقول لكم منصبها إيه بعد الفاصل. يلا.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في.
1: اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ كنت بقول لكم عايز اتكلم على تيتا نينا. مساء الخير يا نينا. اخطر منصب في العيله في بيت العز، واهم منصب او اهم كرسي هي تيتا او انا. ايه بقى اللي بتعمله تيتا؟ بتعمل حاجات كتير قوي، وحتى لما ما بتعملش ممكن مثلا تتعب، فبتبقى عبء، كل بيجري حواليها. انما هي اللي بتعمله الاب والام

تيتا بتبوظه. مثلا الاكل، لا هي لما يروح الطفل عندها ينهار ابيض، لو صحي بالليل وعاوز بطاطس محمره، عيني يا حبيبي، تعمله بطاطس محمر، ان شاء الله يا رب تعمله مكرونه بشاميل، ياكل. ما يسمعش الكلام، ما يغسلش سنانه، ما مش عارفه ايه. الديسبلين او الانضباط بتاع الطفل عند نينا، عند تيتا، عند أنونة بيروح. زائد كمان ان أنا دي بتبقى يا حرام محتاسة في السوشيال ميديا والايباد، واعمل لي ده وسوي لي ده، وازاي اخش هنا، وكل همها عندها بقى الصور بتاعت ولادها، مش بس احفادها، ولادها وهم صغننين. وكان زمان الطفل لازم ينيموه على وشه ويكون سلبوطة خالص وعنده يعني شهر أو شهرين ونايم مكفي على وشه ورفع راسه، هي بقى تسيح له الصور العريانة. يا حرام، يا دينا، يا تيتا، يا حبيبتي، يا ماما، ليه بتعملي فيا كده؟ ايه اللي يخلي ده؟ انا دلوقتي كلو وشي في الشغل يا حبيبي، أصلا ده عملت كده، لقيت الصور دوست بصباعي، والله ما عملت حاجة، ما كانش قصدي. فهي عندها مشاكل من نوع مختلف في العلاقة مع ابنها وجوز مرات ابنها والأحفاد. تعالوا بقى نشوف ده أخطر منصب بيواجهه، أخطر منصب تاني اللي هو اللي عنده 10 سنين. اللي عنده 10 سنين ده بيحاول ان هو يعني زي ما بيقولوا ايه، يتملص من سنه. لا لا لا لا، انا مش طفل، انا مش عيل، انا كبير، وبعدين انا بحب زميلتي جدا وعايزه اخطبها، ويعمل اعداد منها، اعداد بتبقى ايه، ان هو بيبقى مسخره القعده. تعال قول لنا يا حبيبي بقى حبيبتك بقى اللي انت عايز تخطبها، ولما يجوا الضيوف قول لهم بقى يا عينيا ايه اللي انت مش عارفه ايه، ما حدش يقول لي كده، ما حدش يجيب سيرتها وحش. و و و بعد كده يلي هو هيبقى مثلا 13 14، هيبقى مراهق خلاص. انا بقى بحب يروح المصيف يرجع حابب 3. طب ليه دي؟ كل دي اعرفوا وتاكدوا ان دي حاجات انت بتحسها في شهر ولا شهرين وبس. يمكن البنت بتتأذى وبتحس وبتخش في المود بقى وخلاص، وعياط وسهر وعيا ونفسي مسدوده والحاجات دي. ف نرجع تاني للمناصب. وانت مراهق، وانت مراهق عندك منصب، ايه بقى المنصب؟ عندك 12 13 سنه، جالك بيبي متاخر قوي، انت اللي هتربيه، او هتاخد بالك من اللي عنده 6 سنين او اللي عنده 10 سنين، هتبقى انت حبيبي راجل البيت، بابي مش موجود او ابوك مش موجود، انت اللي هتشيل الشيله. ازاي بس؟ انت هتوصله هنا وتجيبه هنا وتعمله هنا، ده حتى كمان اسلق له مكرونه او اسلق له بيض، دي حاجه كويسه جدا. في حاجه تانية، البنت بقى الا البنت اللي حرام اللي هي الوسطانيه دي احسن واحده عندي الحقيقه، بنتي العزيزه على قلبي، احسن واحده تعمل القهوه بوش. يلا يا حبيبتي، عندها بقى ضيوفها، ماما بقى بتجيب الضيوف كل صاحباتها، اعمل لنا بقى 6 فناجين قهوه بوش، اعمل لنا 10 فناجيل. هي عيني الكبيره قوي دي مسؤوليتها حاجه تانية خالص، ممكن تكون التنفيذ والنظافه وممكن غسيل المواعين، وممكن ايضا الطبيخ. اما الصغيره بقى دي بقى الفتانة، شغلتها جاسوسة، قاعدة في البيت، أول ما بابي جه أو مامي جت، أنت عارفة أخويا آدم عمل إيه؟ عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. بابي، مامي النهاردة نزلت وقعدت 3 ساعات عند الكوافير، وسبتكم لوحدكم؟ أيوة سبت. اعرفوا بقى المناصب أنواع. فالمهم منصبك ده، عندك مكتب؟
قصدي يعني عندك اوضه. في بقى يا عيني بيبقى عنده مثلا 20 سنة و22 سنة وتخرج من الجامعة وقاعد في الصالة. يا حرام، دلوقتي في ناس اللي عنده يعني مقتدر يروح عامل أوضة مخصوص للخريج ده، أو حتى أوضة مخصوص للي دخل المدرسة أولى إعدادي، بيبقى عنده بقى أوضة. أنت بقى عندك مكتبك وحاطط عليه علم مصر والأقلام والنوت والحاجات دي، عندك أوضة، عندك قصدي عندك مكتب، يبقى أنت تمام ماشي الحال. طيب في حاجة كمان مهمة جدا جدا اللي هي نعرفها وهنتكلم فيها بعد الفاصل، إن المناصب أخد وعطى، أو عطى وأخد. هو أنه الأول أدي لك الحاجة واخد منك، ولا أخد منك وكافئك بحاجة؟ مهمة قوي قوي قوي، عايزة مخ. فاهم يا أستاذ أبو زيد يا زملكاوي؟ مبروك، ألف مبروك.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
2: There was a vote last year to have me killed.
3: بعض حبايبك كتير قوي.
1: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
4: يلا ابو داود انتربول اوفيس.
1: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711 صنع فيلم جون ويك.
5: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
6: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنجرة.
1: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
7: احنا كده مقدمناش محل واحد.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
8: عندنا معلومات جديدة.
9: And what is it you do?
10: I'm a fortune teller.
1: نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
11: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: تابعونا على youtube.com/@نجومفقان. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم افقان ونجوم افقان في
1: اهلا وسهلا. اهلا النهارده بنتكلم على ان الحياه او بيت العز عباره عن كراسي ومناصب. هنشوف في منصب مهم جدا جدا اللي هي الام. الام ما ينفعش تبقى ساعي خالص. الاب ما ينفعش يبقى الممول خالص. لهم يعني الجوب ديسكريبشن او اللي هي مفهوم المنصب الشغلانة طبيعتها ايه؟ ان الام لا حاجات تانية خالص، مش تودي وتجيب وتأكل وتشرب وتعمل، مش طيار هي جايبة الاوردرات من بره. لا، هي لازم تبقى ايدها في كل حاجة، في الشغل، في البيت، في المبنى، في الوظيفة، يعني الوظيفة اللي هي جوه بيت العز قصدي. فمهم قوي. وكمان مهم ان الاب التواجد بتاعه ده لازم، وهو حصريا هو المسؤول الأول والأخير عن إنشاء هذه العمارة أو هذه الفيلا أو هذه الشقة أو البيت. فده حلو قوي. في بقى بنات ملهاش فهمة الموضوع غلط. لا لا لا، أنا بنت وحاطة مانيكير، ما أقدرش أغسل المواعين، ما أقدرش أشيل طبقي، وما أقدرش أعمل إيه، وما ينفعش إيه والحاجات دي. لا، في بنات تانية تقولك لا لا لا لا، أنا أعمل كل حاجة، أنا بنت بمئة راجل، ست بألف راجل، مش ما ينفعش يا حبيبتي، ما تلخبطيش الأمور. ما ينفعش تقولي والله أنا ست بمئة راجل، ما ينفعش. الست طبعا لازم تبقى فاهمة ان هي عندها شهامة، عندها نخوة، عندها قوة تشيل وتحط. ده ساعات بيسموني نخوة ابراهيم من كتر ما انا اجري اشيل حاجة ولا اساعد حاجة ولا حد بيعدي اعديه، حد مش عارفة رايح فين، يبقوا واقفين قدام التلفزيون اخدهم، رايحين مستشفى كذا او عاوزين كذا، نلف على المستشفيات ونلف على الاجزخانات. فدي حاجة كويسة. لكن موضوع ست بمئة راجل ده صعب قوي. هي في الحقيقة ربنا خلقها ان هي بتشيل اكتر من الراجل، لكن في نفس الوقت طالما هو خلق راجل لازم هو ضمنيا او فعليا يبقى بيشيل اكتر. هو المسؤول، هو اللي بياخد بيمضي في الاخر خالص علشان الدنيا تمشي. ده حاجة حلوة قوي قوي. في كمان البنات والشابات الصغيرين دلوقتي يقولك ايه، ماما قالت لنا اللي يضربك تضربيه. ومن منطلق ان هي بتسمع مامتها تقوله لو مديت ايدك علي حمد ايدي عليك. يا نهار مش فايت. تخيل يا ابو زيد، يا ابو زيد تخيل انت تتجوز واحدة وبعدين لو عملت كده تعمل لك كده، هو طلع ايديها الاتنين. ده شغلها بقى الملاكم بالكميات. ما ينفعش. على فكرة مرة كنت بعمل برنامج على قناة دريم زمان اسمه الحياة، فكنا بنستضيف ناس غريبة ونشوفهم من الحياة نختارهم. فمرة جبنا ثلاث ستات اللي هم دلوقتي اللي هو يقولك أنا ست بمئة راجل. أولا هم عضلات ومكرشين كده بكرش، وممكن ما يكونوش طوال قوي، لكن ايه بقى شغلتهم ايه في الحياة؟ بنأجرهم يضربوا حد. فدي اللي بتعمل، بتروح تضرب مثلا الزوج اللي اتجوز على مراته وتبوظ له الفرح. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي بروح اضرب الكراسي بقى تشتغل، واضرب العروسة وباخد كام؟ باخد 500 جنيه. قلت طب العروسة تضربيها ازاي يعني؟ قالت لي احنا بنخش كده وشلة وكلنا مع بعضنا، بيكلفوا هم في الفرح او في الكتب الكتاب بيكلفوا علينا احنا 1500 او 2000. الكلام ده امتى؟ 2005 و2000 وثمانية كويس. قلت لها طيب الجروح دي؟ قالت لي اه ممكن تشرشب دم تشر دم. قلت لها نهار ابيض طب دي عاهة مستديمة؟ قالت لا عاهة مستديمة بقى بألفين، انا ممكن اروح اخش فيها اقعد فيها 3 4 اشهر ولا 6 اشهر. حاجه غريبه جدا جدا، ازاي انت بتخش على حته معينه. وانا من خلال ده لما افتكرته اول امبارح وقلت هكلم عليه، قلت لا انا هخش اتكلم على حاجات كتيره تانية قوي اللي هي عايزين القبضيات رئيسه العصابه بقى. في ناس اللي هي ايه يقول لك انا هعمل لجنه اشتم فيها بودي، هعمل لجنه هزق فيها مش عارفه مين، هعمل ويطلع بقى يتكلم. لما حد يطلع يقول لك ان نجوى ابراهيم خرجوا جسمها من العربيه مطحونه ايه والغير الوعي والسكران ايه ده مين اللي مأجرك ومين اللي مشغلك وازاي انت ضميرك يسمح بكده؟ ازاي كل الكذب؟ المهم العربية اللي متكسرة دي المفعصة بتتحط على كل الناس اللي عملت حادثة. فخلوا بالكم نعرف مين اللي جان واللي جال واللي قال واللي عمل. طيب تضارب المناصب بقى بين الأم والابنة، بين الأب والابن، وبين الأربعة دول والجدة، ده في تضارب مناصب رهيب جدا. والخناقه على الكرسي، الا بقى حكايه الخناقه على الكرسي وعلى الطبيعه بره بيت العز، الخناقه على الكرسي حاجه حلوه قوي قوي قوي، نعمل فيديو ونطلع بيه ترند. اطلع ترند بقى يا استاذ بودي.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: x.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في
2: اهلا وسهلا. اهلا بيكم معانا في بيت العز على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. وبنعيد نفس الحلقه كل يوم سبت من 4 لـ5. واحنا عندنا شويه الاستوديو جميل جدا ولسه هنخرج بره نوطي التكييف، فكويس الواحد بيجي مع الجاكيتة يقول له الجاكيتة، يقول له بالتو كده حاجة كده. مش بتعملوا انتوا الحكاية دي؟ اسمها ايه؟ قلش. شوفوا بقى المناصب زي ما بقول لكم اخد وعطى. انه الاول انا في رأيي ان المناصب عطى وبعدين اخد. لما هتخش على المنصب علشان تاخد وبعدين ان شاء الله حين ميسرة تعطي او تهتم او متهيالي هيبقى الفشل ذريع. فاحسن حاجة انه نبتدي بالعطاء، ندي وبعدين ناخد. دي المناصب. في حاجة تانية كمان، ان احنا نخلي بالنا ان انتي مش ماشية في الحياة من أول ما تشمي نفسك تقولي الأنوثة آياني يا أنوثتي آياني مش عارفة إيه. هو صحيح بيتكتب في شهادة الميلاد أنثى، لكن مش هتمشي بيها حبيبتي. لا، أنتي بنوتة، أنتي ستوتة، أنتي جميلة وكده. أنثى دي في شهادة الميلاد، ما تأنثيش علينا، أنثينا كمان الرجل ما بيتكتبش في شهادة الميلاد رجل، بيتكتب في شهادة الميلاد ذكر. أيوة ذكر. فمش انت هتمشي بقى الذكر ذكر جي وذكر رايح وانا ذكر انا مش عارف. لا لا لا لا، هو رجل له مهام. الأنثى امرأة بنت لها مهام، ما تمشوش بحكاية اللي هي شهادة الميلاد. أنثى وذكر، خلينا كده امرأة ورجل. كويس. انا عايز اطلع في الاخر بكلمتين في الختام، ولا احنا عندنا كمان ممكن نتكلم؟ لا قربنا. يا سلام، كريم قوي، مفيش كرم في الهوى. دلوقتي عايزين نتكلم على زي بالظبط العلاقة تبقى تفاضلية، مش يعني مش تكاملية. ازاي تفاضلية؟ ما ينفعش التفاضل بين اهمية دور الراجل واهمية دور الست. ده هي تكاملية، زي احنا كنا بناخده زمان تكاملية. ده بيكمل ده بيكمل دور ده. الرجل بيعمل حاجة والست بتعمل حاجة، والاتنين ماشيين على نفس التراك زي قضبان القطار. ما ينفعش. ولو ان دلوقتي القطار بحاجة واحدة دي اللي هو اسمه ايه، المونوريل. تركبت المونوريل ولا لسه؟ في واحدة كانت اول ما جيت فبتقول لي اسكوتي ماما نجوى، مش انا ركبت المونوريل حلوة قوي قوي كأني روحت الملاهي. قلت لها والله، قالت لي حلوة جدا وفرحت قوي. قلت لها وانا كمان والله نفسي اروح حديقة الازهر، بيقولوا حلوة قوي قوي قوي. الحمد لله مصر جميلة. طيب لو احنا ابتدينا نبتدي حياتنا هنتخانق على المناصب جوه بيت العز، المركب مش هتسير. مفيش مركب فيها رئيسين، المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. وكمان مفيش في العربية، مفيش غير دركسيون واحد، ما ينفعش الاتنين يقعدوا على دركسيون واحد. فخلوا بالكم، لأن بعد كده مش هيبقى لا فيه رئيسين ولا هيبقى فيه دريكسيون واحد، لأنه المونوريل ماشي من غير سواق. شوية عربيات شفتهم جنبنا هنا في الأكتوبر بتمشي من غير سواق. يعني الواحد يبص كده فحفيدي قال لي انا ركبت عربيه ما فيهاش سواق، وزي في امريكا العربيات ما فيش، انت بتحط له البتاعه دي الجي بي اس وهو يمشي لوحده ويفرمل لوحده ويشتغل لوحده. لكن اللي عايز اقوله في الاخر، الحياه هي مجموعه توازنات، مجموعه قرارات علشان تعرف تعيش صح، وكمان مجموعه اختيارات، وده الاهم، ازاي تختاري الرجل وانت ازاي تختار المراه. اوعى تمشي ورا الذكر واوعى تمشي ورا الانثى، لانه بعد شويه شهر اتنين سنه هتعرف يعني ايه ست ويعني ايه راجل، لان انت قعدت تصطدم بالانثى وانت قعدتي تصطدمي بالذكر. ده له شغلانة، ده له شغلانة، فما نلخبطش المناصب مع بعض. أوحش حاجة إنه نلخبط المناصب، وأوحش حاجة إن أنت تمشي ورا حاجة وراها فشل تفشل اللي قدامك. فدلوقتي الإنترنت كله بيفشل كله. هو إحنا ليه بنبص على الحاجة الوحشة ونعمل نشيرها؟ في حاجات حلوة كتيرة قوي قوي، لو انت تأملت او انت تأملت حواليكي هتلاقي حاجات كتيرة حلوة جدا، وناس بتعمل حاجات تحفة جدا، محتاجة من الناس ان هي تشير الحلو. احلى حاجة بقى شفتها واحدة جايبة سبت مليان هدوم وتقول لك من فضلك انشر لي ده، انشروا اللي انت عاوزينه بس في الخير. انا بحبكم جدا، بحترمكم جدا، وبحب قوي يوم الخميس اجي نتقابل مع بعض عشان تنوروني في بيت العز على نجوم اف ام 100.6 من واحدة لاتنين كل يوم خميس، وبنعيد تاني يوم السبت من 4 ل 5. كنت معاكم نجوى ابراهيم، الى اللقاء.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري ويؤكد على الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لبحث تعظيم الاستفادة من شركات الأسمدة ودعم تنافسية القطاع الصناعي.
1: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل قيادات شركة صينية لبحث إنشاء أول مدينة صناعية نسيجية محايدة كربونيا ببورسعيد.
2: وزير التموين يلتقي كبرى الشركات الروسية العاملة في مجال الحبوب على هامش منتدى سوتشي.
1: مصر تستعرض تجربتها الرائدة في القضاء على الملاريا أمام وزراء الصحة الأفارقة بجنيف.
2: الخارجية تعرب عن إدانتها لفتح سفارة مزعومة لما يسمى بإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة تمعيدا لعبورهم إلى القطاع.
2: وزير الاتصالات يبحث مع شركة عالمية مجالات التوسع في السوق المصرية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
1: وزارة الري تعلن عن إجراءات استباقية لضمان تلبية الاحتياجات المائية في فصل الصيف.
2: وزير العمل يعلن عن بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد ولمدة شهر.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن رفع درجات الاستعدادات عقب وصول جميع الحجاج إلى مكة المكرمة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: بتنظيم مجلة بيرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للاعلان على شبكه قنوات النيل الانتاج الاذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2000

0: على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض تقرير الربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لبحث تعظيم الاستفادة من شركات الأسمدة ودعم تنافسية القطاع الصناعي.
1: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل قيادات شركة صينية لبحث إنشاء أول مدينة صناعية نسيجية محايدة كربونيا ببورسعيد.
2: وزير التموين يلتقي كبرى الشركات الروسية العاملة في مجال الحبوب على هامش منتدى سوتشي.
1: مصر تستعرض تجربتها الرائدة في القضاء على الملاريا أمام وزراء الصحة الأفارقة بجنيف.
2: الخارجية تعرب عن إدانتها لفتح سفارة مزعومة لما يسمى بإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة تمهيدا لعبورهم إلى القطاع.
2: وزير الاتصالات يبحث مع شركة عالمية مجالات التوسع في السوق المصرية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
1: وزارة الري تعلن عن إجراءات استباقية لضمان تلبية الاحتياجات المائية في فصل الصيف.
2: وزير العمل يعلن عن بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد ولمدة شهر كامل.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن رفع درجات الاستعدادات عقب وصول جميع الحجاج إلى مكة المكرمة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: دلوقتي جي معادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل، يا مساء الخير على كل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقتنا الأسبوعية، حلقة اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. النهاردة 21/5، وطبعا أنا عارفة أن الناس كتير جدا جدا ابتداء من النهاردة هتكون خلاص أهلت نفسها وشحنت نفسها وخلاص هي دخلت في مود الأجازة بتاعت العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين مقدما. استعدوا بقى للحمة، بس بتاكلوش كتير برضه عشان الموضوع يعني يكتم على النفس شوية، وتبسطوا على قد ما تقدروا. أعتقد دي من أطول الأجازات فيما يخص الأعياد يعني في الكالندر بتاعت السنة دي. يعني هنقابلكم، أنا شخصيا هقابلكم مش الأسبوع اللي جاي، اللي بعده بقى إن شاء الله يعني. فبتمنى لكم من دلوقتي عيد سعيد وفرحة وخير أينما كنتم. الحقيقة مصر كلها هتبقى بتحتفل، والجو هو بيرقصنا شوية يعني، بس الجو برضو حلو. يعني اللي عايز يروح البحر الأحمر حلو، اللي عايز يطلع الساحل حلو، اللي عايز يروح السخنة إن شاء الله تبقى طراوة. يعني الموضوع إيه، كل السواحل هتبقى إن شاء الله بتحتفل بالأعياد معاكم. وأحلى حاجة كمان إنه امبارح إحنا فرحنا الكرة المصرية الحقيقة، والزملكاوية كلهم فرحوا. وبالنسبة للزملكاوية اللي زيي واللي زي عبد الله اللي بقوله مبروك، واللي زي ناس كتير واللي زي كل الجماهير اللي كانت موجودة في الاستاد، كان هيبقى العيد غريب جدا لو ما كانتش النتيجة اللي حصلت امبارح، وان الدوري راح 100 عقبة، وان احنا اخدنا البطولة دي للمرة 15. مليون مبروك، مليون مبروك على موسم استثنائي تماما لنادي الزمالك بنجوم انا بعتبر ان هم كلهم فايترز، بمدرب أصيل متأصل كده معتمد جمال كابتن. الحقيقة من ساعة ما كان بيلعب، لأن أنا طبعا حضرته هو بيلعب، هو نموذج للي بيعشق نادي الزمالك، وده في الدم في جيل كده، وفي لعيبة بأسميهم كده تحس إن هم كانت يعني سايبين سيرة حلوة ليهم وهم لعيبة، وساب سيرة أحلى وبيسيب سيرة أحلى، وربنا يكمل مشواره مع نادي الزمالك وهو مدرب. والحقيقة كمان انه في الظروف اللي كان نادي الزمالك بيمر بيها، وفي الظروف اللعيبة بتتمرن من خلالها، انك تمسك قط اللبس وان انت توحد الفريق ده، وان انت تخلي الفريق كله على قلب رجل واحد، وان كل الكباتن الكبار ان كان عبد الله السعيد وعمر جابر وفي منهم وفي كتير موجودين جوه الملعب كلهم يكونوا بيوحدوا الصف مره تانية، خصوصا بعد الكونفدرالية وخروج الزمالك منها. اعتقد انه لازم التحيه ولازم نقولهم الف مبروك، لانه الزمالك الحقيقه ظروفه صعبه، وطبعا ده ما بيخفاش على حد. الزمالك مش نادي عادي، الزمالك الكبوات اللي بتبقى عنده جوه النادي بتبقى كبوات صعبه جدا، صعبه جدا ان هو يقوم يقف مره تانية، فتحس ان في مارد جواهم كده. يعني نادي الزمالك مش نادي صغير ولا نادي قليل ولا نادي بياخد نوره من نادي اخر. الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والاسماعيلي والترسان وكل الانديه بتاخد نورها من بعض، مفيش حد لوحده بيقدر، مفيش ايد لوحدها بتسقف، ودايما بيبقى فيه كسبان وخسران، ودايما بيبقى فيه يوم حلو ويوم مش حلو. امبارح ربنا كتب للزمالك ان يكون بيفرح الجماهير، اللي انا كمان بقدم لهم اكبر تحية ممكنة. يعني اذا كنت بقدم للعيبة تحية، انا بقدم للجمهور الف مليون تحية، لانه في جمهور بيحب النادي بتاعه عشان النادي بتاعه بيكسبه على طول وبيجيب له بطولات، وده شيء صحي جدا، ده هو المفروض. بس في جمهور تاني بيفضل يسأل نفسه، طب انا بحب الزمالك ليه؟ ده الزمالك ساعات بيبقى علاقتي ساعات بالنادي بتبقى توكسيك، اللي هو بيعمل فيها كده ليه؟ هو بيعذبني معاه كده ليه؟ ده انا بروح له الاستاد، ده انا بسافر وراه، ده انا تحس انه في حاجه بين الجمهور الزملكاوي والنادي هي ما بتتشرحش، هي محبه خالصه، محبه من القلب، وراه في كل حته ومعاه في كل مكان، مهما زعلني، مهما ضايقني، مهما كسر بقلبي، مهما شمت ناس فيا، تحس ان الزملكاويه بيحبوا نادي الزمالك جدا ووراه الى ما لا نهايه. فاسمحوا لنا ان احنا نبتدي الحلقه المفتوحه بتاعت النهارده، احنا حلقتنا مفتوحه، بس معانا اغنيه للجميل الزملكاوي عزيز الشافعي، الحقيقه بيدلع الزمالك على طول، هو مش سايب مناسبه غير لما يدلع الزمالك، فاحنا معانا عزيز الشافعي نبتدي بيه النهارده، والف مبروك مره تانيه لنادي الزمالك. 3 5 3 لا خليني هطلع وبعدين افتكر لكم الارقام، يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ثلاثة ثمانية ثلاثة خمسة صفر 22 رقمنا الأرضي وزيرو 15 59 55 1006 ده الواتساب. وحلقة مفتوحة، حلقة شهر 5 اللي فيها بسمعكم، ويمكن المرة دي هتكون بتهيالي أجواءها من خلال تليفوناتكم هتبقى الأجواء مختلفة، يعني بما أننا داخلين على أجازة عيد. لكن أنا طبعا لا يعني لا أحجر على تليفوناتكم ولا على المواضيع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها، بالعكس أنا بحس أنه كل حد بيتكلم في الحلقة المفتوحة بيبقى فيه في قلبه حاجة عايز يقولها، عايز يتكلم عنها، عايز يتكلم فيها، عايز يسمع رأي ورأي آخر، عايز ياخد يعمل دبل تشيك على حاجة. لأنه إحنا بنبقى كتير جدا جدا جدا عايزين ناخد صوت أو رأي براني، يعني مش عايزين الناس اللي في

الدايرة بتاعتنا، الناس اللي تعرفنا، الناس اللي ممكن تكون عارفة أولوياتنا أو عارفة كده، فهتقول لنا الكلام اللي احنا عايزين نسمعه، يا إما هتكون مش حاسة قوي بالموضوع بتاعنا، فبالتالي مش هاخد النصيحة خالصة مخلصة كده. يعني ممكن تسمعني الكلام اللي أنا عايزة أسمعه، وممكن تسمعني كلام يعني يبقى بره خالص الظروف اللي أنا محتاجة أخد قرار فيها. فبالتالي بحس كده انه يعني منفس كده كويس او متنفس كويس لأي حد بيبقى عايز يتكلم في حاجة بصوت عالي، في حاجة ياخد فيها رأي. لأنه كمان احنا لما بنكتب، الكتابة مفيدة جدا. الكتابة دي انت ممكن تكتب مسج لنفسك، ممكن تكتب حاجة وتحطها عندك في النوتس مثلا، بترجع تبص عليها بعد فترة. ده برضو علاج، ده علاج مهم جدا، تفريغ الطاقة اللي جواك، الأفكار اللي جواك، سواء كانت الأفكار إيجابية أو مفرحة أو بتشكر فيها حتى ربنا على حاجة حصلت، أو سواء كانت زعل وطاقة غضب، وممكن تكون في خناقة ما مع نفسك، مع غيرك، مع وتكتب أنا زعلت من فلان عشان كذا وكذا وكذا وكذا. ده نوع، ومهم جدا جدا جدا، حتى الطب النفسي دايما بيتكلم على كده. لكن فكرة إنك تتكلم وتعبر، لأنه مفيش أكتر من إن أنت تعبر بنفسك وبقلبك وبأسلوبك وبطريقتك وبمفرداتك وتتسمع. ساعات إنك تتسمع دي نعمة كبيرة جدا بنفتقدها في أوقات كتير، إنك تلاقي حد يسمعك، إنك تلاقي حد عنده استعداد إن هو يفضيلك من يومه وشوية وقت ويسيبك تتكلم من غير ما ينظر، من غير ما يفتي، من غير ما يقلل منك، من غير ما يطلع فيك ديفوهات، من غير ما يستقصد تصرفاتك، من غير ما يلومك بعد كده، من غير ما يعاتبك، من غير ما يستغل الكلام اللي انت قلته ضدك. حاجة بترميها كده في الهوا، حاجة بترميها في الكون، بس بتبقى فضفض. فكتير بندور على ناس تسمعنا، كتير بندور على ناس تسمع وهي بتسمع، مش تسمع ويبقى بالاسم سمعت، تسمع وهي فعلا تكون بتسمعك. فأنا حقيقي من ضمن التطورات اللي حصلت جوه البرنامج ده ان انا وصلت معاكم لليلة دي، وصلت معاكم للفقرة دي، فقرة الحلقة المفتوحة، اللي بقدر ان انا او بحاول في كل مرة ان انا اكون مستمعة جيدة، ما بوقعش تفصيلة من التفصيلات، ما بسرحش، بحاول يعني بشغل عقلي وقلبي وضميري، وبحط نفسي مكان اللي بيتكلم، وبحط نفسي مكان اللي ما بيتكلمش، اللي مش موجود معايا في الحلقة كمان. يعني بحاول أبقى لما الليلة دي عشان لما أقول حاجة أو لما أدي رأي، لأنه الرأي ده مسؤولية، ده مش أنا مش قاعدة مع نفسي كده، مش بكلمني أنا أو بكلم حد يخصني، أنا بكلم ناس معرفهاش، مادام حطت ثقتها فيا واتصلت بيا انا لازم اكون قد الثقه دي. فبقعد كده افكر كتير قبل ما ارد، ودايما دايما في الحلقه المفتوحه يعني بقول يا رب كرمني ان انا اعرف ارد رد صح في مكان صح، ما توهش حد معايا، ما اقولوش كلام يبوظ الدنيا عنده اكتر ما هي بايظه يعني. فانا في انتظاركم النهارده للحلقه المفتوحه، وانا عارفه ان كتير هيبقوا مسافرين، بس انا برضو في انتظاركم في الحلقه المفتوحه، انا باكد ان انا في انتظاركم في الحلقة المفتوحة. وحنطلع على فاصل وحنرجع نكمل كلامنا على طول. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، و 0-15-59-55-1006 في انتظاركم.

استنوا أسرار النجوم مع إنجي علي وحلقة خاصة عن فيلم 7 Dogs يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مرحب بكم من جديد. حلقة اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, حلقة 21 مايو, الحلقة المفتوحة لشهر 5. واسمحوا لي ان انا استقبل معاكم تليفون من ايمن. الو.
2: الو,
1: مساء الخير. اهلا وسهلا.
2: مساء النور يا فندم.
1: اهلا بيك.
2: حضرتك؟
1: الحمد لله تمام.
2: اهلا, انا مبسوط قوي ان مع حضرتك.
1: يا رب يخليك من ذوقك. اهلا بيك.
2: الله يخليك. انا بحب حضرتك من زمان ومعجبه حضرتك وبشخصيتك يعني, وجميله حضرتك.
1: يا رب يخليك, كلك ذوق. اشكرك.
2: ومنوره وفاهمه, تنور في اي حته تانية يا رب.
1: يا رب يخليك. اشكرك جدا جدا. تفضل يا استاذ ايمن. عايز وانت بصحه والسلامه. وانت بصحه والسلامه.
2: انا مبسوط ان انا كلمت حضرتك, بس انا مبارك حضرتك كل حاجه, مبروك على الزمالك.
1: الله يبارك.
2: ورب اشوفكم مبسوطين كده. وشكرا لوشتك وشكرا للاستاذ عبد الله.
1: شكرا على ذوقك وعلى محبتك, واتمنى لك اجازه سعيده وعيد اسعد.
2: ربنا يخليك يا رب.
1: شكرا.
2: وكل نجوم فين كل سنه وانتم طيبين يا رب.
1: وانت بصحه وسلامه. شكرا على ذوقك.
2: انا متشكر قوي على المكالمه حضرتك الجميله.
1: شكرا. مع الف سلامه. باي باي. جاي لي مسج وحاضر. I won't mention your name. في مسج جايالي هي كلها بالانجلش, ف بتسالني اذا كان عندي اي ادفايس للميدل ايج كرايسيس, وبتقول لي I look back on all things I went through and now I have a very bad urge to get revenge. I can't stand someone complain. I always think to myself, say to myself, who cares? I suffer too. هي واضح ان كان في وقت صعب هي مرت بيه في حياتها جامد جدا, وهي مش قادرة تستحمل حد يكون بيشتكي او حد يكون بيكمبلين بيعمل اي حاجة يعني فيها حاجة نيجاتيف, وبتدي عذر لنفسها لان هي دايما بتقول طب وايه يعني, طب ما انا كمان يعني اتعورت كتير او شفت كتير او تعبت كتير. وبتأكد ان هي she wasn't like this, ان هي she was a very sensitive person to others needs and feelings. يعني دايما كانت حساسة جدا تجاه الناس سواء في مشاعرهم او في احتياجاتهم. And this is affecting my immediate family the most. All anger comes out on my husband first and most. زعلانة ان ده بيأثر جامد جدا على العيلة المباشرة بتاعتها او عيلتها دايركت, وانه كل الغضب ده بيطلع في جوزها اول واحد واكتر واحد. هي دي ملهاش دعوة قوي بانه ميدل ايج. ميدل ايج ده يمكن بيندرج المصطلح ده الا لو انا غلطانة تحت حاجات تانية بتحصل, بس انت ممكن تكوني روحك عبت زيادة عن اللزوم, شفتي حاجات كتير, ما كانش حد بياخد باله من الناحية النفسية بتاعتك, وكلنا على فكرة بنمر بده. ان ممكن تكوني بتطلعي من أزمة على أزمة, ما بتشتكيش, ما بتقوليش لحد أنا بمر بإيه, بتحاولي تستوعبي الكل, وبتبقي عاملة زي السفنجة اللي عمالة تاخد النيجاتيفيتي من كل واحد. بتجيب لحظة الحكاية بتفرقع. انتي بني أدمة, إنسانة, وفكرة ان انت في لحظة تبقي ما عندكيش حاجة تقدري تقدميها على الاقل نفسيا, ده المفروض يبقى مفهوم بعد وقت طويل من كم الضغوطات يمكن في الحياة او في المسؤوليات او بشكل بسيط جدا جدا جدا. انت لازم تتكلمي مع نفسك كتير. انت ابتديتي تتكلمي مع نفسك, ابتديتي تحطي ايدك على ان انت بقى جواكي غضب, الانجر غضب, وكمان عارفة يعني انت عارفة انت بتعملي ايه وبيطلع في مين. فاحنا محددين القصة, انت مش ماشية توزعي غضبك على الناس كلها. المرحلة اللي انت فيها دي محتاجة راحة نفسية شخصية, وانا من رأيي ان ممكن تبتديها بسفرية مع نفسك لنفسك. لو عندك الإمكانية أن أنت تختلي بنفسك في مكان يكون فيه بحر، زرع، هواء، طبيعة، وتحاولي عارفة اللي هو ما يبقاش وراكي حاجة، ادي لنفسك إن شاء الله يومين 48 ساعة أو 72 ساعة. يعني أنا بفكر في ده لما بتعب، أنا بدور على اللحظة دي، لحظة إن أنا هروح في حتة هعيط بقى، هزعل، هنام. يعني برغم إن كل الجمال ده ممكن يبقى برا الأوضة بتاعت الأوتيل أو برا الشاليه اللي أنا فيه، بس أنا محتاجة ده، محتاجة أخلص كل العياط بتاعي، محتاجة أبعد عن الناس كلها، محتاجة أقعد في حتة مقفولة عليا، بخلص كل حاجتي مع نفسي. في كتير بيعملوا كده، وأنا متأكدة أن دي بداية مش وحشة، أن أنت تكوني بتستمتعي بأن أنت بتخلصي جزء كبير جدا من المسؤولية اللي وقع فوق كتافك اللي أنت شايلاها. في وقت بتبقي عايزة بس تشيلي كل الفيش، تشيلي كل حاجة وتفضي. مش هقولك اكيد في قالولك تروحي دكتور نفساني مثلا او كده، وده مش غلط خالص، قادرة تعملي ده اعمليه. حاسة ان انتي اما تقولي الكلام اللي جواكي ده هيريحك اكتر، اعملي ده. والاهم والاكتر من كل اللي انا بقولهولك ده، عشان الامتحانات دي بتبقى صعبة، الامتحانات دي بتبقى يا تنتن، يعني يا هنطلع من الحتة الوحشة الغامقة الصعبة الضيقة عنق الزجاجة، يعني هنعمل نفسنا طلعنا منها، بس هتفضل مؤثرة وهتفضل علاقتي بكل اللي حواليا مش ألطف حاجة. الأكتر من كل ده إنك تصلي، تصلي بالطريقة اللي تريحك، تصلي بالطريقة اللي انت شايفة فيها إن صوتك هيوصل لربنا، صوتك بعياطك بدموعك بكسرتك بهمك بكل حاجة، لأنه هو الوحيد اللي قاعد 24 ساعة مستني ان احنا نخبط على بابه. صلي كتير وهو بيسمع، سيبش فتفوتة بتقوليها، ما بيعديش حتى لو مش قادرة تصلي في الأول، هو سامع اللي جوه، كمان هو سامع التنهيدة بتاعتك جوه بتحمل الكلام شكله ايه، هو مش مستنيكي تتكلمي، هو موجود إن كيس إنك قادرة تتكلمي، هو موجود على طول. فضي كل حاجة معاه، يعني اعتبريه هو المكان اللي هتفرغي فيه كل الطاقة بتاعت الغضب دي، وصدقيني هيديكي راحة وهيديكي هدوء وسلام وسكينة، مش من أول مرة، مش من أول أسبوع، مش من أول شهر، بس لو العلاقة دي تبانت بينك وبينه على اللونج ران، انه يبقى الصديق والملجأ واللي برمي عنده أسراري وضغوطاتي وآلامي وكل شيء، هتطلعي للعالم مش هشة ودموعك مش قريبة على كل حاجة وأي حاجة، هتعرفي تعملي كنترول على اللي هيكون متبقي. يعني اكيد في لايرز من الانجر هتكون بتروح، اوعدك في لايرز من الانجر كتير، هتبقى المرحلة دي هتبقى بتوقف لسانك عن الغلط، هتحتملي اكتر شوية ان انت ما تدخليش في كل المعارك اللي لازم تدخليها، حتى لو بتحكم عليك انك سلبية او بقيتي متغيرة او كده، مش مهم، سلامك النفسي في وقت من الاوقات، لانه الغضب والتعب بيجيب أمراض، وأمراض بتخاطب الجهاز العصبي بتاعك في وقت من الأوقات، فبتبقي مش فارق معاكي حد دلوقتي قد ما فارق معاكي سلامك النفسي، لأنه في ناس بتقوم وبتنام بالألم بتاعها، فمحدش بينفع حد بعد كده، فلازم أبروتكت ماي سيلف لغاية ليفل معين عشان أعرف أتعامل، عشان أعرف أتعافى، عشان أعرف أخف، عشان أعرف أكون قادرة ما زعلش جوزي وما زعلش ولادي، ما بقاش في حالة الغضب على طول. وهتتعبي شوية على ما يفهموا الأداء ده، هتتعبي شوية على ما اللي حواليك يفهموا أن أنت مش بتتغيري، أنت بتحاولي أن أنت تتشافي، بتحاولي أن أنت تخلصي وجعك مع نفسك في حتة مقفولة وتظهر لهم قال يعني أنا كويسة لغاية ما هتبقي بإذن ربنا كويسة. فأتمنى أكون عرفت أرد عليك لأن المسج دي very deep. وفكرة أن أنت بعتالي أن أنت بتسمعيني من سنين وأن أنت بتثقي فيا ما كانش ينفع بصراحة أكروتك في كلمتين لأنه كلنا بنمر باللي أنت بتمر بيه بأشكال مختلفة في حياتنا. يعني معنا تليفون فأتمنى تكوني سمعتيني وفهمتي كلامي وحرجع تاني وأقولك لو عرفتي تمشي الثلاث حاجات مع بعض مشيها. لو عرفتي تسافري وتصلي وانتي مسافرة واختلي كده في أوضة في كورنر عندك في بيتك يعني مش لازم نروح الجامع أو نروح الكنيسة لو ده بالنسبة لك هيبقى in public ومش عايزة تباني ضعيفة قدام حد. هو في بيتك وفي قلبك وفي دنيتك وكل حاجة عادي وفي البيت مع نفسك وده مش غلط. ده صحي جدا جدا جدا ان انت تعتزل العالم شوية عشان تعرفي ترجعي تتعاملي تاني فيه. حاضر حاضر حاضر انت you keep on writing. طيب حاضر والله حاضر I promise. مش هقول الاسم بس انا هحطك في انا اوكي انا تمام. نستنى ونشوف اذا كان في فاصل في تليفون ولا لا. طيب هنقلكم لغايه اما عبد الله يقول لي اذا كان معانا تليفون ولا لا. انا عايزه ابارك هنرجع تاني لحته الزمالك من باب ان انا بصراحه الناس دي اكيد بتبقى حاسه بحاجات صعبة زي الإنسان بيحسها بدون بقى ترتيب وبدون أي حاجة. أنا ببارك لناس كتير الزمالك كان عندهم دايما رقم واحد. طبعا الكباتن الكبيرة الكابتن حسن شحاتة والكابتن فاروق جعفر وببارك لميدو وببارك لحازم إمام وببارك لشيكا وببارك لعمر جابر وكل لعيبة نادي الزمالك وببارك لعمر دياب لان انا عارفه ان عمرو دياب زملكاوي. ببارك لعمرو اديب استاذ عمرو اديب عشان عارفه ده يعني الواحد بيبقى خايف عليه وهو على الهوا والله من اللي بيجرى له ودايما الزمالك يتغلب وهو على الهوا مش عارفه ليه يعني في حاجه غريبه شويه. ببارك لشيرين رضا ببارك لاحمد عز وبقول له مبروك على الفيلم ان شاء الله يكسر الدنيا كمان ولسه هنتكلم عن 7 دوجز. ببارك لهشام ماجد انا بحب هشام ماجد جدا لسه ما قابلتكش هشام بس انا بحبك جدا وانت نجم كبير وبحب ان انت زملكاوي عشان انت بتكافح معايا. ببارك لاستاذ ابراهيم عيسى ببارك لمراد مكرم ببارك لعزيز الشافعي ببارك لخالد تاج الدين لا والفنان محمد هنيدي. لو في فنانين تانيين يا جماعة محتاجين ان احنا نبارك لهم عشان الدوري امبارح وان هو خلاص في 100 عقبة للمرة 15 ابعتولي. الف مبروك لكل النجوم الزملكاوية اللي بيمشوا نفس المشوار نفسيا والله والله بيبقى حاجة عارف لو تحس لها ها راحت البطولة كده بقى احنا بنفضل كده على طول بس ما بنقدرش نمنع نفسنا ان احنا نحب نادي الزمالك. فاصل وراجعين خليكم معانا.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: واحجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
2: There was a vote last year to have me killed.
3: واضح إن حبايبك كتير قوي.
1: يوم الجمعة الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق، فيلم Seven Dogs.
2: يلا ابو داود انتربول اوفيس.
1: اخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، صنع فيلم باد بويز، تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711، صنع فيلم جون ويك.
4: احنا في فرح مش جنازه، ونضرب واحد 20 طلقه في الهواء احسن.
5: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقه.
1: استنوا تغطيه خاصه للحدث السينمائي الاضخم على الاطلاق وحفل اطلاق العرض العالمي الاول لفيلم 7 دوجز.
2: احنا كده ما قدرناش من حل واحد.
1: برعايه الهيئه العامه للترفيه وموسم الرياض، يوم الجمعه الساعه 10 مساء، وتغطيه اذاعيه حصريا على نجوم اف ام.
6: عندنا معلومات جديدة.
7: And what is it that you do?
8: I'm a fortune teller.
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية.
2: مدبولي يوجه بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات المستهدفة خلال 3 سنوات قادمة.
1: وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.
2: وزير الخارجية يثمن الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات والروابط التاريخية بين مصر والجزائر.
1: السفير المصري ببيروت يبحث مع الرئيس اللبناني تطورات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية.
2: مطار العريش يستقبل 100 طن مساعدات إنسانية قادمة من الإمارات لدعم غزة.
1: الرقابة المالية تقرر مدى فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 15 من يونيو المقبل.
2: وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة لتعزيز صحة المرأة ومواجهة الأمراض غير المعدية.
1: وزير العمل ومحافظة الدقهلية يسلمان عقود عمل للشباب من بينهم ذوي همم.
2: ميار شريف تتأهل إلى الدور الأول الرئيسي ببطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس.
1: منتخب الكونغو الديمقراطية يلغي معسكر الاستعداد لكأس العالم في العاصمة كينشاسا بسبب تفشي فيروس إيبولا.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: سمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انتوا لسه مع مريم أمين في اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 3-8-3-5-0-22 رقمنا الارضي و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. ومعايا اول تليفون معايا استاذ احمد. الو
2: الو.
1: ايوه مساء الخير
2: استاذ مريم.
1: ايوه
2: ازي حضرتك؟
1: ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب.
2: انت عامله ايه؟
1: الحمد لله انا تمام انا تمام. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم.
2: مباركة لحضرتك مباركه خاصه بس مش لكل الجماهير الزملكاويه طبعا.
1: افندم معلش مش سامعه تاني. الو
2: بقول لحضرتك ببارك لحضرتك مباركه خاصه ليك انت بس.
1: ليه انا بس؟
2: مش كل جمهور الزمالكاوي.
1: ليه؟ طب ما الجمهور كله برضو
2: اهلاوي. اهلاوي متعصب والله، بس هعمل ايه غصب عني.
1: طب ما احنا نستاهل حته يا احمد، حته كده، حته محبه.
2: هو انتوا الخصم الغريم طول عمركم معانا؟
1: ما انا عارفه، بس برضو المره دي بص انا شخصيا من الناس اللي بقف ورا الاهلي لما بيكون بيلعب اي حد بره مصر دي قلبا وقالبا.
2: كنت بشجعكم في الكونفدراليه، لكن في الدوري بقى اعمل انا ايه بقى؟
1: طب ما احنا ما كناش بنلعبكم امبارح، احنا كنا بنلعب سيراميكا.
2: ما الواحد مش عايز يتكلم، ما سيراميكا دي يعني جايه منين؟ من مصر برضو.
1: طب ما هو يا احمد معلش خدوها انتوا مره واحنا ناخدها مره، ايه رايك؟
2: والله انا رايي انا ابارك لحضرتك وخلاص.
1: طب عموما انا متشكره.
2: احنا من عشاق حضرتك على فكره، ودايما بنسمعك واحنا مسافرين على الطريق. انا بسمعك برضه واحنا مسافرين اسكندريه دلوقتي.
1: توصل بالف سلامه يا رب، واجازه عيد حلوه عليك، ومتشكره على على المباركه وعلى تليفونك.
2: انت حد جميل وتستاهلي كل شيء.
1: يا رب يخليك. من ذوقك من ذوقك.
2: جميل يا رب.
1: متشكره قوي قوي. شكرا شكرا. مع الف سلامه. مع الف سلامه. باي باي. طبعا الكوميديا اللي بتحصل بين الجماهير عامة بتبقى يعني في منها بجد بتبقى حاجات بتضحك. يعني في ناس بتعرف تنكش ناس، وناس ترد على النكشة دي بنكشة تانية، بس لغاية ما تبقى في حتة حتى لو التهريج زاد شوية. بس بجد الحكاية بتبقى صعبة لما بتبقى المواضيع فيها عنف وفيها وحاشة يعني. وانا عارف ان اللي بيحب فريق بيبقى يعني مقطع نفسه عليه. بس عموما المشهد امبارح يعني رجوعا بقى، يعني انا عندي يمكن النهاردة فكرة ان الحلقة مفتوحة، فممكن اطلع من كل موضوع وادخل في موضوع تاني وكده. المشهد امبارح كان مشهد حلو للرياضة المصرية كلها. يعني I think ان احنا هنقعد شوية حلوين على ما نكون بنتفرج على مشهد زي امبارح، زي بالظبط جوائز الأوسكارز كده، اللي هو كل النومينيشن، يعني كل النوميني موجودين، لكن ما حدش عارف مين اللي هيكسب. فامبارح فكرة ان انت عملت قطع في الشاشات على 3 ملاعب ومستني، ولو حد جاب هنا جول فانت مستني التاني هيحصل ايه، طب ما عرفش ايه، طب ايه، طب ايه. فانت بتتكلم على مشهد مش بيتكرر كتير. احنا نتمنى الصحوة الرياضية دي اكتر واكتر، ونتمنى انه اللعيبة تكون انتماءاتها قوية اكتر واكتر. وانا شخصيا اهو من مكاني هنا كزملكاوية، انا احب اشوف النادي الاهلي برونقه اللي انا متعودة عليه، بالإدارة القوية، بالسيستم بتاعه. أنا بيجي على حساب الزمالك في بطولات كتير، بس أنا بتكلم دلوقتي بجد، يعني أنا بتكلم من قلبي إن أنا بحب أشوف الكيان الكبير دايما كبير، وأحب أشوف الزمالك زي ما هو دلوقتي في حالة الصحوة الجامدة الكبيرة القوية اللي كنا محتاجينها من زمان يعني. وده بيبين إنه هي في اللعيبة، هي جوه في الانتماء وفي سيستم. يعني طبعا الفلوس مهمة، وطبعا الفلوس محرك أساسي في عالم الاحتراف في كل المجالات، بس في حتة كده لعيبة الزمالك أثبتتها إنه الرجولة والانتماء يعني زي ما بنقول على الحلوة وعلى المرة مع بعض، فدي ما لا تقدر بتمن. يعني فكره ان انت تبقى بتشتغل في مكان انت بتنتمي له بغض النظر عن بتاخد كام ولا هتاخد الفلوس بتاعتك امتى ولا كده، في زمن انت كل حاجه فيها انت من اول ما بتطلع بره بيتك انت بتدفع فلوس في كل حاجه، فما بالك لو اكل عيشك هو ده. فاعتقد يعني لازم نحييهم، لازم نحيي اللعيبه دي جدا. معانا تليفون؟ لا. طيب فاصل وراجعين نكمل تليفوناتنا مع حضراتكم، في انتظاركم.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: بتنظيم مجله دارين وبرعايه موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزا تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: السماء السماء اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: برحب بكم من جديد. وطبعا الناس اللي بتبقى من بره مصر مش هتعرف تكلمنا على طول، فلازم احنا كمان نشوف هما بعت لنا ايه على الايباد. ففي سؤال الحقيقه هو سؤال يبان انه سؤال بس هو سؤال، ايه الحاجات او التفاصيل اللي الواحد بيتمناها في شريك حياته او اللي يركز عليها وزي ايه؟ ده بحر طويل عريض، تفاصيل كده نحطها مثلا تبقى هي دي؟ لا. اولا التفاصيل بتاعت شريك الحياة بتاعتك depends على التفاصيل بتاعتك انت. يعني انت بتحب ايه، انت ما بترتاحش غير في ايه، ولو انه الحب لما بيجي اعتقد انه بيبقى وارد جدا ان ولا حاجة من اللي انت فاكر نفسك بتدور عليها تكون موجودة في الشخصية اللي انت مثلا وقعت في حبها. بس في حاجات اساسية، التربية، وده بجد دي حاجات دي بقى اللي هي ما ينفعش، يعني ده كده المارجن اللي ما ينفعش ننزل عنه. التربية، التكافؤ الاجتماعي على قد ما نقدر علشان وقت الاختلاف ما نفاجئش بأخلاق غريبة أو ببيهيفير صعب. لما الناس بتبقى على نفس الدرجة من الرباية والتعليم، إلا لو الشخصيات يعني مش كويسة كشخص يعني، لا بتبقى الأمور برضو لو حصل اختلاف بنقدر نكمل وبنقدر نتصالح وبنوصل لدرجة معينة بنبقى لا زعل بعض، يعني ما نحبش ان احنا نزعل بعضنا. النجاح او الشهادة الجامعية، فكرة انه يكون في شهادة جامعية وان يكون الشخص مجتهد وبينجح، وفكرة انه يكون بيتقي ربنا، يعني بيتقي ربنا يمكن تيجي طبعا في المقام الاول. بيتقي ربنا دي بيتقي ربنا في كل

0: حاجة، بيتقي ربنا في الناس، بيتقي ربنا في شغله، ضميره، ما بيقبلش قرش حرام، ما بيدخلش في صفقات مشبوهة، مصدر رزقه بيبقى معروف، حاجات من هذا القبيل. ده بيطمن، يطمن ان انت داخل على بيت وداخل على حياة فيها شراكة كويسة. يعني اعتقد انه لازم، انه في علاقة طيبة جدا بينه وبين ربنا، وربنا في قلبه وفي حياته وفي بيته وفي تصرفاته. العيلة، الأم، العمة، الخال، الوالد، كده يعني. التعليم والتكافؤ الاجتماعي. يعني أنا ما ببصش هنا على التكافؤ المادي قد ما ببص على التكافؤ الاجتماعي، لأنه وارد إن طرف يبقى أغنى من التاني. أما بقى لو بتتكلم على الصفات الشخصية، ميبقاش دمه تقيل وكبة ويبقى حاجة كده تحس ان انت يعني اتبليت بحاجة جوه البيت كده، بقت قاعدة لك في وشك كده، لا هي ولا هو، يبقى حاجة كده بتخفف عليك مقاسي الحياة، مش هي اللي بتظلمها اكتر. سند، المخ الكبير، نعرف نفكر لبعض ومع بعض، نسند بعض، لما اتكلم في مشكلة احس ان هي فهماني وهو فاهمني، مش هتكلم انا في حاجه فتبقى مش عارفه حتى تستوعب اللي انا بقوله عشان تفكر معايا. نتفق كمان على فكره التربيه بتاعت الاولاد هتبقى شكلها ايه. نتفق على احلام معينه عايزين نوصل لها، فبالتالي نبقى احنا الاتنين خلاص، احنا بنينا مركب وركبنا المركب ده وماشيين مع بعض. ما تبنيش مركب انت مع نفسك وتسيبها هي مش فاهمة حاجة، فبالتالي كل حاجة تعتبرها بتعطلك او انت تعتبريه بيعطلك. يعني في بقى حاجات كتير بتحصل في النص. ايه الاخبار؟ تليفون؟ الو الو الو الو الو، مين معايا؟ طب رد انت عليهم مرة تانية يا عبد الله لغاية اما انا اكمل كلام، يقول لهم ان هم على الهوا يمكن يسمعوا صوتك. طب معانا تليفون تاني على فكرة. في ناس ساعات بتطلبنا، تفضل تزن تزن تزن تزن، او مش تزن يعني، تبقى عايز تدخل عايز تدخل عايز تدخل، بعدين الو، بيحصل بقى الموقف اللي حضراتكم شفتوه، الواحد بيبقى مش عارف هيروح فين. معانا تليفون؟ الو
1: الو
0: ايوه
1: ايوه
0: ايوه مين؟
1: ايوه
0: ايوه مين معايا؟
1: ايوه ايوه مين معايا؟ ايوه
0: لا ده احنا كده بنعيد بعض خالص. طيب في حد عايز يدخل معانا على الهوا؟ حاضر. في كمان بصوا، في مسجز طبعا، يعني في ناس بعتت ان احنا لازم ما ننساش الفنان الكبير العظيم الراحل هاني شاكر. وانا الفنان الكبير هاني شاكر طبعا كان زملكاوي اصيل، يعني كان حتى ما بيطلعش في حتة غير ولازم يتسأل عن الزمالك يعني. طبعا ما ننساش كمان كابتن محمد صبري اللي اتهدى ليه الدوري، او الدوري باسمه السنة دي، البطولة دي على اسمه. فاصل. طيب نطلع نسمع الأغنية دي مع حضراتكم ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا.

0: بنرجع نكمل حلقتنا النهاردة، حلقة 21/5، ومعايا تليفون جديد. ألو.
1: ألو،
0: أيوة، مساء الخير.
1: ازيك يا مريم، عاملة ايه؟
0: أنا الحمد لله تمام.
1: أنا فخورة بالمواضيع اللي انت بتفتحيها بصراحة.
0: بس النهاردة حلقة مفتوحة، يمكن بجيب كده من المسجز ومن
1: لا،
0: التليفونات.
1: أنا كان نفسي أدخل من الحلقة اللي فاتت لما كنت بتتكلمي على المبررات وكلام الراجل. بصي، انا مبسوطه جدا، انا ببقى نازله من الشغل وعايزه انجز عشان الحق اسمع.
0: يا حبيبتي يا حبيبتي، كلامكم بيفرحني والله العظيم
1: بجد والله. يعني انا مبسوطه جدا ان انا متابعه معاكي وبدخل معاكي على طول.
0: تشرفيني.
1: انا بس عايزه اقول لك، هي المركب مش بتغرق بحد واحد، المركب بتغرق بالاثنين.
0: بس ساعات في حد بيغرقها.
1: في حد بيغرق، بس لما بتغرق بقى خلاص، يعني خلاص هي غرقت، فبتغرق بالاثنين وبالعيله كلها، بالافراد بتاعه العيله من جوه ومن بره. يعني المركب ما بتغرقش بحد واحد.
0: قولي قولي قولي، عايزه تقولي ايه؟ اتفضلي فضفضي.
1: ايوه، يعني عايزه اقول ان حتى لو في مشكله بين اثنين، لما المركب خلاص هتقع، مش الفردين بس اللي بيقعوا، مش الولد والبنت
0: طبعا.
1: طبعا
0: طبعا
1: طبعا، العيله كلها وقعت خلاص.
0: بصي، ساعات بيبقى في ظروف خارجه عن الاراده، ساعات بيبقى في ظروف خارجه عن الاراده، ساعات في مطبات بتحصل في الدنيا ممكن تاثر على الزوج. ممكن الزوج هو الاساس في الجواز، لانه هو السنده الحقيقيه مش الزوجه. لما ربنا بيكون بقى كارم الزوج ده قوي بزوجه قويه وصالحه وتعرف تدير الامر، بتبقى هي السند اللي بيوقف الراجل ده على رجليه مره تانية.
1: بالظبط. بس هو عارفه بقى الفكره برضو، زي الحلقه بتاعت المره اللي فاتت لما قلتي تبريس، هو ممكن يبقى الزوج اللي انت بتقولي عليه ده اللي على طول بيقع، كل مره يبرر اصلا انا بقى ده عادي، ده طبيعي، ده بيحصل لاي حد، فده تبرير. انا معلش، انا مش شايفه انه راجل اصلا. يعني
0: دي مش انا فاهماكي،
1: الصفات دي يعني بتقع وبتحاول وهي بتقف جنبك وكل حاجه، لكن مش كل مره. فما في مبرر كده غلس، في مبرر كده لا، ما تعرفيش تقولي ده مبرر، ده يندرج تحت فشل، احباط، مكسل اعمل مجهود، مش عارف اعمل، ما تربيتش اني اعمل حاجه اكبر.
0: فهماكي جدا جدا. ودي حاجه على فكره، لما اعتقد اللي بيبقوا خلاص اتجوزوا واكتشفوا انه الزوج بالكارثه دي بتبقى بتحس ان هي تضحك على مقلب العمر.
1: نقطة من أول السطر حتى لو في عيال.
0: تفتكري؟
1: أصلها هتعملي إيه؟ يعني مفيش، هو من كتر التبرير ومن كتر الفشل ومن كتر الإحباط ومن خلاص، أنا يعني مش شايفة حاجة واحدة ممكن الموضوع يكمل عليها.
0: طب سؤال، انت شايفة ان الشخصية اللي بتبقى بالمنظر ده، اللي هي بتدي مبررات ليها ولنفسها كمان قدام الغير، يعني ليها بينها وبين نفسها وللي قدامها كمان علشان تحلل اي موقف او اي حالة هي فيها، الناس دي ممكن يكون ليها في امل انها تتصلح، ليها موقف ممكن يحصل يغير كل حاجه، وبدل ما تبقى الشخصيه اللي بتدي المبررات والاعذار دي تحسي ان لا.
1: عارفه الموقف الوحيد اللي ممكن يحصل ويغير كل الكلام ده، ان المركب تغرق.
0: ما هيقول لك مش انا اللي غرقتها، ده هي غرقت لوحدها.
1: انا اللي غرقتها، انا السيئه في روايه احدهم بس. اللي هو خلاص من كتر المحاولات ومن كتر، وخصوصا بقى لو انا يعني بحاول بحاول بحاول وحد تاني عمال يطبل بس. فاهمة الجملة دي؟
0: لا، اشرحيها لي.
1: يعني لما تبقى الناس اللي في المشكلة نفسها عمالة تحاول ومرة واتنين ومش مشكلة وهنقع ونقف واحنا عندنا ولاد والدنيا وتمام، وحد تاني من ناحية تانية بيطبل لك بس.
0: بره الليلة يعني، بره الجوازة؟
1: بره الليلة وبره كل حاجة، هو تطبيل لمجرد ان اي حاجة بقى، والدة، اخوات، صحاب، اي
0: حاجة. اوكي، فهمتك.
1: انت احسن حد في الدنيا يا جماعة. لا، هي مش كده.
0: ما هو على عارفه ليه؟ عشان دايما في لخبطه في فكره انه يا جماعه ادي الشخصيه هو قدامي، الشخص ده ممكن يكون زوج كويس بس صديق مش كويس، ممكن يكون اخ كويس لكن مش زوج جد، يعني في الشخصيات او في الشخصيه الواحده في اكتر من كورنر.
1: بالظبط.
0: يعني ما بيبقاش يعني الا برضو، ودايما على فكره هتبقى اكتشافات مفاجاه، يعني ممكن البنت اللي ترتبط بشخصية زي دي هي اللي تكتشف الوحاشة، لكن هو في بيته مع أهله هو كويس مثلا،
1: أو بيجمله.
0: لا يعني ما اعتقدش مع الاب والام بتبقى فيه مجاملات،
1: يا مريم يا
0: لا اصل هيصيع على مين؟ ده هما اللي ربوه. فهي
1: لا، ما هو مش بيسيء على حد، هو انا كويس جدا، مش انا كويس، انا انت ده انت جميل، ده انت سكر.
0: طب خلينا نديله عذر ان هو بيراعي ربنا فيهم، مش ان هو بيتحايل عليهم يعني، بس اقصد انه مفيش حد وحش في الكل، مفيش حد وحش في المجمل. فعشان كده دايما حتى الناس اللي بترتكب جرائم مثلا يقول لك ده كان كويس جدا، انا مش عارف عمل الجريمه اللي هو عملها دي ازاي. في ناس ساعات لما بتبقى قضيه راي عام او حاجه او حد قتل او حد عمل، بيقول لك ده محترم جدا، ده مؤدب جدا، ده ما كانش يطلع منه العيبه، وتلاقيه عمل بلوه. ساعات المخ هنا
1: اصلا انتوا
0: بيعطل،
1: ما
0: اللي هو
1: واجهتوش
0: ازاي
1: بقى في
0: ده
1: الحته
0: طلع
1: دي،
0: منه ده.
1: انت ما واجهتوش في الحته دي اللي انا بتكلم فيه، حته انا بس اللي عايشاها، لكن انتوا كأب وام واخوات
0: ما هو
1: وكده
0: ده اللي انا بقوله لك،
1: ما بتشوفوش اللي انا بشوفه، او الحياه بقى اللي المفروض تتعاش.
0: بس نقطة ومن اول السطر بعد كام مرحلة، كام غلطة، كام فرصة.
1: 900,000 مرحله
0: لا شكرا، دي نقاط كتير بقى، ده نقفل الصفحة خالص، ده مش
1: بالظبط
0: سطر.
1: بالظبط.
0: بس انتي متأكدة ان انتي في اللحظة دي ما بتكونيش انتي كمان ما كنتيش متعاونة، ما كنتيش صبورة، ما كنتيش كنتي واقفة على الواحدة، ما
1: انا حتى
0: سامحتيش؟
1: لو كنت واقفه على الوحده، فانا كنت واقفه على الوحده عشانك، عشان تبقى احسن وتبقى اشطر وتبقى
0: يعني مالهمش حل
1: اب
0: الناس دي،
1: كويس. لا،
0: مالهمش حل.
1: او عارفه اللي هو خلاص، حتى لو في حل فلا، بعيد عني بقى.
0: خلاص خلص كل حاجة ليه جواكي،
1: ايوه، في
0: مش
1: حته
0: قادرة.
1: كده، في حته وقعت، النظره نفسها لبني ادم كراجل ومسؤوليه وفاتح بيت وولاد ومراتك، ما بقتش موجوده.
0: واعتقد دي في مجتمعاتنا الشرقية دي مهمة جدا. لو الراجل الست بتاعته ما بتبصلوش بصت انه انت فعلا اللي مالي عيني وانت تاج راسي واحنا من غيرك نتعب، دي مشكلة كبيرة.
1: بالظبط، وخصوصا لو انت عايز الكلام ده كلام بس، لا انا عايزه واقع بقى، انا عايزه حياه موجوده. وانا بقول لك ما طلبتش حاجه،
0: على
1: بس
0: فكرة
1: عايزه
0: أنا
1: اوصل.
0: ابتديت أحس في الفترات الأخرانية من التليفونات اللي بتجيلي، ومعرفش يعني، عايزة ألاقي اسم أو مسمى للحلقة، إنه ليه بقت الستات أو بقت البنات.
1: هي اللي شايله الليله كلها.
0: طب ما تيجي تذيعي بقى يعني، خلاص أنا كده ماليش دور في البرنامج، اتفضلي حضرتك. ليه بقت البنات مكافحة أكتر؟ مش عايزه اقول هي اللي بتشيل المسؤوليه، لان في رجاله زي الفل، وفي شباب زي الفل، وفي شباب بيشتغل شغلانه واتنين وبيمشي على السقف يعني عشان يعرف يكون مستقبله. ما اقدرش
1: انا عايزه اقول لك بس حاجه، هو احنا ليه لما بقينا نقول، هو ليه ما بقاش في زي ابهاتنا؟ بقت الجمله غريبه،
0: او ما
1: بقت
0: بقيناش نشوف
1: قالها.
0: ناس كتير يعني، بقت
1: لا
0: الشكوى
1: لا،
0: كتيره.
1: مش هتلاقي زي دول دلوقتي. ليه يا جماعه
0: لا
1: مش هلاقي زي
0: في
1: دول؟
0: لا في
1: ليه مش
0: لا
1: هلاقي
0: طبعا
1: زي
0: في
1: دول؟
0: لا طبعا في بس اقصد ان الشكوى بقت كتيره من فكره ان البنات بقت هي اللي بتدرس الحياه اكتر، هي اللي حاطه اهداف اكتر، هي اللي مرتبه في تفكيرها اكتر، هي اللي مكافحه اكتر، هي اللي عايزه تبني مستقبل اكتر. مع انه المفروض ان دايما بيتزرع جوه شخصياتنا انه انت تتجوزي وتخلفي وتقعدي في البيت. فكره الكارير بقى وكده دي بقت وكاننا الجنس الناعم يعني، لا ده هم وكأن هم مولودين علشان يعملوا كارير، ومولودين علشان يكونوا ناس فعالة في المجتمع بتاعها. غريب غريب برضو ان ده بقى كتير دلوقتي في الفترة دي.
1: معرفش ليه، حاسه برضو ان ده راجع للتربيه، وان يبقى اولاد اصول لما تربوا حد كراجل ربوه راجل بجد، ما تربوش راجل على انه لا ينام عشان اخته تعمل له حاجه، معرفش يا فلانه اقفلي النور عشان اخوكي، اعملي معرفش ايه عشان اخوكي. لا، علموا
0: فهماكي
1: اولادكم تبقوا رجاله.
0: فهماكي ومتشكرة على تليفونك جدا، ونورتيني، وكل سنة وانت طيبة.
1: ربنا يخليك، تسلمي يا حبيبتي.
0: ميرسي، شكرا شكرا. فاصل فاصل وراجعين، خليكم معانا.
2: نجوم اف ام. نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
3: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
2: بي يا باني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه بنكمل حلقتنا مع حضراتكم. معايا تليفون جديد معايا علياء. الو.
3: هاي يا مريم، ازيك؟
2: اهلا وسهلا،
3: تكوني بخير.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: انا بكلمك دايما، يا رب تكوني فاكراني. اخر مره كلمتك كانت من فتره طويله شويه، كنت رايحه حفله التخرج بتاعتي لو تفتكري.
2: اوكي.
3: وكلمتك وقتها وقلت لك ان انا كنت مرتبطه بحد وفي يعني ودخلنا دراسه وافتكرتيني.
2: طب قولي قولي قولي.
3: طيب يعني هو ما كملش وانا كملتها، وكان يوم حفله تخرجي.
2: اوكي. طب والنهارده بقى مكلماني عشان ايه؟
3: يعني هو نفس الفكره، يعني تعليق على المكالمه اللي فاتت، ان فعلا الست لا بتنجح بجد. هو ده اللي جاب لي الفكره اللي انا نفسي اقولها لك. الست فعلا بتنجح في حاجات كتير اوقات الراجل بصراحه ما بيقدرش يعملها.
2: او الست ليه بقى؟
3: ايه
2: تفتكري ليه؟
3: ما اعرفش، يمكن الست قويه بصراحه، لما بتحط في دماغها حاجه بتعملها، بتقدر تعمل كذا حاجه في نفس الوقت، عندها شويه احساس بصراحه اكتر من ناس كتير. ده بناء عن تجربتي انا، احساس تحمل بالمسؤوليه اكتر.
2: اوكي.
3: يعني انا حصل لي، لما حصل لي التجربه دي، الشخص اللي انا بصراحه كنت مرتبطه بيه كان شويه في عيله، من عيله غنيه في وظيفه كبيره، فقصه الفلوس ما كانتش فارقه معايا قوي يعني، او انه دفع مبلغ كبير. فعارفة لما بيبقى حد مش فارق معايا كمل، لان الفلوس جات له سهله بصراحه. غيري انا كانت انا يعني الحمد لله يعني حياتي كويسه، بس مش من طبقه غنيه قوي. فكانت الفلوس دي بالنسبه لي يعني مبلغ كبير قوي، دفعتها في الدراسه علشان اخد ده، فما فيش حاجه كان اسمها ان انا ما كملهاش.
2: فهماكي،
3: ده جزء من الموضوع.
2: فلا،
3: الست اعتقد بيبقى عندها احساس تحمل بمسؤوليه اكبر، فلا بتكمل في حاجات اصعب اوقات كتير.
2: طب تفتكري لو كان عندك الفلوس، لو كنتي زيه مثلا ودخلتي لقيتي انه المشروع او الدراسه اللي انت بتدرسيها دي صعبه جدا ومش هتقدري تكملي فيها، كنت هتعملي ايه؟
3: لا كنت هكملها، لان انا من وانا صغيره دي شخصيتي.
2: هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه. هنا في حاجات بقى دي شخصيه،
3: بقى
2: دي شخصيه، دي شخصيه
3: بقى.
2: ممكن ملهاش دعوه راجل وست قد ما هي ليها دعوه بالشخصيه.
3: بس بصراحه لما بيبقى، انا مش بعمم والله، بس لما بيبقى راجل اتولد متدلع بيبقى اصعب من ما تكون بنت اتولدت متدلعه. يعني لما بيبقى راجل الموضوع بيبقى اصعب.
2: فهماكي.
3: يعني لو بنت ممكن الموضوع يعدي، ممكن البنت ما تشتغلش، لو ما عجبهاش شغلها تسيبه تدور على شغل تاني، يعني بيبقى فيه اوبشنز. لكن مع الراجل بصراحه الموضوع بيبقى صعب قوي.
2: الموضوع بيبقى صعب،
3: يعني بيسيب حاجات مهمه في نصها. كان معانا شخص تاني على فكره من نفس مستواه الاجتماعي، وكان ممكن ما يكملهاش، وكان معاه فلوس وكل حاجه، بس لان هو شخص اتربى على تحمل المسؤوليه كملها. مثلا
2: خلي بالك ان في ساعات ناس حتى ده ملوش دعوه بالفلوس قد ما فكره، في ناس، خليني اقول لك ايه، في ناس نفسها قصير، في ناس في حاجات على قلبها تقيله قوي، وفي حاجات على قلبها لا تعافر فيها. يعني هي بتختلف، إلا لو ثبت أن الشخص ده غير متحمل للمسؤولية أو بيتحمس لشيء قوي قوي في بدايته وفي نص الطريق يسيبه.
3: على فكرة، فكرة دخولنا للتخصص ده بالذات كانت فكرته هو، وكانت حاجة هو محتاجها في شغله، وانا غيرت المسار 180 درجه. هو احنا كنا في حاجه واحده، بس كان بعد مرحله معينه في كذا دايركشن.
2: طب ثانيه واحده بقى، هرجع تاني الجمله اللي فاتت دي. يعني ايه كان فكرته هو؟
3: لا مش كانت فكرته، يعني احنا كنا
2: عشان هنتخانق دلوقتي.
3: لا لا لا لا لا، احنا كنا بندرس.
2: فين الشخصيه؟ فين البلان؟ فين يعني؟
3: لا ما انا والله ماشي، هقول
2: اشرح هاجر الخناقه لو اقتنعت. اشرح.
3: لا لا تمام. احنا كنا في دبلومة ترجمة، كان اول جزء منها كل الناس بتاخده ببساطة يعني، وبعد مرحلة معينة كل واحد بيختار تخصص، كان فيه 3 أو 4 تخصصات. انا كنت مختارة واحد غير اللي هو كان مختار.
2: بأمانة انت اخترتي عشان هو كان موجود في التخصص ده، ولا علشان كنت مقتنعة ان التخصص ده مهم؟
3: هو مهم بس انا ما كنتش حباه، يعني هو كان اهم من اللي انا عايزاه بس انا ما كنتش حباه.
2: ماشي، لكن يبقى انت روحتي في الحتة دي عشان تبقي معاه.
3: بنسبة كبيرة بس أنا استفدت بعد كده لأن فعلا الموضوع كان مهم.
2: طب نشكر ربنا أن احنا استفدنا. تخيلي بقى تمشي كده وفي الآخر بقى نلبس في حيطة.
3: لا لا لا هو كان الدنيا كلها واصلة ببعضها فبالعكس أنا ما اخترتش أي حاجة بالعكس استفدت فايدة كبيرة.
2: بصي أولا أنا بشكرك وفكرة أن أنت أمينة وصريحة حتى لما بتتزنقي أهو في الكلام ما بتجمليش اللي هو لا بصراحة
3: لا. لا أنا بصي أنا عارفة أنا غلطت في إيه. أنا كنت يعني مراية الحب عمياء أنا كنت عارفة كل العيوب وكل الكلام ده من الأول أنا مش هكذب بغير أنه طبعا في الأول يعني كدب عليا كدب كبيرة جدا وأنا يعني فوتها ودي كانت غلطة برضو
2: اللي هي
3: يعني ببساطة برضه الموضوع كان كبير. هو كان يعني كان متجوز وقال لي ان هو بينفصل وطلع ما بينفصلش ولا حاجة.
2: اوكي طب دي على فكرة دي بتبقى يعني باينة كده في العنوان الرئيسي كده بتبقى من فوق
3: والله
2: هي زي كذبة ابريل كده بتبقى مفهومة.
3: هو كان عنده نفس طويل شوية في انه يقعد يكذب فالموضوع خد وقت.
2: اوكي
3: بس انا يعني
2: بس انت ممكن تكوني انت كنت عايزة تصدقي كمان احنا ساعات بنبقى عايزين نصدق
3: بس انا كشفته من الاول بسرعه. انا كان المفروض بقى اول ما اكتشفت انه بيكذب ما كنتش كملت.
2: لا ده انت رحت ورا التخصص مش كملتي ايه
3: لا يعني هو خد حتى يعني هو ما قالش اي حاجه في الحياه خالص يعني اتعرف عليا على انه شخص سنجل يعني ماشي الدنيا كده كان في اي حاجه في الموضوع خالص.
2: بصي ربنا يوفقك ورب ضرة النافعة لأنه ممكن يكون هو دخلك التخصص ده علشان التخصص ده ليه مستقبل ليه ساعات كده.
3: على فكرة كانت كل الناس بتقول لي ده ادخلي بس أنا ما كنتش حباه هي دي كانت كل الفكرة.
2: بس دلوقتي هو أنت في مكان كويس ورامية الحكاية دي كلها وراكي.
3: لا الحمد لله على فكرة أنا دخلت يعني دخلت معاه وخلصت ودخلت اللي أنا كنت عايزاه الحمد لله.
2: طب الحمد لله ده أنت 14 سنة خدمة في سنة وأنت مكملة دراسات
3: الحمد لله.
2: طب برافو عليك.
3: الفكرة إنه فكرة التربية بجد مهمة قوي. لازم الراجل يتربى على إنه مهما كان غني أو معاه فلوس أو كل حاجة يجيله جاهزة يبقى فيه إحساس شوية لتحمل المسؤولية. يعني بجد أنا الفكرة جات لي من المكالمة اللي كانت معاكي قبلي على طول.
2: انا بشكرك ودايما اسمع صوتك وميرسي ان انت متابعه وميرسي ان البرنامج من اولوياتك يعني
3: قوي قوي قوي بجد.
2: ربنا يخليكي ربنا يخليكي شاكره قوي شكرا ميرسي باي باي باي باي. من الحاجات اللي على فكره لازم زي ما بنشكر على الحاجات الكويسه اعتقد ان في حاجات كتير في حياه كل واحد فينا باختلافاتها يعني باختلاف الحياه كانت ماشيه فين او رايحه فين او جايه منين. الناس الغلط اللي بتبقى اتحطت في طريقنا يعني الناس الغلط اللي بتبقى اتحطت في طريقنا هي المفروض من اساسيات وجودها في حياتنا انه اولا ربنا يشوفك هتختار ايه وثانيا ان هي بتودينا في الحته الصح. لو احنا كده ناس كوركت فالناس الغلط دي مش بتسحبك حتى لو سحبتك ضحكت على مخك في لحظه من اللحظات وهمتك بحب مزيف وهمتك بمشروع واهي مش هيبقى على الارض خالص ضحكت عليك وخلاص ايا كانت ضحكه ماديه ولا معنويه ولا في المشاعر ولا ايه. من شأن الناس دي انه هي بتخليك في الاخر تقف كده واقفه دي بقى اللي هي الاساس اللي انت متاسس عليه انه في حاجه غلط السكة دي غلط الشخص ده غلط المشروع ده غلط أنا مش مرتاح. أول ما نحس بعدم الارتياح ومهما أزو أنا برجع تاني بقى على فكرة أصل ما بتعديش كده يعني مش اللي هي خبطة كده خفيفة لا دي بتبقى حفرة ده بيبقى يعني حاجة غويطة عميقة. بس بعد شوية وقت لما بنبص إنه لولا دول ما كناش اتعلمنا الدرس ده ولولا دول ما كناش بقينا في الحتة اللي احنا فيها ولولا دول ما كناش اتطورنا التطور اللي احنا فيه ولولا ولولا ولولا يعني دول لازم اساسيين في تطور الشخصية لازم. فما نقعدش بس نندب حظنا على انه انا غلطانة واخترت غلط وكنت في حتة وكنت في مشروع وكنت في كل ده لازم يحصل عشان احنا نرتقي ونطلع بانفسنا في حتة احسن بكتير. بشكركم جدا جدا على كل التليفونات بشكركم جدا جدا على اتصالاتكم النهاردة. كل سنة وحضراتكم طيبين وأجازة سعيدة عليكم وعلى بيوتكم وعلى عائلاتكم وعلى كل حبايبكم ويا رب تقضوا أحلى الأوقات. مرة تانية مبروك لنادي الزمالك تايم حبيبي أنا بحبك جدا جدا جدا جدا وعارفة أن أنت بتتكلم وأنا هكلمك دلوقتي أسلم عليك وببوسك وبقول لك كل سنة وانت طيب، وكل سنة ومامي وبابي وكل العيلة عندك حلوين، وهنتصل بيك احنا بعد ما نرجع ان شاء الله بعد اجازة العيد. كل سنة وانتوا طيبين وبشكركم جدا. باي باي.
0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
2: مدبولي يوجه بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات المستهدفة خلال 3 سنوات القادمة.
1: وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.
2: وزير الخارجية يثمن الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات والروابط التاريخية بين مصر والجزائر.
1: السفير المصري ببيروت يبحث مع الرئيس اللبناني تطورات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية.
2: رئيس اتحاد الغرف التجارية يؤكد أن مصر توفر فرصا استثمارية ضخمة للشركات الصينية.
1: الرقابة المالية تقرر مدة فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 15 من يونيو المقبل.
2: وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة لتعزيز صحة المرأة ومواجهة الأمراض غير المعدية.
1: وزير العمل ومحافظ الدقهلية يسلمان عقود عمل الشباب بينهم ذو همم.
2: ميار شريف تتأهل إلى دور الأول الرئيسي ببطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس.
1: منتخب الكونغو الديمقراطية يلغي معسكر الاستعداد لكأس العالم في العاصمة كينشاسا بسبب تفشي فيروس إيبولا.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: سيتي جماعتكم معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الجمال واللذاذة على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيتفرجوا علينا على نجوم اف ام تي في. وحشتونا من حلقة امبارح وبتوحشونا كل حلقة كده ما بنسمعكوش ولا بتعطولنا بقى بعطولنا واتساب 015-595-1006 وبنحب نبارك كده بداية الحلقة لكل الزمالكوية. الزمالك اخذ الدوري الف الف مبروك ونرحب بمنير.
2: الدوري في 100 عقبة مبدئيا الدوري في 100 عقبة ده اول حاجة نحب نقولها. فمساء الفل عليك يا دينا ومساء الفل على كل مستمعينا ومشاهدينا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نرحب بيكم في بداية حلقة جديدة نوفي من برنامجكم الاذاعه المفضل معك في السكه دايما على نجوم اف ام كل اربعه وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره علشان ندردش ونفرفش ونبارك للزمالك. الدوري فين؟ الدوري في 100 عقبه.
1: الزمالك الزمالك
2: مبروك مبروك في سيزن صعب جدا جدا جدا. ما كانش حد يتخيل ان هو الزمالك ينافس لحد ما يوصل للتايتل او لما يوصل للقب مع كل الايقافات والغرامات والظروف اللي عدى بيها الفريق. فمبروك مبروك لارسنال ومبروك للزمالك.
1: الف الف مبروك وكل الجمهور بصراحه مبسوط والزمالك طبعا نفسه مبسوط. وطبعا نبارك طبعا طول الحلقه هنفضل نبارك علشان ده حدث مهم جدا.
2: قاعدين بقى النهارده بقى بنحتفل
1: الساعتين بنبارك الساعتين كلهم بنبارك ونتبسط معاكم برده في السكه ونعرف انتوا رايحين فين وجايين منين. هل انتوا مسافرين؟ هل انتوا قاعدين رايحين تاكلوا بره؟ هتطبخوا في البيت قاعدين ولا بتعملوا ايه بالظبط؟ خارجين برده ولا بتسمعونا بس ولا بتعملوا ايه بالظبط عشان نبقى كده فاهمين. ابعتوا لنا واتساب 015-595-1006 ونسمع بقى اول اغنيه ولا
2: مرحله الاحماء. اه نطلع مرحله الاحماء كده وورم اب نسمع تراك ونرجع بقى ايه نبدا الكلام. ويلا بينا
1: عمرو دياب ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchay.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي لإذاعة الرسمي.
1: عاملة ايه ما بتجيش ليه؟ انت جبت التليفون الجديد ده بيقوله بتمن عربية.
2: اصلا جبته قسط من دبي فون.
3: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
1: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
2: في دبي فون مفيش ولا فايدة ولا مقدم والقسط بنفس سعر الكاش.
1: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
2: مش واكل.
4: وما فيش حاجة حلوة بتستخبى. وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش.

0: اهلا اهلا
1: يا 300 ألف. اهلا وسهلا
0: يا مراحب. وحشتونا جدا جدا من الحلقه اللي فاتت، وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات. يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. كمان مره بنرحب بيكم جميعا، ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، رايح مشوار، راجع من مشوار، بتعمل امر كده امر كده، في البيت او في الشغل او في العربيه او في الجيم او في السكه تحديدا. بمسي عليكم ونتمنى لكم السلامه والسعاده فيما تبقى من اليوم وفيما تبقى من الويك اند. نتمنى كل الحاجات اللي كانت وراكم تتم على اكمل وجه ان شاء الله. ولو في اي كثافات مروريه في الطريق، وانا جاي كده كانت الدنيا زحمه سيكا، فلو في كثافات مروريه فعلا في الطرق دلوقتي، يا ريت تبعتوا لنا عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما نزلتش ان هي تدور على طرق بديله. ازاي بقى؟ تبعتوا لنا على
1: 015 59 55 106.
0: سهله وبسيطه ابو حميد،
1: مع ان الناس مسافره المفروض النهارده في ايه بقى؟ ليه الناس في الشارع اصلا؟ فاهم قصدي؟ يعني دايما يوم الخميس ده الناس بتبقى خلاص بتجهز انه
0: استعدت للويك اند
1: ويلا بينا. على فين بقى؟ فين بقى انتوا هتروحوا فين لو انتوا مسافرين دلوقتي وبتسمعونا؟ هل بتسمعونا وانتوا رايحين ساحل، ولا مأجلينه للعيد، ولا سخنه، ولا جونه، ولا ايه بقى؟ ولا ايه القصه بالظبط؟ غردقه بقى، شرم الشيخ،
0: اوعى صاحبي تكون عملت إيه؟ اللي في بالي وهتضرب الحد والاتنين اللي جايين صاحبي.
1: الله،
0: اوعى صاحبي اللي في الطريق دلوقتي يا صاحبي،
1: في منتهى الذكاء،
0: اوعى صاحبي علشان مجلس الوزراء قرر ان اجازه العيد بدءا من الثلاثه اللي جايه، فتروح يا صاحبي ضارب الحد والاثنين كده وطير من الخميس راجع الحد اللي بعده كده، نزعل قوي من بعض صاحبي.
1: حقيقي برافو لو يعني عملت كده تبقى برافو عليك. عامه هي فكره، لو لسه ما عملتهاش ممكن تعملوها.
0: لسه احنا فيها وتفكير يعني صعباني شويه، بس ما بنقولش بقى، يعني ما بنقولش حصل لنا اصل في الامور بقى. امور وكده لا، واحنا بنستاذن علشان ناخد البريدج ده،
1: بنقول
0: بقى اصل معلش
1: برد طبعا
0: طلع معلش،
1: عندنا حاجه طارئه حصلت،
0: اصل بننظف في البيت مش عارف اجي بصراحه،
1: خالتي بتولد
0: عارفه الحاجات دي.
1: اعمل ايه؟
0: انا مره حد قال لي كده والله، مش جاي ليه معلش، بننظف ايه؟
1: بتعمل ايه؟
0: ايه يلا
1: يعني ايه؟ وايه؟
0: ماشي خلاص، كان الله في العون يعني يا جماعه، بس فكروا في الفكره اللي هي البريدج حد واتنين كده، لو في مقدرتكم من غير ما نتضرر في مرتباتنا ونتخصم مننا وحاجات من دي، يبقى نعمل كده على طول بصراحه.
1: تهين قرشك ولا تهين نفسك
0: باشا؟
1: ايه بقى
0: باشا؟
1: ايه يعني؟
0: وعلينا من ده بايه؟
1: ما نفتح محل ورد،
0: ما في ايه، ما نجرب.
1: بجد يا جماعه، هين قرشك ولا تهين نفسك ده مبدا بتاخده، اللي هو هو نفس اليولو بالظبط، اللي هو بعدها بتعمل كارثه وترجع تندم عليها.
0: صياح بقى طرب،
1: هتندم
0: بس هتبسط،
1: بس في ساعتها في وقتها هتحس ان انت مبسوط، وهتحس كده اللي هو الله، ده انا عملت
0: انا
1: حاجة
0: زي ما عملتش كده من زمان،
1: ليه ما كنتش بعمل كده من بدري؟ فساعتها هتحس انه الندم في محله، مفيش مشكله. هتبعتوا لنا واتساب 015 59 101 06 وتقولوا لنا.
0: خلاص سوحنا الناس، نبدا الحلقه بقى.
1: هل هتعملوا كده ولا لا؟ طمنا بقى على فقرتك المفضله بقى، الطقس بقى، الطقس بيقول ايه الايام دي؟
0: ما انت لو مش هتضرب بريدج يا معلم هيوصل لنا انك خايف يعني، فلو خايف قول خايف،
1: قول
0: يعني، اصل باين عليك.
1: انا حاسه ان انت بتترعش،
0: اصل لو مش خايف كنت ضربت بريدج يعني بصراحه.
1: كنت قلت ان دلوقتي وبعت لنا وقلت ان انا عملت كده خلاص يعني، بصراحه غريبه جدا. الجو بقى بيقول ايه لو انت مسافر بقى؟
0: خلي الناس توصل بالسلامه بقى، وادعي لهم يوصلوا بالسلامه بقى، ما تفضليش بقى قاعده بقى في
1: البريدج بقى. بالبريدج
0: نتكلم،
1: هنحييكم بصراحه قوي يعني، لانه بكره الجمعه هيكون الطقس معتدل الحراره في الصباح الباكر، وبرده مائل للحراره الى حار نهارا على اغلب الانحاء، وشديد الحراره على جنوب الصعيد، معتدل الحراره ليلا. وقالت كمان الهيئه انه هيكون في شبوره مائيه من 4 لـ8 الصبح. ايه؟
0: لا مستمتع جدا بالقائك لل اتفضلي.
1: فقرتك المفضله جايه، استنى ما تقلقش. وهيكون في شبوره زي ما قلنا من 4 لـ8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. الفقره المفضله درجات الحراره غدا.
0: اما بالنسبه لدرجات الحراره غدا فهي كالتالي: القاهره العظمى 31 والصغرى 19، اسكندريه 23 19، بورسعيد 24 20، اسماعيليه 29 17، شرم الشيخ 31 24، اسيوط 32 19، واخيرا سوهاج 33 21. انت وقعتي وانا بقول الحاجات دي ولا في اصوات حصلت؟ انت كويسه؟
1: لا انا تمام
0: بجد والله.
1: انا بشوف الناس لو حد بس بعت بريدج ولا حاجه بطمن، بس لسه ما حدش بعت ان هو في بريدج. شكلكم خايفين، شكلكم كده خايفين. طب هتعملوا ايه يا جماعه في الويكند؟ هل هتخشوا سينما؟
0: طب بمناسبة السينما بقى، ده في الجديد بقى، والجديد الجديد شديد،
1: قصة حلوة جدا وملحمة سينمائية، الناس كلها في انتظارها، والناس عايزة تتفرج على الفيلم ده من أول ما قالوا خبر انه هيكون الفيلم نازل أصلا، وهو فيلم 7 Dogs.
0: بالظبط كده، من أول تيزر نزل، ومن أول بوستر نزل، ومن أول خبر نزل بفكرة جامعة كريم عبد العزيز وأحمد عز في عمل واحد، وفعلا في هايب حاصل كبير جدا، مرورا بقى بكواليس تصوير الفيلم والإكسبلوجن او الانفجارات اللي حصلت واللي دخلت جينيس ريكوردز بسبب الموضوع ده كاكبر انفجار في تاريخ السينما. فاحنا في ليفل تاني خالص من الاكشن وفي ليفل تاني خالص من الانتاج السينمائي. هنشوف فيه فيلم مصري بالليفل او المستوى بتاع هوليوود. ليه؟ علشان بينتظر الجمهور بشغف كبير زي ما قالت دينا العرض العالمي للفيلم المنتظر 7 دوجز المقرر عرضه في دور السينما بالشرق الاوسط وحول العالم من 27 مايو باذن الله. بيشارك فيه مجموعه من النجوم العالميين الى جانب ابرز نجوم السينما العربيه ضمن انتاج ضخم بيحظى بتوقعات كبيره. هيجمع العمل كوكبه عالميه مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، عملاق الشاشه الهنديه سانجاي دوت، وكمان خبير الفنون القتالية ماكس هوانج إلى جانب النجمتين طار عماد وساندي بيلا كضابطاي في فرق الانتربول. بينما كمان بيظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة المخضرم المصري سيد رجب في دور اللواء صبري علشان يعد الإعلان التشويقي أو بيعد الجمهور بملحمة سينمائية بتمزج التشويق الهوليوودي وسط طاقم دولي غير مسبوق في المنطقة.
1: طبعا زي ما أمير قال برضو كان لسه بنتكلم انه اول ما عرفنا عن الفيلم عرفنا انه كريم عبد العزيز واحمد عز هم اللي هيكونوا ابطال الفيلم وهم بيمثلوا نقله نوعيه في تاريخ السينما بمنطقه الشرق الاوسط. والفيلم هيكون من اخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح. هم الاثنين كانوا اخرجوا الفيلم الاكشن الشهير اللي احنا طبعا كلنا عارفينه باد بويز رايد اور داي. والفيلم ماخوذ عن قصه اصليه للمستشار تركي الشيخ رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للترفيه وفريق بيك تايم وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح. وبرضو تنطلق اولى محطات عرض 7 دوجز يوم 27 مايو في الوطن العربي عبر اكتر من 600 صالة سينما في السعودية والامارات ومصر والكويت والبحرين وعمان في واحدة من اكبر انطلاقات الاقليمية لفيلم عربي خلال السنوات الاخيرة. وزي ما منير كان بيقول هو اكتر فيلم يعني يعتبر الانتاج بتاعه ضخم وكمان دخل جينيس ريكورد. ليه؟ لان هو في مشهد واحد دخل الموسوعة بعد تحقيقه رقم قياسي عالمي كأكبر كمية متفجرات في مشهد واحد فقط وأضخم انفجار في السينما على مستوى العالم. فإحنا كلنا في انتظار الفيلم ده وهنشوف تاريخ تاني للسينما والانتاج الضخم اللي احنا هنشوفه. وبصراحة بنحيي جميع النجوم العالميين المشاركين والنجوم المصريين والعرب وكل النجوم اللي احنا في انتظارهم ان هم هيكونوا مشاركين في الفيلم العالمي الضخم ده اللي احنا هنكون متحمسين قوي نتكلم عليه معاكم اول ما نتفرج عليه يوم 27 في كل الدول العربية والعالم.
0: يعني خلاص استنينا حبة حلوين وفضل عن الانتظار ايام قليلة جدا بتفصلنا عن العرض الخاص والنزول الفيلم بشكل رسمي للجمهور العربي. فنتمنى ان شاء الله ان هو يبقى نقلة نوعية. يمكن في وقت من الاوقات كمان يعني قديم سيكا يعني حضرت شوية افلام وحاجات كده فالبريمير بتاع افتكر فيلم مافيا لاحمد السقا كان وقتها الناس قالت ان هو ده هول نيو ليفل في السينما المصرية وروحنا الليفل تاني خالص. بعدها بفترة كان فيلم برضو غالبا الموضوع كان مرتبط بالسقا في المرتين يعني مرة في فيلم مافيا ومرة تانية كان تقريبا فيلم ابراهيم الابيض. الناس برضو من الناحية التقنية في انتاج الفيلم انبهروا جدا وقالوا ان احنا روحنا في ليفل تاني. ده ليفل تالت بقى اللي احنا فيه دلوقتي
1: ليفل
0: الوحش بتاع 7 دوجز. فنتمنى ان شاء الله ان احنا دايما نشوف افلامنا بالكواليتي دي.
1: نروح نسمع أغنية ونرجع لكم على طول معاك في السكة.

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه هو البرنامج اهو
2: مكملين
1: اهو الدنيا اهو معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نرحب بيكم يا جماعه، انتوا فين اهو؟ الصياح بدا بدري جدا، انتوا كمان ابداوا الصياح على الواتساب نفس الرقم زي ما هو 015 59 55 1006. الدوري في 100 عقبه والدوري في الارسنال بالنسبه لانجلترا، فالناس اللي بتشجع الزمالك والناس اللي بتشجع الارسنال عشان ألز ايامهم، فمبروك مبروك مبروك لكل الزملكاويه ومبروك لكل اللي بيشجعوا ارسنال، وان شاء الله اللي جاي كله حلو باذن الله.
2: وسام بتقول لنا بركولي خلصت امتحانات الدكتوراه.
1: دكتوره مبروك يا دكتوره،
2: الف الف مبروك
1: مبروك يا دكتوره. ما الدكتوراه في مجال ايه يا دكتوره؟ عشان بقى نيجي نكشف بقى لو دكتوره في مجال الطب او لو غير الطب نيجي نكشف برضو ولا ايه؟
2: تطلع بروفيسور مثلا
1: نيجي نكشف برضو
2: في الجامعة. شوفي بقى جوسيانا، فاكر جوسيانا؟
1: ازيك،
2: بنحبك جدا. بتقول برضو لسه ما لقيتوش حد يكتشفني
1: اهو. انا اهو
2: بنحاول بندور
1: اهو
2: بندور وهنشوف التمثيل ده على طول. تعرف احنا هنا الكاستنج شغال على
1: جدا
2: طول.
1: هنعمل مسابقات وهنعمل حاجات ان شاء الله. أيوه. واكتشاف مواهب ورحلات وترابيزات بينجو وبلياردو.
2: بالظبط، في كورسات كل يوم ثلاث واربع وخميس.
1: ايوه تقويه
2: تقويه
1: تقويه بشكل عام العضلات.
2: هنشوف بقى، هنشوف انتوا بتعملوا ايه بالظبط.
1: ماشي
2: ماشي. مساء العسل. هاي دينا ومحمد، كل سنه وانتم طيبين، شكلكوا حلو النهارده.
1: ثانك يو. شكرا.
2: لا بتقولي انا شكلك حلو.
1: قالت شكلكوا.
2: يا اجمل دينا.
1: يا جماعه بقى.
2: يعني انا قلتها شكلكوا بس طلعت ليا.
1: يا جماعه بقى نظبط بقى المسج.
2: انا هبه وبعت لكم امبارح بس انتوا ما قريتوش الرساله. ايه
1: ايه
2: ادعوا لي دعوه حلوه تغير حياتي، بحبكم قوي، وادعوا لي ان ربنا يجمعني مع حبيبي. ربنا يا رب
1: ان شاء الله يجمعكم دايما على خير ان شاء الله.
2: كل الخير ان شاء الله، وتتبسطي دايما يا رب. طيب بيقولوا لي بقى ان انا صوتي حلو. مين
1: مين؟
2: اهلا المنورين. معقول يدخل؟ اه
1: معقوله.
2: معقول
1: هو معقوله يعني.
2: ماشي، هو تحفه بصراحه من قبل ما اسمعه. هو ايه؟
1: والله شكرا.
2: هو ايه؟
1: والله ابدا. إيه؟ والله ما ينفع.
2: صوتك طيب ولا صوتك ولا ايه؟ ده رقم اخره 213. لو صوتك ابعت لنا فويس نوت مش هنسمعها. وبعدين نشوف الموضوع ده على طول.
1: قد تكون الرسالة الأخيرة يعني على الأكاونت بس. أوكي أوكي.
2: البرنامج جميل بيكو، ده رقم آخر 439. شكرا يا فندم، ده جميل بيكو وأنتوا مستمعينا كده تحفة.
1: شكرا.
2: لسه في مسجز حلوة قوي.
1: لسه في مسجز حلوة وفي أخبار مهمة. قولي لي بقى وفاجئيني.
2: في حد تقريبا بيغزنا تقريبا.
1: النبي فاجئيني.
2: أنا بكلمكم حاليا من مكان في سفر يعني. أوه. وفي المطبخ بس من أمام الشاطئ وحنفية المطبخ ولعيد فرحة. رحاب. ايه يا رحاب؟ يعني انت مبسوطه ولا متضايقه ولا
1: انجوي يعني ولا ايه؟
2: يعني انبسط مش مشكله، انزلي البحر يعني، فاهمه قصدي؟ مش هتوقفنا حاجه، هنروح نقعد
1: نشوف حد بقى في القريه بقى يصلح المسائل لحد ما نخلص بحر.
2: لا انزلي البحر وفي كيسي، فاهمه قصدي؟
1: اه ما تفكريش يعني في الحاجات دي،
2: ما يهمكيش. روحي لو في اوتيل في القريه اللي انت قاعده فيها روحي اقعدي فيه هناك. يعني فاهمه ماشي الدنيا ماشي
1: الدنيا. نرجع بس ونتكلم
2: عشان كل حاجه بقت صعبه دلوقتي.
1: روقي، مفيش حاجه يا جماعه، مفيش حاجه. روقي الدنيا حلوه.
2: ايوه ما هي حلوه، ما انا عشان بقول حلوه انها تنزل يعني. فكي الدنيا، فاهمه قصدي؟ الدنيا بايظه بس انت مشيها.
1: مش بايظه، مش
2: مشيها.
1: مفيش حاجه، الدنيا حلوه.
2: لا لا لا
1: حلوه،
2: طول الحنفيه بايظه
1: ان شاء الله حلوه. في اي خرطوم ولا حاجه هنتصرف من القريه؟ اكيد في خرطوم في القريه.
2: روحي اي حته ثانيه. روحي قريه ثانيه تبقى حلوه برضه.
1: اجري
2: اه مثلا.
1: ماشي. كابتن حسام حسن بقى المدير الفني لمنتخبنا الوطني واللي بيستعد لكاس العالم ان شاء الله السنه دي، اعلن امبارح عن ايه بقى؟ عن قائمة مبدئية بتضم 27 لاعب، على ان يتم اختيار من بينهم 26 لاعب بعد ودية روسيا المقرر اقامتها يوم 28 مايو باذن الله، وده في اطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كاس العالم 26 المقرر انطلاقه يوم 11 يونيو من الشهر اللي جاي باذن الله. قائمة المنتخب اللي اعلنها كابتن حسام حسن، القائمة المبدئية لتروح كاس العالم مبدئيا، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، ومحمد علي. في خط الدفاع محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، احمد فتوح، وكريم حافظ. في خط النص مروان عطيه، مهند لاشين، نبيل عماد، دونجا، محمود صابر، احمد سيد، زيزو، امام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف، زيكو، محمود تريزيجيه، ابراهيم عادل، هيثم حسن، ومحمد صلاح. وفي الهجوم عمر مرموش، اقطاعي عبد الله، وحمزه عبد الكريم. وكمان اكد كابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب انطلاق معسكر الفريق النهارده باذن الله بمركز المنتخبات الوطنيه، وقال انه هيتم الاعلان عن القائمه النهائيه بعد وديه روسيا، لان الاتحاد الدولي لكره القدم حدد 26 لاعب لكل منتخب مشارك في بطوله كاس العالم. ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله بالقائمه اللي اعلنها كابتن حسام حسن. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في كاس العالم ان شاء الله. قولوا لنا لو عندكم اي تعقيب عن القائمه، شايفين ان كان في لاعب منتظرين ان هو ينضم لقائمه المنتخب في كاس العالم، او في لاعب بالنسبه لكم مفاجاه فكره انضمامه للقائمه، يعني ابعتوا لنا ردود افعالكم على الواتساب 015 59 55 1006.
2: وبنتمنى له كل التوفيق طبعا المنتخب، علشان التشكيله دي لو هي دي الفاينل يعني ان شاء الله تكون وش حلو علينا ان شاء الله، ونتبسط بقى يوم 11 لكاس العالم ونعرف بقى الحاجات الجديده دي كلها. بس في خبر برضو، بما ان احنا بنتكلم عن الشغل والاجازات وهكذا، فزي ما احنا عارفين ان يوم الاحد دايما بيكون عمل عن بعد، فمجلس الوزراء بيوافق على استمرار تطبيق النظام العمل عن بعد يوم الاحد خلال يونيو كمان. احنا كنا عارفين ان هو في خلال الشهرين اللي فاتوا دول، الشهر ده واللي قبله، كان يوم الاحد دايما فروم هوم او عن بعد زي ما احنا عارفين. وافق برضو مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار، وده خلال شهر يونيو من عام 2026. فزي ما احنا يوم الحد لسه عمل عن بعد، والناس كلها اللي بتنزل شغل يوم الحد هو from home زي ما احنا عارفين. وايه تاني بقى تقدروا تبعتوا لنا وتقولوا لنا برضو،
1: هل اللونج ويكند هيكمل في شهر 7 و8 ولا لا؟
2: ما هو ده اللي هنشوفه بقى، ده اللي هنشوفه في الشهور اللي
1: جايه.
2: هنعرف بقى،
1: بس في شهر 6 مكمل يعني معانا صح؟
2: 6 اللي جاي ده مكمل معانا عادي. 7 و8 بقى لسه ما حدش بلغنا والله. لسه هنشوف.
1: اول ما اعرف حاجه هقول لك والله اول ما اعرف هقول لك ان شاء الله.
2: ابعتوا لنا وطمنونا يا جماعه انتوا ايه الدنيا ماشي. اوعى تكونوا زملكاويه، احنا ما بنقولش احنا بنقول
1: وليه نوعا نكون زملكاويه معايا
2: وليه فعلا ما كسب الدوري،
1: ناس حلوه وكسبانه والدنيا حلوه،
2: بس خدوا بالكم احنا مسوحينكم يعني اللي هو
1: سيكا ايه
2: يعني
1: ما تعتمدوش يعني من الاخر.
2: مش هنقول هو لابس ابيض ولا لابس بينك،
1: يمكن يكون احمر بس جميل جميل، بس انا مش لابس ابيض. هو جميل بس ايه؟ انا مش لابس ابيض.
2: ده ايه ده؟
1: ده بني فاتح.
2: ده ايه ده؟
1: بني فاتح والله.
2: ده مش بني خالص
1: والله
2: ده.
1: بني.
2: طب ما تحلفش حرام
1: والله. نفس لون الكاب.
2: يا نهار اسود. لا يا جماعه الحقونا اللي بيتفرجوا على التي في بسرعه
1: والله
2: بسرعة.
1: ما ابيض مش
2: اللي
1: ابيض
2: اللي بيتفرجوا على التي في يقولوا لنا بس
1: حد
2: إيه؟
1: لابس ابيض يجي يقف جنبي.
2: لا ما هو ما ينفعش
1: والله ما ابيض.
2: انا لابس ابيض تحت اهو. لا لا
1: ما هو ده مش ابيض.
2: طب نشوف الموضوع ده بعدين.
1: لا مش هنشوفه بعدين، انا مش هطلع بريك. ده مش ابيض.
2: مش لا انا مش هشوفه بعدين، انا مش هشوفه دلوقتي.
1: اه لا دلوقتي
2: بعد البريك.
1: لا مش بعد البريك.
2: لا لا والله اصل ده ابيض.
1: طب والله ما ابيض.
2: نخلي الموضوع ده
1: ثانيه واحده. الجنب بتاع الكاب ده ابيض وده لون تاني اهو، فده
2: ما هو الكاب بني. بس ايه ده؟
1: ده ايه؟
2: ده ايه؟ ده
1: والله
2: طيب مش مشكلة.
1: بني.
2: الناس الحلوة وكمان الناس الحلوة، حلقة جميلة جدا جدا، تحياتي لكم من السويس. عايز اعرف هتعملوا ايه في العيد واسمع اغنية مبهجة زي قلبكوا كده، صادقكم محمود ماريو. شكرا يا محمود.
1: يا حودة مساء الفل. وهي مش عايزة تقول يعني، هي مش هتقول على الهوا لان هي ما قالتليش اصلا، فهي مش عايزة تقول هي هتعمل ايه في العيد.
2: ولا هو قال لي انا معرفش.
1: ما هتقولي هقول.
2: ما انت ما قلتليش.
1: ما انت عشان ما قلتيش.
2: ما انا معرفش يعني.
1: انا اعرف بقى ومش هقول.
2: في حد بيبارك للزملكاوية ونادي الزمالك اللقب
1: الدوري في ميت عقبة
2: احمد السعدي.
1: يلا بينا.
2: الف الف مبروك.
1: عايش.
2: ماشي. في حد بيقول لنا بقى، بما ان احنا كنا قلنا درجات الحرارة كويس، درجات الحرارة كويسة عشان انا نازل اجازة والقاهرة بتستقبلني. تنور تنور. ده رقم اخر 273.
1: توصل بالسلامة ان شاء الله وتيجي تنور القاهرة.
2: ماشي. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. يا موني انت اتغيرت يا اهلاوي، اصدقاء النادي الاهلي. نورهان صلاح. احنا ما بنقولش حاجه.
1: ازيك؟
2: احنا ما بنقولش حاجه. واحنا ازيك؟ ما حدش بلغ اي حاجه.
1: ازيك يا نورهان عامله ايه؟
2: ما حدش والله.
1: ازيك؟ ايه الاخبار؟ منوره الدنيا كلها والله. ايه المسج الجميله ده؟
2: لو عرفتي حاجه يعني. إيه ده؟ حد قال لك حاجه عليه؟
1: احنا ازاي بنقول كده في المسجز؟ في كده
2: انت اتغيرت اهلاوي؟
1: ايه الكلام ايه؟ لا خلاص كملي بقى. ما ليه من هايلايت الموضوع.
2: دكتوراه. الدكتوراه فاكر سالنا دكتوراه
1: ايه؟ في مجال ايه؟
2: موهبه علوم احتياجات، موهبه وتفوق عقلي. لما موهبتك تتعبك يبقى تعالك
1: شفت. جبت لنا الكلام ازاي؟ احنا كنا بندعمك يا ست الدكتوره.
2: كنا بنسال يعني.
1: والله احنا كنا بندعمك يا ست الدكتوره وبنتمنى لك كل خير يعني، فتقولي لي كده يبقى تعالك.
2: لا ده سكري مش بني. ها اهو ده رقم اخره 213. هو اوف وايت. ده مش بني.
1: طب تعالي اوف اير كده علشان اقول لك حاجه.
2: ده اوف وايت والله.
1: طب تعالي اوف اير بس.
2: لا
1: لا طلعينا بريك، عايزك في موضوع
2: دلوقتي
1: عايزك دلوقتي في موضوع، طلعينا بريك بعد اذنك.
2: طب ماشي اوكي،
1: نحسم الجدل، يلا بينا.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوين.
2: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
1: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
4: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
5: وبحكي لك عن الأيام.
4: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
6: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
7: There was a vote last year to have me killed.
8: واضح إن حبايبة كتير قوي.
6: يوم الجمعة الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم FM من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
9: يلا أبو داود، إنتربول أوفيسي.
6: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، صنع فيلم Bad Boys، تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711، صنع فيلم جون ويك.
10: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
11: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
6: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
12: احنا كده قدرناش حل واحد.
6: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، يوم الجمعة الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم FM.
13: عندنا معلومات جديدة.
14: And what is it that you do?
15: I'm a portion teller.
6: نجوم FM على كيفك.
16: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
6: تابعونا على facebook.com/NugumFM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الكهرباء يشهد مراسم استقبال وأعضاء مفاعل الوحدة الثانية بمحطة الضبع النووية.
2: وزارة البترول تعلن عن كشف جديد للغاز باحتياطات 330 مليار قدم مكعب في الصحراء الغربية.
1: وزير التموين ومدير عام البورصة الروسية الوطنية للسلع يبحثان التعاون المشترك مع البورصة السلعية المصرية.
2: مدبولي يوجه بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات المستهدفة خلال 3 سنوات القادمة.
1: رئيس اتحاد الغرف التجارية يؤكد أن مصر توفر فرصا استثمارية ضخمة للشركات الصينية.
2: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون.
1: دار الكتب والوثائق القومية تؤكد استمرار إجراءات الحصول على أرقام الإيداع دون تغيير.
2: بعثة الحج السياحي تسرع تسليم بطاقات نسك الذكية للحجاج المصريين بالأراضي المقدسة.
1: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والظلمة بالقاهرة 30 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة. بتعمل ايه؟
2: بيهرب المايك بيهرب كل لينك اهو قفشته اهو
1: عادي زي ما احنا مكملين الساعة الثانية من معاك في السكة على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-5952-106 وتقولوا لنا انتوا فين؟ رايحين فين؟ رايحين سفر ولا راجعين من الشغل ولا رايحين تخرجوا ولا هتاكلوا بره ولا بتعملوا ايه بالظبط عشان نفهم كده ونعرف، لانه موعد الباص بتاعنا النهاردة للرحلة هيتحرك الساعة 7:30 مباشرة من الساعة 7:30 من قدام بابا 2
2: 2 مدينة الانتاج الاعلامي ان شاء الله
1: عشان بس تبقوا فاهمين
2: يعني. الطفطف، وهتلاقوا عليه الاستيكرز بتاعت برنامج معاك في السكة عشان تعرفوا يبقى بس الطفطف مميز. المهم ان هي اوف اير اقتنعت ان هو مش اوف وايت.
1: انا اقول لكم حاجه
2: المحطه كلها بالكامل، كل الدعم
1: رجالة.
2: من المحطه
1: لا
2: كلها
1: لا لا لا.
2: والله
1: كلهم
2: شكرا
1: رجالة.
2: يا جماعه الدعم جدا
1: كله رجاله،
2: والناس اللي دعمت
1: نتكلم.
2: فكره ان هي التيشيرت بيج،
1: هقول لك
2: احنا كتير قوي، انا مش لوحدي،
1: ما هو
2: احنا كتير قوي
1: بقى. ما هو انتوا لو فاكرين في اللينك اللي فات قال ايه؟ قال بني
2: فاتح
1: ماشي، ولما طلع بره قالوا له ده بيج، قال طب ما هو اهو شفت بقى، ده ما ينفعش.
2: فما حدش جاب سيره الابيض خالص،
1: اوف وايت
2: ابيض من اللب الابيض.
1: الاوف وايت ممكن يتماشى مع البيج بس اوكي اتس نوت اوف وايت، ولكن هو مش بني. لو انت فاكر ان البيج بني هو الدرجه من درجات البني، بس مش هنقول ان ده بني يعني.
2: انا
1: عمرك
2: لابس كده عشان مناسبه عامه معينه.
1: ازاي يعني؟
2: هتشوفي هتعرفي في حلقه النهارده ان انا لابس كده عشان مناسبه معينه.
1: طب بس هقول لك حاجه عشان بس الجهل بتاع الرجاله
2: يا جماعه بقى،
1: في الالوان ما ينفعش تقولي ان انت لابس بني.
2: لا مش هقول لك درجات،
1: ما ينفعش،
2: ده
1: لا لازم تقولي ان انت
2: بند
1: لابس
2: البني،
1: لابس بيج، ما فيش حاجه اسمها بني.
2: المهم ان دي اللي انا لابسها دي الدرجه بتاعت الشاي بحليب، وهتعرفي ليه انا لابس كده النهارده.
1: لا ما انت ايه ده، انت جبتها بالصدفه.
2: معلش
1: ده انت جبتها بالصدفه،
2: محضر لها من امبارح.
1: لا دي صدفه، انت كنت فاكر انك لابس بني اصلا.
2: ده نازل من بيتك وعارف
1: انه بني. انت فاكر انه بني، انت فاكر ان البيج ده لون جديد، ده لسه عارف البيج والله من بره، اول ما حد قال له بيج.
2: ربنا كرمنا والله الحمد لله،
1: اتعلمها يعني النهارده الحمد لله.
2: سعيد جدا يعني.
1: لا بص بقى، بص التيشيرت دي فانيلا لاتيه.
2: اوه
1: اتفضل بقى.
2: اوه ايه
1: ده، رقم استنى رقم اخره 29.
2: طب سكرك ايه؟
1: عشان بس تبقى فاهم يعني.
2: سكرك
1: طب
2: ايه؟
1: طب ما انت شايبه لبن برضو، ما حدش قال لك حاجه.
2: بيب بيب.
1: ومع انه
2: احنا فريق الشايبه
1: ده حقيقي. مش لون الشايبه لبن، لو انت بتشرب شايبه لبن كده يبقى طعمه وحش قوي بصراحه انا بفهمك.
2: يبقى
1: يعني
2: انت كده بتحطي شاي اكتر من
1: اللي
2: معلقتين شاي
1: اكتر. لا انا
2: لو اغمى من كده هيبقى معلقتين
1: مش لا لا لا اللي هو الشاي السايب مع الشاي بلبن ما بيكونش حلو قوي. هقول لك شاي ايه اللي بيكون حلو قوي مع الشاي بلبن.
2: مخيشه والله، طالما بتشرب شاي بلبن بتي باج يبقى انت مخيشه.
1: لا لا والله لا،
2: شاي بلبن كشري. هو هنستفيد كده في الحلقه في طريقه تحضير الشاي بلبن.
1: طب نقول الشاي بقى، ما احنا نتكلم ان احنا بقى بنجيب سيره الشاي. فعايزه اقول لكم انه النهارده بقى هو يوم الشاي العالمي.
2: عرفتي ليه بقى انا لابس التيشيرت دي؟
1: والله جت مع بالصدفه.
2: كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، النهارده اليوم العالمي للشاي.
1: في بقى انواع كتير قوي قوي قوي للشاي عايزين نقول لكم عليها، بعد الشاي الاحمر والشاي الاخضر والشاي اللبن.
2: الشاي بلبن
1: الشاي بلبن اللي هو مش لابسه ماشي، عشان بس نبقى فاهمين. في انواع شاي كتيره قوي، لان هو النهارده هو يوم الشاي العالمي اللي بيوافق يوم 21 مايو من كل سنه، وناس كتير قوي بتحتفل بالمشروب الاشهر ده في العالم.
2: انا واحد من الناس دي،
1: وعايز اعرف بقى تيم الناس، هل انتوا تيم قهوه ولا تيم شاي؟ يعني لو هنقول انا تيم
2: اللي هو
1: تيم
2: اول حاجه شاي. اول حاجه الصبح
1: شاي،
2: شاي بلبن.
1: انا تيم شاي.
2: بيب بيب احنا فريق الشاي بحليب.
1: انا تيم شاي بصراحه اكتر من القهوه، مع انه مش ناس كتير بتتفق على الموضوع ده، بس هو بصراحه لا هو مشروب يقدر يعني.
2: لا
1: يقدر.
2: يعني لاحقا ممكن يبقى فيه قهوه، انما اول حاجه في بدايه اليوم شاي بحليب.
1: لا ده في ناس بقى ما ينفعش اصلا تبدا يومها غير اما تشرب على طول القهوه، بس الشاي الشاي اساسي. ليه بقى؟ لانه المفاجاه انه الشاي مش بس احمر او اخضر او بلبن او الحاجات دي كلها اللي احنا متعودين عليها، في انواع غريبه جدا وحوالين العالم ممكن ما كناش عرفناها اصلا ولا سمعنا عنها قبل كده. زي ايه بقى تحب تقول لنا؟
2: لا لا دينا اللي هتودينا يعني حول العالم
1: كتير كتير.
2: حول العالم مع الشاي بحليب
1: ماشي. في شاي كشمير الوردي،
2: ده شاي المفضل، ده اول ما بنزل على القهوه مع الشباب
1: كل يوم يفضل يقول لي كشمير كشمير
2: عايز واحد كشميري 50.
1: انت عارف ان ده كشمير برضو اللي انت لابسه؟ يدي كشمير
2: كلون ولا كماتيريال؟
1: لون.
2: والله ما اعرف.
1: مش حاجه الكشمير.
2: ماشي ماشي تمام. هو في لون للكشمير.
1: واحد من اغرب واشهر انواع الشاي هو شاي كشمير الوردي، وبيشتهر في كشمير والهند وباكستان. كشمير ماشي. واسمه نون او نون شاي
2: نون شاي،
1: ولونه وردي فعلا. بيتعمل من الشاي الاخضر مع اللبن وبيكربونات الصوديوم، وبدل ما يكون مسكر طعمه بيكون مالح شويه، وفي نكهه جوز هند كده خفيفه يعني، وبيتقدم غالبا في البرد او المناسبات الكبيره. اوكي، الشاي بقى التاني هو شاي سوتي تساي.
2: ده بقى اللي هو
1: اللي انت بتشربه الليل،
2: ده بتاع لما بتنزلي في الريست في نص الطريق.
1: ده بقى منجولي
2: سوتي تساي.
1: ماشي، ده بقى بيعتبر اكله اكتر ما هو شاي.
2: بالظبط، بمعلقه بتاخدي كوبايه ومعلقه.
1: مفاجاه بقى، بيتحضر بالشاي واللبن والملح، واحيانا بيضيفوا له زبده او حتى قطعه لحمه صغيره عشان اهل منجوليا بيشربوه يديهم طاقه ودفى كمان
2: جدا
1: في الجو اللي هو اللي بيكون برد شويه.
2: فاهمك.
1: اللي بعده
2: انا اللي هقوله
1: لو سمحت،
2: شاي الطحالب الايسلندي. ده بعد الفسيخ والرنجة ده بيبقى
1: ده هو ده الطحالب.
2: شاي وديني واحد شاي طحالب سكر بره. رغم اسمه هو مش معمول من طحالب البحر، لكن هو من نوع نبات بيطلع في المناطق البرد وطعمه ترابي خفيف.
1: حلو،
2: طعم تراب كده.
1: انت بتحبه قوي صح؟
2: كل يوم كده شويه
1: بحب قوي الطينه
2: اللي تحت، الطينه اللي تحت. وكان زمان مصدر مهم للاكل والعلاج وقت الشتاء القاسي في ايسلندا، فكان الله في العون يا جماعه في فكره البرد ده ان احنا نضطر ان احنا نشرب شاي الطحالب. فربنا يقويكم بصراحه. تاخدي
1: بقى شاي الكينوا.
2: بقى طحالب ولا
1: لا؟ لا انا تمام، ايم جود. شاي الكينوا بقى ده في بيرو وجبال
2: جبال الانديز.
1: الانديز بيعملوا شاي من الكينوا. الكينوا انا عارفه انها بتتاكل، بس ده بقى الشاي بتاعها بقى، سواء من الحبوب او من الاوراق. طعمه بيكون خفيف وفي نكهه جوز برضو، وكمان مغذي جدا لان هو غالي بالبروتين والمعادن. وفي شاي بقى بوتشا التيتي التبتي التبتي.
2: لا انا اعتمدت التيتي.
1: شاي
2: شاي
1: بوتشا. ما بص، اسماء الشاي اصلا كلها اغرب انواع الشاي، هو ده اغرب واحد بقى لان هو بيتعمل بالشاي والزبده الياك والملح وكمان ياكي بنت.
2: كملي.
1: وكمان بيبقى تقيل شويه زي الشوربه، يعني انت مش بتشرب مشروب، انت ممكن عادي تتغدى بيها يعني.
2: تغمس.
1: اهل التبت بيعتمدوا وبيعتمدوا عليها عشان الدفى والطاقه وسط الجو البرد ده برضو.
2: تحفه شاي التيتي ده، تحفه.
1: ماشي، اخر شاي تحب تقوله؟
2: لا يا فندم كملي، انا قاعد مستمتع جدا ومعايا البراد وكملي.
1: جاهز؟ انا بعد ما قلت كده ما لقيتش كوبايه شاي جاهزه، مش هتضايق. هقفل.
2: هو ليه ما قلتيش الشاي الزرده مثلا ضمن الحاجات دي والحاجات اللي احنا عارفينها؟
1: في شاي بالياسمين برضو يعني عادي.
2: تشرب شاي بالياسمين
1: يعني؟ ده تمام، ده كلنا عارفين.
2: والله لا، الشاي الزردة فعلا ده مميز جدا، وعند حبايبنا العربوية في كل حتة بيبقى في شاي زردة اللي هو شاي وسكر ونعناع وبيغلوا مع بعض وبيتشرب في شوتس.
1: بيبقى 50 ده ال 50
2: لا اقل من 50 الكوباية فعلا قد الشوت، اللي هي قد شوت الاسبريسو.
1: مفهوم.
2: كوباية صغيرة جدا
1: بس
2: عنيف.
1: أنواع
2: يعني الشاي الزرده ده
1: كتيره دي بصراحه.
2: طبعا انا التيتي بالنسبه لي في الصداره. يعني ألذ نوع بالنسبه لي
1: بصراحه.
2: اديني واحد تيتي 50 سكر بره بعد
1: اذنك. بسرعه بس
2: سريعا في كوبايه بلاستيك عشان طلع الطريق.
1: في رقم بقى اخره 213 بيقول لنا انا القهوه بالحليب مش شاي اصلا. يعني انت ممكن تبقى تيم شاي عادي، في حد تاني لا انا تيم قهوه. ده رقم اخره 605. ايه يا جماعه؟ طب والشاي
2: بحليب؟
1: الشاي الا الشاي.
2: اوصف لك يا حبيبي الشاي.
1: لا تيم قهوه على طول، ولازم اخلط تحويجه معينه علشان تعدل مزاجي. ومش بحب الشاي اصلا، بشرب الشاي اخضر بس عشان يهديني ويريح المعده.
2: طب يا جماعه، الناس اللي بتدب في الاكل وبعد كده تشرب شاي اخضر، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا بقى عشان تبقوا عارفين.
1: احرق ايه ولا ايه بجد؟ يعني هو لو نزل الشاي ونطق هو هيقول كده.
2: والله يا جماعه، الناس اللي بتدب في الاكل وتضرب بعدها شاي اخضر بجد دي بيعه مش متباعه صح.

0: شاي قرفة قرنفل نعناع رقم واحد، ده رقم اخره 684.
1: التوب التوب
0: يعني ما يعرفش بصراحة ما جربتوش، بس ممكن اجربه، ممكن اجربه عشان خاطرك. ماشي. وفيها استنى بص، هي قفشت تقريبا عشان الشاي الاخضر. انا ما قلتش عشان يحرق، لا هو ملوش علاقه بالحرق.
1: ايه ده ايه ده، انا ما شفتش المسج، انا بقول كده بشكل عام والله.
0: ما وانا كمان انا عايز، انا يعني الموضوع كان بسيط، احنا كنا بنتكلم بس المسج. مش عليكي والله،
1: والله انا بتكلم بشكل عام يعني
0: على
1: والله.
0: كله يعني هو دايما يعني بيبقى في ناس
1: ارتباطه بالاكل اللي هو الدب ده ان هو هيحرق كل حاجه. لا يا جماعه مش بيعمل كده،
0: ده حقيقي. ماشي نروح نسمع حقيقي برافو، نروح نسمع شيرين ونرجع لكم على طول. صبري قليل، نرجع لكم معاك في السكة. باي.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو إنستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوجول في العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة ولسه بنحب نطمن عليكم ونعرف انتوا فين ورايحين فين وراجعين منين والطرق عاملة ايه. ابعتونا دايما على واتساب 015-59-55-1006. لسه اخبارنا مكملة وكلامنا مكمل والمسجز مكملة. وبما ان الدوري في 100 عقبة فكمان الفلوس هتبتدي تظهر في 100 عقبة. بفوز الزمالك امبارح ببطولة الدوري المصري بيحصد الفريق مكافأة مالية قدرها 5 مليون جنيه وهي القيمة اللي بتمنح ودي قيمة اللي تمنح للبطل تقديرا لإنجازه الرياضي وتصدره المنافسات المسابقة وفقا للائحة المالية المعتمدة من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة. توج الزمالك بلقب الدوري بعد فوزه على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة اللي جمعتهم أمس الأربعاء على استاد القاهرة علشان يعود درع الدوري لدولاب بطولات الزمالك بعد غياب 3 سنين وعشان يسجل اللقب رقم 15. مبروك لكل جماهير نادي الزمالك والمزيد من التوفيق فيما هو قادم إن شاء الله. ونتمنى بإذن الله تبقى يعني بداية كده إيه خير. فكرة الخمسة مليون جنيه دول إن شاء الله يجي عليهم كمان فلوس أكتر والنادي يعرف يخلص كل المشاكل المتعلقة بوقف القيد وبإذن الله يبقى سيزن جديد وشه حلو على كل جماهير الزمالك والرياضة المصرية بشكل عام. يعني
2: تيجي نتكلم بقى عن المود اللي هو احنا دايما بنخش فيه ده اللي هو بداية أي أجازة. الواحد دايما بيقول إيه يعني حتى
1: بعد
2: لو هو
1: إن شاء الله.
2: حتى لو هو مش عيد دايما نقول بعد العيد.
1: هو بعد العيد بدأ خلاص
2: هو دلوقتي.
1: يعني حتى طلبك اللي هو تيجي نتكلم ده انا كنت هرد عليك اقول لك بعد العيد ان شاء الله.
2: لا مش دلوقتي لا عايز امنز مثلا في ديزاين لو انت جرافيك ديزاينر
1: لا بعد العيد ان شاء الله.
2: مش
1: دخلنا في الليفل بتاع خلاص
2: بعد العيد
1: عندك تعديلات دلوقتي
2: عايزين نخرج يلا نظبط نزوله
1: بعد العيد
2: نكون كلنا رجعنا من السفر وكل حاجه تمام وظبط. طب يلا نسافر مع بعض بعد العيد.
1: عيد مود
2: برضو بعد العيد. لا مش عايزين بقى نتكلم اللي هو احنا ممكن نظبط ممكن نخرج ممكن نعمل ممكن الحاجات دي كلها بتكون قبل العيد. يبقى الرد بتاعها ايه؟ بعد العيد.
1: اللي ذاكر
2: فهل ذاكر انت بقى او انت دخلتوا في المود بتاع بعد العيد ولا بتستبدلوها بكلمة تانية؟ يعني لو في برضو كلمات مختلفة عن بعد العيد يعني اللي هو مثلا ايه مش دلوقتي يوم تاني بس بعد العيد بتبقى أقوى.
1: هي قبل أي عيد بأسبوعين بتبدأ
2: حتى لو مش عيد بجد دايما البني آدم كده تحس إن هو لو حد عايز منه طلب وهو مش على مزاجه لا بعد العيد.
1: كويسة ولا إيه؟ بجد
2: بعد
1: والله
2: العيد.
1: دخلتي في المايك كده فجأة
2: ما فيش مشكلة. حصل اللي حصل. ابعتوا لنا واتساب 015-5952-106 وقولوا لنا هل مود بعد العيد بدأ ولا لسه عندك حد بدأ بعد العيد؟
1: عندي ناس رقم اخر 920 كان بيقول لي ده لون الفانيلا لاتيه. والله شكرا أيه. انك عرفتنا المشروب اصلا. مساء الخير والورد عليكم. ان شاء الله معانا ان شاء الله. رقم اخر 37 انا فتحت التي في مخصوص علشان احل الخلاف ده. هو ايه الابيض بقى ولا بني؟ انا شايف
2: الكاب ايه بقى.
1: لا ده بتقول اصلا انا شايف البليزر بينك. يلا بقى
2: لا
1: ما خلاص بقى
2: مش انا اصلا
1: باينه
2: الكلام مش عليا اساسا.
1: المسج باينه من الاول والله. انا كان قلبي حاسس
2: اقفلي.
1: لا يا باشا احنا بنتكلم على التيشيرت اللي انا لابسه معاها. معلش يعني احنا جينا لك في وقت غير مناسب.
2: طب بص عارف المفاجاه بقى في ايه؟ انها في التي في اصلا شكلها ابيض بجد. يعني انا بره اوف اير مثلا لما شفتها هي فعلا بيج ولكن تي في والله اتس وايت.
1: هو انا ببقى قاعد هنا قدامي كنت بتتفرجي عليا على التي في؟
2: لا ما هو انت قدامي برضه ما الاضاءه ضربه فيك.
1: سوري اوكي.
2: انت فاهم معانا ولا مع الاسف؟
1: الشاشه بتزود
2: بتزود 5 كيلو
1: 20 كيلو
2: كانوا 5.
1: طب في مسج تانية
2: ايه بقى؟
1: هلا انا شهوده بسكوته.
2: ازيك يا شهوده بسكوته.
1: ازيك يا بسكوته منورين يا دندن. انت ومحمد بحبكم. انا قاعده بكلم صحابي وسايبه المواعين. ليه
2: عادي.
1: المواعين عملت لك ايه علشان تسيبيها لوحدها؟
2: يعني
1: ليه تسيبي المواعين؟
2: ما تسيبها عادي. انا حاسه المواعين بتتاجل دايما عادي مفيش مشكله. يعني دايما المواعين يعني لو سايبه حاجه على البوتاجاز مثلا اقول لك لا روحي شوفيها. لكن المواعين عادي هتلحقي الموضوع في اي وقت في اي لحظه مش مشكله يعني. بس ما تناميش وهي مش معموله لانها كده هتبقى بقى مش لذيذه يعني.
1: ثانيه بقى نكمل المسجز ولا ايه؟
2: يلا بقى يلا بقى. عندك مين بدا بعد العيد مود بعد العيد تمام اكتيفيتد ولا لسه؟
1: انا بتفرج اهو بشوفها لو في حاجه. تيم قهوه على طول ولازم اخلط تحويجه اوكي. انا ما قلتش عشان بقى اوكي ده موضوع الجرين تي. لا مفيش اي حاجه الدنيا حلوه ان شاء الله.
2: الشاي ولا
1: ثانية بس ثانية
2: الا الشاي يا جماعة، انا بحب قوي الشاي والله دايما الشاي كده. بس اقول لكم معلومة بقى عرفتها، بصوا العشوائية اللي بتحصل دلوقتي. بصوا لما تكونوا اكلتوا اتغديتوا او اتعشيتوا او ايا كان الاكل اللي اكلتوه، ما تشربوش شاي بعد الاكل على طول، دي معروفة ان
1: خدوا لفة
2: بنحبس. لا ما تحبسش بعد الاكل على طول، ليه بقى؟ لان هو بيكسر الحديد اللي انت استفدته من الاكل اللي انت اكلته. دي معلومه عرفتها، واول ما عرفتها بطلت اشرب شاي بعد الاكل على طول. استنى ساعه عادي واشرب.
1: تشرب ماتشا؟
2: مشكله بشرب ماتشا بس مش بعد الاكل،
1: بعد الظهر،
2: بعد العصر.
1: والله انتوا كيوت، والله ده انتوا اللي كيوت. بعد الامتحانات،
2: بعد اللطش.
1: بعد اللطش ان شاء الله. هي بتقول بعد الامتحانات ان شاء الله، وبعد كده بعد العيد. دي زينب، عايشه زينب،
2: حلوه برضه. بعد الامتحانات برضه
1: موفقه ان شاء الله. هتاكلوا ايه في العيد؟
2: عادي اظن بتبقى ده اللي هو الفته،
1: ده العيد بتاع بس من بقى
2: فتة.
1: تخيلي أظن. تخيلي ده سؤال صعباني جدا،
2: اظن بيبقى فته بقى.
1: ده عيد اللحمه،
2: بس اللي هو بقى لحمه ضاني ولا بتلو؟
1: بتلو.
2: انتوا تيم ايه؟ انا بتلو برضو يعني. لو
1: عامه انا في العيد بقى ما يعني غالبا باكل اللحمه بعد العيد.
2: ما انا كمان
1: يعني اصلا
2: لا بقى. ما بس بجد لو ضاني لا
1: معلش،
2: ما انا شخصيا ما بحبهاش.
1: وانا كمان
2: بس
1: تمام.
2: بس في ناس بتحبها قوي بقى
1: جدا،
2: اللي هو لا تيم ضاني جدا.
1: ما هي يعني بالهنا والشفا.
2: بس بالهنا والشفا فعلا.
1: الشقه بتتشطب وكل مطلوب المرتب يتقلي بعد العيد. ما هو من الحاجات دي برضو، اللي لو ليك حاجه معينه، لو ليك شيء معين في اي مبلغ معين، وبيبقى في عشم كبير ان احنا نعيد بالمبلغ ده، فاعمل حسابكم الاول ان هو بعد العيد، ولو حصل العكس اتبسط عادي.
2: بس
1: الديفولت ان انت تعمل حسابك ان هو بعد العيد، علشان الصدمه بتبقى عنيفه شويتين. طيب في سؤال اخر برضو صعباني جدا.
2: مين بقى؟
1: سمبوسك ولا سمبوسه؟
2: ايه بالكاف زودوا كاف،
1: معلش
2: ارجوكوا تزودوا كاف،
1: هنتعب شويه في الحرف ده. بس معلش،
2: بس هي سمبوسك.
1: لا اكيد بعد العيد امتحانات، فاكيد مش عايزين العيد. ليه مش عايزين العيد؟
2: يعني ايه مش عايزين العيد؟
1: عشان بعد العيد في امتحانات، فخايفين من الليفل اللي هو بتاع بعد العيد ان شاء الله. عشان بعد العيد ان شاء الله في امتحانات،
2: بعد العيد ليفل تاني بقى.
1: فان شاء الله كل اللي عندهم امتحانات دلوقتي بعد العيد موفقين باذن الله ان شاء الله، اعلى الدرجات. احنا محتاجين ان نورمالايز بعد الصيف ان شاء الله اكتر من بعد العيد.
2: الله حلوه قوي.
1: اللي هي بعد الصيف ان شاء الله،
2: بعد الصيف،
1: بعد الكوارتر ده،
2: بعد الصيف بقى نبقى نتكلم.
1: حلو فكرة ان احنا نورمالايز بعد الصيف ان شاء الله. دي
2: يمكن عشان كده اللي هو بعد الصيف، اللي هو بعد ما نروح بحر ونخرج ونيجي ونسافر وبتاع. بعد الصيف بقى نبقى نتفاهم بقى لو في اصلا شغل بقى.
1: برافو يا اسراء والله على الفكرة، شاطرة جدا اسراء نبيل. نورمالايز ان هو بعد الصيف ان شاء الله.
2: بعد الصيف ما يخلص نقولهم بعد الشتاء.
1: بعد 26 ان شاء الله. عدي معايا 26.
2: اجازة 3 شهور دي كانت خطيره، احنا ما كناش عارفين.
1: اهي دي بقى اللي النورمالايز،
2: مش عارفين قيمتها.
1: النورمالايز الفكره دي ان يبقى في اجازه صيف في الشغل
2: عادي 3 شهور بتحصل. يعني
1: اشتغل 9 شهور
2: هتبقى فكره حلوه قوي، هتبقى فكره حلوه جدا. هنقول له الله عليك يا سيدي.
1: يلا بقى.

0: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، او لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على dubaifone.net او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير، والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير. الطيب خف ورجع لفنه، ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: حجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودابليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
3: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nujumfm. انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: حزن
6: للأسف، يعني للأسف الشديد
5: انه اللينك
6: الأخير للأسف الشديد
5: زعل كده. ده الزعل اللي بيكون في اللينك الأخير دايما معاكو، وقتنا انتهى ولكن رغينا لسه ما انتهاش، ولسه هنقرأ المسجز بتاعتكو ونعرف برضو لو في حد عنده مسج كده عايز يبعتها يبعت لنا واتساب 015-5952-106.
6: لو حد حبيب يوجه رسالة معينة لحد معين
5: بعد العيد،
6: مش دلوقتي. رقم آخره 93 بعت لنا FM.
5: ايه
6: اوكي
5: بس كده،
6: يعني هو بعت اف ام بجد والله.
5: نجوم اف ام
6: على كيف.
5: على كيف.
6: ازيكم يا حلوين، احنا تمام طول ما انتم تمام والله، وانتم اللي حلوين. شكرا. انا وائل من كانساس.
5: ازيك يا وائل؟
6: الاخبار
5: وائل والشله كلها، انا فاكراكوا.
6: انا وكاتي عايزين نبعت لمدحت ورندا احلى معايده علشان عيد جوازهم. كل سنه وانتم طيبين.
5: طيبين
6: يا رب في سعاده وخير دايما. بنصبح
5: بعض
6: عليهم، بنقول لهم ان ايه
5: ايه نستكم عندكم،
6: انشكحوا على الاخر في
5: انشكحوا انشكحوا على الاخر
6: انشكحوا على
5: الف الف مبروك. عيد جواز سعيد عليكم ان شاء الله، ودايما تخليكم لبعض يا رب.
6: جامد قوي الويك اند بيكم، ده بيكم انتوا والله. شكرا منير، انت ودينا كل سنه وانتوا طيبين. عن نفسي بقول
5: طيب.
6: سيبها لوقتها وانتهينا. ده ايهاب راضي.
5: اللي هو عارف اقول لك حاجه، في جمله برضو اللي هي بنقفل بيها لو حد بيحكي معاك في حاجه وانت ما عندكش رد، خلاص
6: يلا كله خير ان شاء الله.
5: خير ان شاء الله.
6: يلا خير ان شاء الله.
5: خير.
6: انت عامل ايه يا معلم؟
5: وتلاقيه بيكمل كلام. ما انا قلت خير ان شاء
6: خير
5: الله،
6: يعني همشي يعني خير دي، يعني انا همشي.
5: خير خلصنا، خير يعني باي باي،
6: خير يعني بكره بقى،
5: يبقى خلاص.
6: طب خير يا معلم ان شاء الله، ربنا يقويك.
5: المشكله بقى ان انا بقى عايز اقول لك يا ابني قلت خير ان شاء الله.
6: باشا كل اللي جاي خير وسبع على الله وسيبنا اخلع.
5: ازاي تكمل كلام بعد ما سمعت خير ان شاء الله اساسا؟
6: مي بعت لنا على الواتساب بتقول اهلا وحشتوني قوي، انت كمان وحشتينا، عامله ايه الاخبار؟ بسمعكوا على الراديو.
5: اهلا يا ميويا. اهلا بيكي.
6: اكشناتك خطيره. حاضر هننشكح يعني هننبسط. حاضر
5: أيوة.
6: نقول لهم اهو قلنا لهم
5: انشكاح.
6: ايوه قلنا لهم. مساء الخير يا دينا، مساء الخير يا منير، انتوا شباب عسل والله، ده انتوا اللي عسل.
5: شكرا.
6: انا جروب القهوه والشاي بتوازن. وانا
5: الاثنين
6: وانا مع دينا، شرب الشاي بعد الاكل بيكسر الحديد.
5: ايوه دي معلومه بجد
6: ضايقتني المعلومات بتاعتي.
5: لا زعلتني والله
6: بصراحه،
5: انا زعلت قوي لما عرفتها، لان انا كنت بعد كل اكله بشرب شاي. بس لقيت فجأة انه اول ما عرفت ان هو بيكسر الحديد اللي اكلته، طب انا اكلت عشان اكسره؟
6: هقول لك بقى، بيقول لك ده بيسبب وجود انيميا رغم انه بيبقى بياكل كويس. أيوة. وعنده ايه انيميا، وانا جروب الكندوز والضاني مع بعض، هو قهوه وشاي مع بعض وكندوز وضاني مع بعض، يعني هتلاقيه كبده وسجق مع بعض،
5: عامل تيم
6: كل الحاجات مع بعض. وجروب الكبده وطاجن اللحمه بالبصل والكبسه مش الفته. ليه مش الفته؟ معلش
5: ليه بقى؟ لا الفته حلوه.
6: لا نفهم بقى ليه مش في الفته.
5: انت كده في حد عامل فته
6: وحشه. اصلا الفته الساده حلوه، يعني غير اي حاجه الفته الساده لوحدها حلوه. ده محمد العامر، شكرا جزيلا يا ابو حميد. سؤالي ليكوا، بتحبوا تحضروا الاضحيه وهي بتتذبح وبتعرفوا تذبحوا؟
5: ما بعرفش اذبح.
6: ولا ما حدش جرب الموضوع ده ولا بتخافوا؟
5: لا ما بعرفش اذبح.
6: ازاي ما تعرفيش تذبحي؟
5: حاجه غريبه فعلا.
6: ايه ده؟ ايه الموضوع ده؟
5: ازاي يعني
6: ما تعرفيش تذبحي؟
5: حاجه غريبه قوي.
6: ليه ما تعرفيش تذبحي؟
5: يعني ما كله بيعرف
6: ما تذبحي كده عادي.
5: صح، جربي كده، اصحي الصبح
6: كده كده وروقي روقي
5: ده كده بنشكل مش بنذبح.
6: يلا بقى.
5: للأسف للأسف وقتنا انتهى معاكم، كنا معاكم في السكة النهاردة، ولسه برضو هنكون معاكم كل يوم أربع وخميس وسبت. هنشوفكم السبت اللي جاي من 5 لـ7 قبل دلوقتي بساعتين. كنا معاكم النهاردة محمد منير ودينا بهجت، وباي باي
6: باي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أجمل 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي ليكم المشاهدين ومستمعينا في كل مكان. النهاردة الخميس، حلقة مختلفة من حلقات البرنامج كعادة كل أسبوع. كل يوم خميس بنبعد عن السباق والأغنيات المشاركة معانا السبعة وفقرة 3 الـ1، وبيكون في موضوع للحلقة. موضوع الحلقة النهاردة هقولكم عليه بعد بس ما نسمع أغنية جديدة بتنضم لنجوم اف ام ولأول مرة بتذاع على نجوم اف ام من خلال أجمل 7 الساعة 7، وهي أغنية النجم محمد حمائي، اللي طبعا بعد فترة انتظار استنينا كتير وحشتنا كتير يا حمائي. وبنرجع بيطرح أولى أغنيات ألبومه العاشر، الألبوم عنوان سمعوني، وهو الألبوم رقم 10 زي ما شفنا في التيزر اللي كان منزلها من كام يوم. النهاردة أول يوم عرض لأول أغنية في الألبوم العاشر بعنوان سمعوني لحمائي على نجوم اف ام وفي أجمل 7 الساعة 7 كعادة البرنامج المختص دايما بكل المزيكا وكل الألبومات الجديدة وكل ما يخص عالم الموسيقى. هنسمع ونسمعكم مع بعض الأغنية لأول مرة، هي بعنوان قالوا عني إيه. الأغنية اسمها قالوا عني إيه، هي من ألحان عمرو مصطفى ومن كلمات أمير طعيمة ومن توزيع أحمد إبراهيم. وزي ما قال حمائي قبل كده أنه كان مصرح أنه هيتم طرح أغنية سنجل، هي دي أول واحدة، وبعد كده هيتم طرح أغنية تانية سنجل، وبعد كده هيتم طرح الألبوم كله على بعضه. وإحنا في انتظار الألبوم الجديد وانتظار أغنيات حمائي الجديدة إن شاء الله تكسر الدنيا. ولما دعبست شوية عن كواليس الأغنية دي عرفت ان الأغنية دي مثلا كانت معمولة لحن. اولا اول حاجة اتعملت فيها هو اللحن، كان لحن عامله عمرو مصطفى وكان موجود عند الموزع احمد ابراهيم لفترة من الزمن. واثناء تحضير لألبوم حمائي احمد ابراهيم قال فاكر يا عمرو اللحن دوت، فيمكن يكون مش عارفة كان فاكره ولا لأ. وهو احمد ابراهيم جاب اللحن ده وقال ايه رأيكم فيه. ففريق العمل اللي كان ساعتها موجود احمد ابراهيم وعمرو مصطفى والنجم محمد حمائي كانوا مجتمعين، فقرروا ان امير طعيمة يكتب كلمات على الاغنية دي. امير طعيمة لما سمع اللحن، مع انه اللحن يعني الاغنية دي فيها شوية مزيج من حاجات كتير، فيها ستايل لاتن في التوزيع، فيها اللحن شوية فيه أبيت سريع يعني حبتين، لكن كلمات الأغنية دراما شوية، فهي ميكس غريب من التوليفة، يعني التوليفة بتاعتها غريبة حبتين، كلام دراما يكاد يميل إلى الحزين، لكن اللحن صحي ومصحصح وممكن يودينا في مود تاني وفي سكة تانية، وفي الآخر التوزيع جيتارز وسبانيش ليتل بيت. فتوليفة جديدة، توليفة مختلفة، واللي أضاف فكرة دراما للأغنية دي كان أمير طعيمة. لما سمع اللحن لحن أخده في سكة الدراما، إزاي ما عرفش، وده كان ده السؤال اللي دايما بوجهه الأمير، إزاي اللحن ده أخدك في سكة الدراما وخلاك تكتب عليها قصة دراما. فأنتوا لما تسمعوا الأغنية إحساسكوا إيه بالأغنية، ناحية الدراما، ناحية الأبيت، ناحية اللاتن، ناحية الفرحة والسعادة، أو يعني السرعة في التوزيع وإيقاع اللحن السريع ممكن تخلينا نسمعه وإحنا مزقططين وإحنا مبسوطين. هل اللحن السريع أو المفرح بيضغى على الكلام الحزين، ولا الكلام الحزين أو المايل للدراما شوية ممكن ياخد اللحن والتوزيع في سكة دراما وشجن؟ مش عارفة، ده إحساسكم بالأغنية. فكل واحد يسمع الأغنية دي بالتحديد بإحساسه ويقول لي على الواتساب على 015-595-1006 لما سمعت الأغنية كلها على بعضها بقى الباكيج كده في الآخر، رحت في أنهي اتجاه، اتجاه الدراما ولا اتجاه الفرحة؟ هنسمع مع بعض الأول مرة على نجوم اف ام والأول مرة في أجمل 7 الساعة 7 أحدث إصدارات النجم محمد حمائي من ألبومه الجديد سمعوني، وهي بعنوان قالوا عني إيه. في انتظار رأيكم في الأغنية، يلا بينا.
2: جديد نجوم اف ام محمد حمائي قالوا عني إيه، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد حماقي على نجوم افهم وفي اجمد 7 الساعة 7، واهداء خاص بهدي كل عشاق نجم حماقي الاغنيه الجديده، وبهديها لكل مشاهدينا على نجوم افهم تي في ونجوم افهم 100.6. الاغنيه قالوا عني ايه، وبقول لكم الاغنيه هي فيها مزيج من الشجن شويتين ومن الستايل، اغنيه ستايلايه في توزيعها وفي اللحن سريعه شويتين، واحنا مش متعودين قوي او عاده الاغنيه الدراما ما بتجيش مع لحن سريع في ايقاعه، فحسيتوا بالاغنيه ايه؟ رايكم فيها ايه؟ في انتظار انطباعكم ده، اكيد احنا حابين نسمع منكم رايكم في الاغنيه، شاركوا معانا وابعتوا لنا على 0155955100. الاغنيه دي بالمناسبه كان ليها اسم قبل كده، كان اسمها اكبر غلطه، وتم تغيير اسم الاغنيه. لما يكون موجود معانا بقى حمائي ان شاء الله نبقى نساله ليه غيرت اسم الاغنيه، الاغنيه كان اسمها اكبر غلطه، دلوقتي اسمها ايه؟ اسمها قالوا عني ايه. وباين جدا في الأغنية توزيعات أحمد إبراهيم المميزة اللي عادة بتعتمد على وتريات كتير، فكل ما نلاقي توزيع في وتريات كتير أكيد بنعرف إن إحنا رايحين في سكة أحمد إبراهيم، لأن ده مشواره في التوزيع دايما بيميل إلى الوتريات، وكمان اللحن صيغة اللحن كلها على بعضها هلا هلا هلا ويلا يلا، والحاجات الستايل اللاتين برضو فيه ده شوية ميكس كبير من عمرو مصطفى، ودي سكة عمرو مصطفى الأبيت دايما هو مميز في الأغنيات الستايلاية والأغنيات اللاتين والأغنيات الهبيت والأغنيات اللي فيها فرحة وفيها جيتار برضو، فالاتنين عمرو مصطفى وأحمد إبراهيم بصمتهم واضحة جدا جدا جدا في الأغنية، تحياتي ليهم أكيد، وتحياتي بقى للكلمات المبدع الرائع الشاعر اللي كلنا بنحبه جدا جدا أمير تعيمة. الحقيقة توليفة من مجموعة العمل في الأغنية دي سوبر ستارز كلهم، سوبر A بلس، أمير تعيمة، عمرو مصطفى، أحمد إبراهيم، والنجم محمد حماقي. هنكمل حلقتنا النهاردة من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في، لكن إمتى؟ بعد الفاصل.

بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchay.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: احمد طارق يحيى، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
3: مره حد قال

0: Creative Industry Summit يوم 3-4 يونيو في Artwork Mountain View ICT بالقاهرة الجديدة. Creative Industry Summit، سيب الإبداع لأصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجوم اف ام ونال اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في عندي اداء خاص جدا لحبيبتي ست الكل مامتي، بعمل لك قلب كبير جدا جدا. انا مبسوطه ان انت بتشوفيني وربنا يخليكي ليا يا رب. بنكمل حلقتنا النهارده او بنبدا حلقتنا النهارده. هي الحلقه ليها موضوع خاص زي ما قلنا. موضوعنا النهارده شويه في كده كومبلكس، يعني الموضوع فيه شويه كومبلكس مع بعض، بس هو موضوع مختلف. الاغاني في كتير بقى منها بيعمل مزيج غريب، انه الكلام بيكون اغاني دراما، كلام حزين شوية، والأغنية يعني كلامها حد متأثر، حد حصل له وجع، فراق، بعد، أيا كان المشكلة اللي عنده، فهي شيء مضايقه بيتكلم عنه في الأغنية الفنان. لكن بنلاقي بقى اللحن بيرقص أو اللحن فرحان ومزقطت، فإزاي كومبو ده مع بعض؟ ولما بتعمل التوليفة دي بتعمل ليه؟ والتوليفة دي بقت جديدة، يعني ما كانتش حاجة معتادة من زمان. فده موضوع حلقتنا النهاردة. شايفين إيه الأغنية اللي كلامها حزين؟ والإنسان لما بيبقى حزين بيبقى بطيء وبيبقى ضعيف وبيبقى مش عارف إيه، ونلاقي بقى اللحن فيه كل قوة وكل فرحة وكل سعادة من الأغنيات. يعني ده موضوع حلقتنا النهاردة. هنسمع أول أغنية مع بعض، بس خليني أقول شوية التعليقات اللي جات لنا من بداية الحلقة النهاردة، في عشان بس نسلم على أصحابنا وأصدقائنا اللي موجودين معنا. عاملة ايه؟ كل سنة وانتي طيبة. ممكن اغاني احمد جمال، ان شاء الله يكون موجود معنا، احسن برنامج في الدنيا كده كده، صديق البرنامج، تحياتي. شكرا. مين الاسم؟ رقم اخره 172. حابين نتعرف على حضرتك يا صديق البرنامج. وبعدين في اغنية جميلة جدا طالما حماقي اللي بيغنيها، شكرا على المشاركة. رقم اخره 093. في قلوب، وفي كمان حد بيقول الأغنية حزينة بس هو تقريبا غناها بعد ما عمل يعني غير رأيه في موضوع معين، بس حلوة. شكرا على التعليق. في كمان أنا غرام، الله اسمك حلو قوي، اسمها غرام وائل. أنا غرام وائل، تحياتي لك يا غرام، وشكرا على المشاركة. هلو، عايزة أمسي على ماما وخالتي ومار وأخويا، وعايزة أغنية في كل مكان لرامي صبري. طيب، بما أننا أو ذكرت رامي صبري، إيه الأغنية اللي عند رامي صبري اللي هي بتتكلم برضو على موضوع سلبي جدا، أو مش حاجة ماشية، مش حاجة مكملة، حاجة انتهت، حاجة بتخلص، لكن لحنها سريع جدا ومبهج جدا وبيفرفش جدا، إزاي؟ ما تسألونيش، ما أنا مش عارف. عايزين برضو نبقى نسأل رامي صبري في الموضوع. تحياتي لك يا مريم، هي اللي بعت المسج دي، بعت الإهداء لأسرتها. وزينب، ازيك يا زينب؟ كاتبه ايه زينب؟ كاتبه حاجه معينه؟ خلينا نشوف انت كاتبه ايه. مش عارفه. طيب، اجمد 7 الساعة 7، البرنامج جميل جدا، انا بتابعه من زمان، شكرا، تحياتي. زينب بتقول انا قمت رقصت عليها، بتتكلم على اغنيه حماقي الجديده، انا قمت رقصت عليها. طيب، يعني انت تبع سكه انه الاغنيه اخدتك في ناحيه الفرحه مش في ناحيه الدراما. احنا بنسالكم اغنيه حماقي الجديده واخدتكم في أني اتجاه شجن وحزن زي الكلام ما بيقول، اللي الأغنية كان اسمها أكبر غلطة أو فيها كلمة أكبر غلطة يعني، ولا واخدتكم في سكة الرأس والفرفشة. أحمد حسين، ألف مبروك للزملكوية، أكيد ألف مبروك للزملكوية. سلمى، بحب جدا، تحياتي. يلا نبدأ موضوع حلقتها ونسمع أغنيات فيها كومبو من أغاني من كلام حزين لكن اللحن مفرفش جدا.

اختياراتي لأحمد سعد دي كانت أولى أغنيات موضوعنا النهاردة في حلقة الخميس من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم FM. وعايزة أقول برافو لرقم أخره 623 رامي صبري شطبنا. الأغنية دي من الأغنيات اللي لايقة جدا أو هي مناسبة فعلا موضوع حلقتنا. هنسمعها دلوقتي حالا. أنا مش عارفة الاسم اللي بعت المسج مين. اللحن سريع ومهيص وزقطط وكل حاجة لكن الكلام مع السلامة باي باي. مع السلامة باي باي برضو من الأغنيات اللي مشاركة معنا في الحلقة النهاردة. خلونا نستقبل منكم اقتراحاتكم الأغنيات ليها علاقة بنفس الموضوع. فكروا معنا في أغنية كلامها بيقول باي باي حزين دراما لكن لحنها مفرفش. مشاركوا معنا بعتولنا على 015-595-1006.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، علشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: حجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
2: There was a vote last year to have me killed.
3: واضح يا حبايبة كتير قوي.
1: يوم الجمعة الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم FM من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق، فيلم Seven Dogs.
4: غلبوا داود انتربول أوفيس.
1: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، صنع فيلم Bad Boys، تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711، صناع فيلم جون ويك.
5: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء أحسن.
6: احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
1: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
7: احنا كده ما قدرناش غير حل واحد.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، يوم الجمعة الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم FM.
8: عندنا معلومات جديدة.
9: And what is it that you do?
10: I'm a portion teller.
1: نجوم FM على كيفك.
11: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي أو أب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم FM ونجوم FM TV.
12: حلقتنا النهارده حلقه الخميس من اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم FM ونجوم FM TV ليها موضوع، والموضوع هو ازاي ان اغنيه ممكن يكون كلامها حزين واللي بيحكي قصه بيحكي قصه مؤلمه دراما جدا جدا جدا، لكن اللحن بياخد الموضوع الدرامي ده وبياخده في سكه فرحه، في سكه لحن سريع، ايقاع سريع، حاجه بترقص، حاجه مبهجه، فبتلاقي ان اللحن في حته والاغنيه في حته، لكن الكومبو على بعضه الكلام باللحن الاغنيه ناجحة. واحنا حابينها ومحققة نجاح كبير وبنسمعها على طول. إبراهيم الحقيقة بيشارك معانا، أنا بوجه لك تحية كبيرة جدا جدا جدا، لأن فعلا كل اختياراتك موفقة. بنسألكوا إيه اختياراتكم الأغنيات اللي انتوا فاكرينها وحسنها وشفتوا إنها فيها الـ يعني الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، إن كلام حزين لكن اللحن مبهج حبتين، فهو بعت لنا على شطبنا وبعت لنا دلوقتي على عمرنا ما هنرجع زي زمان لعمرو دياب. بهديها لك يا إبراهيم وبهديها لكل الناس، كل متابعينا، لسه قدامنا شوية وقت قد اللي فات تفكروا في أغنيات تانية أكتر وأكتر، شاركوا وبعتوا على 015 59 55 1006.

شكلنا احنا لازم نعمل حلقة كمان على الأغنيات اللي أساميها غريبة. يعني أنا لما سمعت اسم الأغنية دي قلبي بلاستيك، يعني أنا مش عارف، أكيد أنتوا حصل لكم نفس الإحساس لما سمعتوا الاسم. اسم غير معتاد، لا في المزيكا ولا في الأغنية ولا في أي حاجة. فهي الأغنية دي مختلفة من كل الاتجاهات، حاجة غريبة جدا جدا من اسمها وموضوعها اللي هو في هجر، ولكن الدنيا فرحانة. أنا مش عارفة الدنيا فرحانة ازاي والموضوع فيه هجر ومصاحبتي وخيانة وحاجات كده كتير. يعني مضمون الأغنية عميق، يعني عميق جدا جدا جدا، بس الدنيا فيها فرحة جدا جدا في نفس الوقت. موضوع حلقتنا النهاردة كلمات دراما فيها مشكلة، حد عنده حالة شجن معينة ولكن اللحن مفرفش جدا. فاضل معنا تقريبا أغنيتين، فكروا في آخر أغنيتين وشاركوا معنا وابعتونا على الواتساب على 015-595-1006. وهي معروفة بتتقال كده خلاص، اللي بعنا إيه؟ اللي بعنا إيه يا جماعة؟ عارفين، إحنا كلنا عارفين اللي بعنا حصل له إيه؟ خسر دلعنا.

0: استثنائية تعود فيها الأناقة كل يونس.
1: يا أنا ويا
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات مع النجمات عبير نعمة مروى ناجي وهايدي موسى ليلى من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026 قصر عابدين للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
0: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
3: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها إيه؟
4: نجوم أف أم تي في.
6: اعمل فولو لنجوم أف أم على instagram.com/نجوم أف أم.
7: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
8: كان موضوع حلقتنا النهاردة كومبو كده حبتين من الكلمات الحزينة مع لحن مفرح وتوزيع مبهج جدا جدا، ففي الآخر بيبقى عندنا باكيج أغنية بنحبها وبتبقى ناجحة وحافظينها وحبينها. ما تسألونيش إزاي، لكن ده شيء بقى بيتعمل مستحدث، هو جديد حبتين بس بقى منتشر ومتعرف عليه، أصبح متعرف عليه. خلاص ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، بتمنى الحلقة تكون عجبتكم. كان عندنا أغنية جديدة بيتم طرحها، هي أحدث إصدارات حمائي. اسمعوا الأغنية، وحمائي رجعنا تاني الأغنية الخمس دقايق. احنا كنا مفتقدين موضوع ان الأغنية خمس دقايق، دلوقتي الأغاني كلها بقى 2.5 3 2.5 3 2.5 3. رجع حمائي بالأغنية دي خمس دقايق مع بعضهم كده، حلوين. بشكركم جدا، دقيقة تكون موجودة معاكم وإنجي علي، وحلقة جديدة من أسرار النجوم تابعوها من الساعة 8 لحد الساعة 10 يوم الحد اللي جاي إن شاء الله. حلقة جديدة من الأجمد سبعة، بتمنى لكم ويك أند لطيف وسعيد ومفرفش ومزقطط كل حاجة زي ألحان أغانينا النهاردة. ومن الأغاني اللي فيها كده، أنا كنت من شوية بقول لكم الموضوع ده مستحدث بس هو كتر قوي في الوقت الحديث، بس أتاري بقى أتاري يا أخوانا إن هو بقاله فترة من يام إيه، من يام بتبعديني الكينج محمد منير اللي هسيبكم معها دلوقتي. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستقل الأتوبيس الكهربائي المخصص للموظفين في بداية جولته بمشروعات العاصمة الجديدة وتفقد محطة الحافلات المركزية.
2: وزير الاستثمار يؤكد الحرص على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ.
1: البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19% و20% على ترتيب.
2: وزير العمل يؤكد أن قانون العمل الجديد يحقق توازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال.
1: وزيرة الإسكان تتابع جهود هيئة التنمية السياحية في دفع الاستثمار السياحي.
2: الهيئة العامة للاستثمار والغرفة الألمانية يبحثان تعاون الاستثمارية.
1: منتخب مصر يخوض مباراة ودية أمام روسيا الخميس المقبل قبل التوجه إلى أمريكا لخوض منافسات المونديال.
2: قرعة كأس العالم للناشئين توقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع قطر صاحبة الأرض وبنما واليونان.
1: وزير الرياضة يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية استعدادات المنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات.
2: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي وحلقة خاصة عن فيلم 7 دوغز على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير ومساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في كل حتة. وحشتوني أكيد من الأسبوع اللي فات، والنهاردة جاية لكم وحلقة مختلفة، وحلقة أنا نفسي I'm very very excited إن أنا بقدمها النهاردة، لأنها حقيقي حلقة مختلفة وإنتاج ضخم وكلام كتير جدا جدا جدا. اللي يعرفني عارف كويس قوي وقد إيه أنا بحب السينما الحلوة المختلفة اللي بيكون فيها أفكار، ويمكن حلقتنا النهاردة حقيقي مختلفة. في البداية طبعا عايزة أمسي على كل الناس اللي موجودين دلوقتي، والنهاردة يوم الخميس ودخلين على ويك أند، وحلقتنا النهاردة من أسرار النجوم هتكون حلقة إكسكلوسيف ومختلفة وخاصة جدا لفيلم 7 دوغز، لأننا هندخل عالم كله أكشن وتشويق ومطاردات على أعلى مستوى. وده مش أي كلام، أنا شفت حتت من الفيلم والفيلم حقيقي حقيقي على أعلى مستوى. مع فيلم 7 دوغز اللي بيعتبر واحد من أضخم أفلام الأكشن العربية المنتظرة، الفيلم ده يا جماعة بجد بجد ممكن أقول عليه إنه هو بينافس أفلام جيمس بوند 007 باد بويز، كل الأفلام الأكشن العالمية الفيلم ده في نفس المستوى تقريبا. فيلم جمع بين نجوم كبار جدا من كل مكان في العالم، سلمان خان، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورنس وغيره وغيره من الأسماء العالمية، وفريق عالمي اشتغل على أشهر مشاهد الحركة في أفلام زي جون ويك، كمان من إخراج صناع سلسلة باد بويز، علشان يقدم تجربة مليانة بالإثارة والانفجارات ومفاجآت من أول لحظة. يا جماعة هتشوفوا أضخم انفجارات حصلت في تاريخ السينما، وده according to Guinness Records، مش أنا اللي بقول الكلام ده. أحداث الفيلم بتبتدي لما منظمة 7 دوغز بترجع تفرض سيطرتها من جديد خلال مخدر خطير اسمه بينك ليدي. وقتها ضابط الانتربول خالد عزازي، وهو أحمد عز أو اللي بيجسده أحمد عز، بيلاقي نفسه مضطر يتعاون مع أخطر أعدائه هو غالي أبو داود وهو كريم عبد العزيز في مهمة صعبة بتتنقل بينهم بين أكتر من مدينة حوالين العالم. سافروا حتت كتير جدا زي شانغهاي، زي لوس أنجلوس، زي مومباي في الهند، وسط مطاردات وصراعات وندية طول الوقت. في حلقتنا النهاردة هتسمعوا لقاءات خاصة وإكسكلوسيف مع أبطال الفيلم، النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد عز والنجمة تارا عماد، اللي هنتكلم معاهم أو أكشي اتكلمت معاهم من ساعات. عايزة أقول لكم يعني الانترفيو دي كلها معمولة من ساعات، يعني احنا جايين لايف قبل اي حد على نجوم اف ام والاول مرة، وسيفن دوغز ولقاءات اكسكلوسيف وخاصة وحصرية مع ابطال فيلم 7 دوغز النهاردة في اسرار النجوم. وكلمونا عن الكواليس وكواليس التصوير، وان قد ايه ان الفيلم تصور كله في الرياض، ولكن سافرنا لبلاد العالم وإحنا في الرياض من خلال الديكورات اللي معمولة والتجهيزات والتحضيرات الصعبة جدا اللي تنفذت في الست بتاع فيلم 7 دوغز، ومشاهد الأكشن وتفاصيل التجربة اللي كلنا مستنيينها. طبعا كل ده الفيلم 7 دوغز طبعا زي ما أنتوا عارفين هو قصة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وإنتاج هيئة الترفيه طبعا وتركي آل الشيخ، وصناعة مختلفة جدا وإضافة كبيرة جدا جدا للسينما العربية وكمان العالمية. خليكم معانا عشان هرجع لكم على طول ونتكلم عن أول لقاء النهاردة عملناه كان مع مين وقال إيه. اوعوا تروحوا في أي حتة، وخليكم على نفس الستيشن في العربية عشان هتسمعوا النهاردة كلام إكسكلوسيف عن 7 دوغز.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الأحد للخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي وحلقه خاصه عن فيلم 7 دوجز على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: وبرجع لكم مرة تانية، أنا إنجي علي وحلقة خاصة عن 7 Dogs. ودلوقتي حنروح لواحد من الشخصيات المحورية والمختلفة في فيلم 7 Dogs، النجم كريم عبد العزيز اللي بيقدم شخصية غالي أبو داود المجرم الخطير وعضو المنظمة السرية ل 7 Dogs، اللي الظروف بتجبره أنه يدخل في تحالف غير متوقع مع ضابط الانتربول خالد عزازي اللي بيجسد شخصيته أحمد عز، شخصية غامضة وذكية فيها تمرد وخفة دم وحضور قوي، وبتخلق حالة من الندية بينهم هما الاتنين والتشويق طول أحداث الفيلم، خاصة بقى مع المطاردات والمواجهات اللي بتحصل بينهم خلال المهمة. هنتكلم مع كريم عبد العزيز عن كواليس الشخصية، إزاي تم تحضيرها، التجربة بالنسبة له أضافت له إيه وكانت عاملة ازاي، وخصوصا ان ده التعامل التاني او التالت مع احمد عز. طبعا قبل كده عملوا في اعلان اعتقد مع بعض، وبعد كده عملوا فيلم كيرا والجن وكانوا برضو ضد بعض، والنهاردة هما في مهمة صعبة جدا وندية حادة جدا من خلال 7 Dogs في تجربة سينمائية ضخمة مليانة بالاثارة والمفاجآت. تعالوا مع بعض نسمع اللقاء ده. النهاردة احنا كنا في فندق سانت ريجي في وسط البلد، وكان في الميديا والبريس كونفرنس، وقد ايه كان الموضوع معمول بشكل منظم جدا، وعجبني ان انت قادر فعلا في وقت صغير ومحدود جدا ومنظم جدا بتقدر ان انت تقابل النجوم وتعمل معهم لقاء عشان تتعرفوا اكتر على الدور اللي هم قدموه وعلى اللي هم عملوه في الفيلم. فالنهاردة انا كنت هناك الصبح، فكنت هناك الصبح ومعاكم النهاردة بعد الدور أو بالليل، يعني على طول خلصنا وجينا على هنا، ويعني لايف على طول باك تو باك. تعالوا من غير كلام كتير نشوف كريم عبد العزيز الرائع قال إيه عن تجربته في فيلم 7 Dogs، وبكرة هو العرض الخاص، والفيلم حيعرض في جميع دور العرض يوم 27 مايو. فيلم بجد بجد يستحق المشاهدة، بيجمع ما بين النجوم العالميين والعرب والمصريين، وكمان في ضيوف شرف كتير جدا. تعالوا نشوف اللقاء ده مع النجم الرائع اللي كلنا بنحبه ومصر كلها بتحبه، كريم عبد العزيز أو غالي أبو داود في 7 Dogs.
2: Good evening.
3: Good evening.
2: هو ده بقى خالد العزازي نجم الانتربول.
3: عندنا معلومات جديدة.
4: And what is it that you do?
3: I'm a fortune teller. So if you're ready to battle, let's make it happen. What you waiting for? What you running from? الناس دي لازم تتحاكم وبقر.
5: ايه الخطة بالظبط؟
6: يلا يلا يلا.
7: بينك ليدي شحنة مخدرات.
8: احنا في فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
9: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
10: You know what he does? He documents his whole life.
11: احنا كده مقدرناش غير حل واحد.
1: كريم عبد العزيز انا مبسوطه جدا جدا، وعشان ده البريس فلازم اسال بسرعه جدا عشان اقدر اخد منك اللي اقدر اخده بسرعه. النهارده في تاني تجربه مع احمد عز انتوا الاثنين، هل النهارده بعد التجربه الاولى في كيرا والجن والنهارده في 7 Dogs ده سهل الموضوع اكتر ولا صعبه علشان تعلوا مستوى النجاح اكتر واكتر؟
3: شوفي هقول لك على حاجه انش، يعني يمكن انا عملت مع احمد في الاول عملنا مع بعض اعلان، وبعدين عملنا كيرا والجن، وبعدين عملنا 7 Dogs، يعني ده ثالث عمل يعتبر بينا. عايز اقول لك من اول تعامل بينا في الاعلان لما عملناه مع بعض هو حصل بينا كيمياء، يعني احنا فينا من بعض، طبعنا واحده، فده سهل حاجات كتيره جدا، مش هقول لك بقى حتى لينا، يعني سهل ده للمخرج، سهل ده للمنتج، سهل ده لصناع العمل. بس أكيد العمل الأولاني غير التاني غير التالت، بيحصل نوع من التفاهم،
1: بيصعب أكتر لما بتكونوا نجحتوا مع بعض جدا.
3: طبعاً طبعاً طبعاً زي أي فنان، يعني حتى لو هو لوحده وأنا لوحدي هو بيصعب، لكن أكيد لما بتجمعي اتنين ممثلين ناس بتحبهم، اتنين ممثلين كل واحد بيعمل افلامه، فلما بتجمعيهم بتبقى الفكره في توقعات.
1: السقف بيبقى عالي جدا والتوقع بيبقى عالي جدا،
3: بيبقى عالي جدا طبعًا. وبتبقى الناس عايزه تنبسط اكتر، لان الفيلم المنتج جامع بطلين، فبيبقى عايز يعني ياخد بحق التذكره.
1: هل فاكر كم طلقه خرجت من غالي ابو داوود في فيلم 7 دوجز؟ كم طلقه نار؟
3: بص هقول لك، هو الفيلم كله ضرب نار،
1: كله مش فاكر بقى،
3: صواريخ ومدافع وانفجارات وطيارات و... لا كتير كتير, كتير جدا مش كتير، لان انا هقول لك على حاجه، انا عمري ما عملت اكشن بهذا المنظر، وعمري يعني بهذا المجهود وبهذه الاحترافيه. يعني اللي عاملين الاكشن في الفيلم هم اللي عاملين جون ويك.
1: يس.
3: فهو مش فكره اكشن، هو يعني بيكرييت الاكشن، بيخلقه بناء على الشخصيه. يعني انا بعمل شخصيه غالي ابو داود مجرم. فاكيد ضرب غالي ابو داود مش هيبقى زي ضرب الضابط
1: خالد عزاز.
3: الضابط ليه تدريبات والمجرم ليه تدريبات. فكل شيء معمول باحترافيه شديده جدا جدا جدا. يعني
1: كريم عبد العزيز، انت استخدمت تكنيك جديد جدا في الفيلم ده، وانت في وسط كل الاكشن وانت بتصور نفسك بالكاميرا،
3: اوكي
1: ده تكنيك جديد جدا ومختلف جدا، اتعاملت ازاي معاه كريم عبد العزيز؟
3: هو جديد علينا احنا كمان. يعني احنا وقفنا في التصوير ففجاه
1: ازاي عملت الاثنين مع بعض وازاي؟ يعني
3: انا ما فهمتش، يعني هم قالوا لنا خد الكاميرا دي واجروا. فقلت له طب انت عايزني اظبط لك انهي زاويه؟ هي الكاميرا نفسها غريبه، يعني الكاميرا بتصور 360 فانت مش محتاجه تظبط. يعني انا مسكت الكاميرا كده هي الاوضه كلها باينه. فكان شيء ما شفتوش قبل كده بصراحه. يعني
1: لا لا لا، حاجات جديده. استنوا بجد، ده في 7 دوجز حقيقي فيلم حلو قوي ولذيذ جدا. انت بانك دارس اخراج والنهارده بتتعامل مع اتنين مخرجين
3: طبعا.
1: شفتها ازاي ودي الاول مره؟
3: بص هقول لك على حاجه، اولا انا يعني بعتبر انا فرحان جدا وفخور جدا ان انا كفنان مصري كنت جزء من هذا العمل. هو مش عمل سعودي مصري، او هو مش عمل، يعني انا وجهه نظري هو
1: يعني
3: اللي احنا صورناه الناس اللي اشتغلنا معاها، احنا كنا بنعمل فيلم عالمي. يعني اتشرفت ان انا اشتغلت مع عبدالله وعادل طبعا،
1: المخرجين
3: طبعا. اتشرفت ان انا اشتغلت مع مارتن لورنس. اتشرفت ان انا اشتغلت مع جون كارلو، مونيكا بيلوتشي. شايفه الاسماء؟
1: انا شايفه. بس احنا برضو نجومنا برضو مش اقل من الناس دي خالص.
3: الحمد لله
1: بجد.
3: الحمد
1: والله لله. كريم انت محبوب وانت فنان كبير وفاهم قوي في الموضوع. مين اقرب حد دخل قلب كريم عبد العزيز على طول من كل الاجانب دول؟
3: لا
1: مارتن لورنس.
3: لا كلهم صراحه.
1: مين حصل كيمستري؟
3: بس انا من عشاق مارتن لورنس، انا من جمهوره من ايام بلو ستريك لو تفتكر.
1: يس طبعا.
3: فانا بوصل لهم الشوت فوق العشرين مره، لان انا عندي مشكله بمجرد ما هو بيتكلم طريقه كلامه انا بتضحكني. فان فنانين عرب مصريين يقفوا قصاد نجوم بهذا الحجم وبهذا التاريخ طبعا كان شيء
1: حاجة رائعة
3: وكبيرة ومهمة لأي حد.
1: يمكن لما بتشتغل في أي عمل تحت رعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ بتكون ضامن إيه؟ بوجه له ألف تحية بجد لأنه عمل حاجة رائعة.
3: ما أقول لك ده في الآخر طبعاً. لكن بتكوني ضامنة جودة، بتكوني ضامنة عمل احترافي بشكل كبير جداً. يعني أنا هقول لك على حاجة، وجهة نظري أنا إن اجمل شيء او اعظم شيء حصل في 7 دوجز لو حسبناه، هي مش فكره ان الفيلم مكلف 42 مليون دولار فقط. هي المانجمنت، الاداره. اداره الفلوس، يعني ادارتيها ازاي
1: وحطيتها في ايه وفين،
3: حطيتيها في ايه. انت جبتي يعني معالي المستشار
1: طبعا،
3: جاب احسن، يعني مين احسن ناس في العالم بتعمل اكشن؟ جون ويك. مين احسن ناس في العالم بتعمل المتفجرات كذا. فلما بتجمعي الكوكبه دي كوكبه عالميه مش كوكبه، فبيبقى الناتج. احنا اتفرجنا على الفيلم في الاخر قلت له شايف هي مبسوطه ازاي؟
1: انا عايز اقول لك ان
3: انا اللي عايز من خلالك اوجه كل الشكر من قلبي لمعالي المستشار على هذا العمل وعلى حاجات كتيره جدا
1: بيقدمها للسينما طبعا وللفن.
3: وان يبقى في فيلم عربي يقدر يروح امريكا، يروح اوروبا، مش باستحياء ومش بخجل، بجوده وبكواليتي فده شيء يعني انا شايف دي اول مره تحصل.
1: والقصه يا كريم يعني انت عامل فيلم قصته حلوه، فيلم لذيذ، مش مجرد فلوس محطوطه وعاملينه جايبين شويه خواجات. لا, لا, لا, لا فيلم حلو
3: يعني. انا وجهه نظري من على الورق، الورق تجاري جدا، هو فيلم كوميرشال جدا. مش هقدر اقول لك ان الفيلم فيه
1: حسسني بجيمس بوند شويه 007 صح.
3: وباد بويز
1: وباد بويز فور يور ايز اونلي جيمس بوند حسيت شويه
3: طبعاً
1: برضو
3: يا رب
1: يا رب. الجمهور متوقع اكشن عالمي، ازاي بتتعامل مع سقف التوقعات العالي قوي ده عند المتفرج؟
3: مجهود كبير جدا منك، تدريبات كتيره جدا منك.
1: مرنت قد ايه؟
3: هقول لك على حاجه هتضحكك جدا. قبل ما نخش الفيلم ففي جدول، فقالوا لي قبل الدخول انت ليك 20 تمرين. قلت لهم 20 تمرين؟ انا مش مقاتل، لا انا مش بوكسر، انا ممثل. عايز اقول لك لما رحت التصوير اكتشفت ان ال 20 تمرين دول او ال 25 قليلين، لان اللي بيطلبه منك المخرج مجهود بدني يعني فوق الوصف. انجي
1: تعبته جدا
3: فوق الوصف. فوق الوصف، زائد احنا صورنا في الرياض في الصيف، صورنا في اجواء، صورنا في صحراء في رمضان. فيعني الفيلم ده اتعمل بمجهود وبقلب وبدم.
1: يا رب كريم خسيت وحلويت جدا.
3: ما لازم اخس
1: ايوه عشان بعد كل الرياضه دي. اكيد اصعب مشهد بالنسبه لك في 7 دوجز بالنسبه لك؟
3: هو في مشاهد كتير جدا صعبه، لمشهد الطياره اللي في اول الفيلم، انك تقلبي الممثلين. انا اتقلبت بالكرسي في بدايه الفيلم 360، فان انت بتمثلي وانت مقلوبه، بتمثلي وانت والله ما كان. يا المشاهد كلها كانت صعبه، مشاهد السجن صعبه، ومشاهد الاكشن اللي بيني وبين عز صعبه، والفينال يا لا مع والصيني. لا عملنا كم
1: اكشن. انتوا لفيتوا العالم وانتوا في الرياض، رحتوا شانغهاي، رحتوا لوس انجلوس، رحتوا مومباي وانتوا في الرياض. يا لفيت العالم وانت مكانك
3: صح.
1: حسيت ده ان انت فعلا لفيت الحتت دي كلها. الديكور
3: طبعا الديكور كنت لسه هقول لك، الديكورات معموله يعني يا رب الناس لما تتفرج تشوف وتنبسط، معموله على اعلى مستوى، سواء الصين سواء الهند. يعني وانت بتتفرج على الفيلم لما جينا نشوف، انت ما شك ثانيه ان انت بره المملكه العربيه السعوديه. الاعظم من ده ان فيلم بهذا الحجم وبهذه الامكانيات وبهذا المجهود وبهذه الميزانيه يتصور في المده دي. انا وجهه نظري ان ده يعني اكبر تحدي، اكبر تحدي انك تعملي فيلم.
1: اخد مده قد ايه؟
3: اخد شهرين ونص. يعني فيلم بهذا الحجم، ان اصل انت عشان تصوري الفيلم ده، انا دارس اخراج
1: طبعا،
3: عشان تصوري الفيلم ده بحجمه بامكانياته بانفجاراته باكشنه بكل شيء في المده دي، ده معناه ان في تحضير قبل الفيلم جنوني
1: كتير.
3: فيا رب يا رب يا
1: ان شاء
3: رب.
1: الله كلمه منك لكل الناس اللي مستنيه كريم عبد العزيز. انت عارف انت في مصر هنا، انت يور ذا فيفورت.
3: مصر دي جمهور ده فوق راسي
1: يعني. والله العظيم
3: هم يعني اللي عملونا،
1: انت بيموتوا في كل مصر.
3: يا رب
1: يدمنا
3: ويقدرنا دايما ان احنا هنبقى عند حسن ظن الجمهور.
1: بشكرك جدا جدا، ثانك يو فيري ماتش، وبست بست اوف لوك. فيلم بجد يستحق المشاهده، فيلم مهم جدا، مجهود كبير جدا. كريم عبد العزيز، احمد عز، بجد انتوا الاثنين مع بعض بتفاجئونا كل مره. وبجد بجد بشكرك جدا جدا على اللقاء السريع ده، وعايزين نعمل لقاء مطول عشان نتكلم على الفيل الازرق.
3: هاجي لك على ارضك
1: على ارضك.
3: هاجي لك على ارضك المره الجايه.
1: بشكرك حبيبي، ثانك يو.
5: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.
1: قد ايه استمتعت انا معاكم للمره الثانيه، يعني لسه اللقاء ده معمول الصبح مع كريم، واستمتعت وانا بسمعه معاكم دلوقتي على الهوا. وفعلا حقيقي كل كلمه قالها كان صادق جدا، كان مجهود كبير جدا بذلوه علشان الفيلم ده يطلع للنور. الفيلم فيه شغل شغل شغل سينمائي مكتمل العناصر، مختلف جدا على السينما اللي احنا متعودين عليها. كريم عبد العزيز واحد من النجوم اللي ارتبط في أذهان الجمهور على أنه فتى أحلام جيل الألفينيات، اللي جمع بين الكاريزما الخفيفة والحضور المحبب على الشاشة، وقدر يبني لنفسه مكانة خاصة جدا عند الجمهور من أول ظهور ليه. لو بدأنا من زمان خالص، من أيام ما كان طفل صغير في فيلم المشبوه مع سعاد حسني وعادل إمام. كريم عبد العزيز من الفنانين اللي مشواره اتسم بالتنوع، غير كتير، ودايما كان حريص انه هو يحاول انه يغير ويختلف ما بين الادوار، وتنوع فعلا ما بين الكوميدي والاكشن والدراما. مع كل مرحله كان قادر انه يثبت انه هو فعلا ممثل عنده خفه ظل وموهبه حقيقيه وقادر على التطور. طول الوقت بيطور من نفسه، اكيد حبيناه جدا من خلال الفيل الازرق والتركيبه المختلفه. وعايز اقول لكم في الوقت الحالي كريم بيحضر دلوقتي للفيل الأزرق مع مروان حامد في تجربة جديدة، وبرضو هتكون تجربة مليانة وقوية جدا. مع الوقت بقى من الأسماء، كريم يعني بقى من الأسماء اللي الجمهور بيرتبط بيها بسهولة، وبسبب طبيعته القريبة جدا جدا من الناس وحضوره اللي بيجمع بين البساطة والقوة في نفس الوقت، وده خلاه دايما حاضر في أعماله ومؤثر ودايما بنستناه. ويمكن لما قلت له في الانترفيو انت مصر كلها بتحبك، بجد بجد كريم يعني اقدر اقول انه من اهم نجومنا في مصر النهاردة، ومصر فعلا كلها بتحبه. بداية بقى من اضحك الصورة تطلع حلوة، عبود على الحدود، حكيم عيون، حرامية في تايلند وحرامية في كي جي 2، ابو علي، الباشا تلميذ، محطة مصر، خارج عن القانون، اولاد العم، الجماعة، فاصل ونواصل، الهروب، الزيبق، نادي الرجال السري، الفيل الازرق بقى 1 و2 و3 والتحضير للجزء الرابع، مسلسل الاختيار، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مسرحيات طبعا زي مسرحية السندباد ومسرحية الباشا ومسلسل الحشاشين اللي كان ناجح جدا جدا، وأخيرا فيلم 7 Dogs. والفيلم ده بجد بجد فيلم مهم، وهتشوفوا كريم فيه في شكل وفي صورة مختلفة تماما. خليكم معايا دلوقتي واحد من الأفلام اللي استمتعنا بيها جدا جدا لكريم عبد العزيز، لو تفتكروا كان فيلم واحد من الناس. ايه رأيكم بقى دلوقتي نطلع فاصل ولكن نسمع أغنية لؤي من فيلم واحد من الناس، إحدى أعمال كريم عبد العزيز اللي كانت برضو ناجحة جدا جدا جدا، ونرجع ونكمل لقاءاتنا النهاردة live وإكسكلوسيف على نجوم FM و7 Dogs.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي وحلقة خاصة عن فيلم 7 Dogs على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: خاصة عن فيلم 7 Dogs اللي كل الناس مستنياه. فيلم كبير جدا ومهم جدا جدا جدا. والنهاردة الصبح كنا في المؤتمر الصحفي المختلف اللي معمول. عايز أقول لكم على حاجة، يمكن أنا بحكم شغلي، أنا بشتغل مذيعة بقالي يمكن 20 سنة دلوقتي، كتير جدا جدا جدا عملت مهرجانات كتير قوي محلية وعالمية. ويمكن النهاردة شفت من خلال المؤتمر الصحفي، والأول مرة في مصر بيتم أنك بتعمل مؤتمر صحفي زي اللي كنا بنعملهم في مهرجان كان. وعلى فكرة وإحنا دلوقتي معاكم وحيتعرض 7 Dogs وبنتكلم في نفس التوقيت ده، مهرجان كان فعلا شغال. ويمكن برضو من تغطياتي المهرجان كان وفينس ومراكش ودبي، أما كان بيكون فيه نجوم عالميين كان فعلا بيتم أن إحنا بيزبطوا لنا وقت معين علشان نخش ونعمل انترفيوز مع نجوم عالميين. وأنا كان ليا الحظ بالفعل أن أنا قابلت نجوم انترناشنال ستارز كتير جدا جدا، يعني شارون ستون، المخرج مارتن سكورسيزي، جولييت بينوش، بروس ويلس، نيمت، يعني حقيقي سير أنتوني هوبكنز، كيفن كوستنر، كتير كتير بصراحة مش قادر، يعني لا يعد ولا يعني يحصو زي ما بيقولوا. وكان بيبقى زي اللي اتعمل النهاردة بالظبط لـ 7 Dogs، بيتاخد دقايق محدودة مع النجوم وبنعمل اللقاء وبنسألهم الأسئلة وبيبقى 1-to-1. ويمكن ده اللي أبهرني النهاردة جدا، إن فعلا المؤتمر الصحفي كان كل الصحفيين الموجودين في مصر وكل البلاتفورمز كانوا موجودين وبيغطوا بنفس الطريقة دي مع نجومنا، وكانت طريقة منظمة جدا. يمكن زي ما كريم عبد العزيز قال ان قد ايه كان الفيلم منظم جدا، يعني رايحين يمثلوا. النهاردة كمان المؤتمر الصحفي كان معمول بنفس التنظيم وبنفس الدقة، ودي حاجة بصراحة انا حبيتها جدا وابهرتني جدا. ويمكن ده هيخلينا مرة تانية ان احنا نسلط الضوء والصحفيين يكونوا موجودين ويقدروا بالفعل ان هم يقابلوا النجوم، لان الصحفيين بيجوا من حتت كتير جدا علشان يتكلموا مع النجم ويسألوه، بتكون دي الفرصة الوحيدة من خلال المؤتمر الصحفي أو من خلال العرض الخاص. بكرة العرض الخاص في التجمع في سينما هناك، وبعد كده الفيلم هيكون عرضه تجاريا يوم 27 الشهر ده، 27 مايو. فكل سنة وإحنا طيبين وعيد أضحى مبارك، وحنحتفل. وهيكون كمان معانا 7 Dogs، إنتاج سينمائي كبير. ويمكن قبله كمان كان في فيلم أسد لمحمد رمضان ومجموعة كبيرة جدا جدا. عايز اقول ان 7 Dogs كمان في نجوم شرف كتير زي سيد رجب، زي منى شلبي، كتير، وفي اجانب كمان ضيوف شرف يعني غير الابطال الاساسيين للفيلم. مرة تانية احنا النهاردة في حلقة مختلفة من اسرار النجوم عشان هنخش مع بعض العالم بتاع 7 Dogs اللي كله اثارة وتشويق واكشن ومطاردات على اعلى مستوى. هتشوفوا معانا يعني فيلم زي ما قلت مكتمل العناصر. يمكن زي ما قلت الكريم برضو ان هو مش مجرد فلوس محطوطة وابهار ابهار ابهار. هو فيلم مبهر جدا، ولكن at the same time هو فيلم تجاري جدا وفيلم لطيف جدا ولذيذ جدا، واوعدكم انكم هتستمتعوا بيه جدا جدا جدا. شكرا موسم الرياض، شكرا اعلى المستشار تركي آل الشيخ، شكرا على كل صانعي هذا الفيلم، لعادل وبلال المخرجين الاثنين المتميزين اللي قدموا الفيلم ده بطريقة حلوة جدا. السينماتوجرافي، الصورة رائعة، الأحداث فيها تشويق بشكل كبير جدا مع منظمة 7 Dogs. هسيبكم بقى دلوقتي علشان هنروح للنشرة الساعة 9، نشرة نجوم FM الساعة 9، وحنرجع مع تاني لقاء وهو حيكون مع إحدى بطلات العمل وهي تارا عماد. استمتعنا بيها جدا في رمضان من خلال مسلسل إفراج مع عمرو سعد، ولكن النهاردة هي في تجربة جديدة ومختلفة وقالت كلام جديد جدا، وتجربتها في 7 Dogs مع كريم عبد العزيز وأحمد عز والمخرجين الاثنين عادل وبلال. هنروح دلوقتي للنشرة ونرجع ونكمل حلقة خاصة وإكسكلوسيف للسيفن دوغز. خليكم معايا على الهوا، معايا أنا إنجي علي وأسرار النجوم ويوم الخميس.

بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الساعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد الحياة الدبلوماسية بالعاصمة الجديدة ويستعرض المخطط العام لمشروع منطقة السفارات.
2: وزير الاستثمار يؤكد الحرص على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ.
1: البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب.
2: وزيرة الإسكان تتابع جهود هيئة التنمية السياحية في دفع الاستثمار السياحي.
1: هيئة الاستثمار والغرفة الألمانية العربية يبحثان تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر وألمانيا.
2: وزير العمل يعلن أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء 26 من مايو حتى الأحد 31 من مايو.
1: منتخب مصر يخوض مباراة ودية أمام روسيا الخميس المقبل قبل التوجه إلى أمريكا لخوض منافسات المونديال.
2: قرعة كأس العالم للناشئين تقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع قطر صاحبة الأرض وبنما واليونان.
1: وزير الرياضة يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية استعدادات المنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات.
2: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: انتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي وحلقة خاصة عن فيلم 7 Dogs على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفة.
1: وبرجع سوري برجع مرة تانية مع حضراتكم ولسه مكملين وحلقة خاصة جدا وعالم مختلف وهو عالم 7 Dogs الفيلم المنتظر. حلقتنا النهاردة مختلفة تماما كلها تشويق ومطاردات على أعلى مستوى مع فيلم 7 Dogs اللي هو أحداثه بتبتدي مع منظمة 7 Dogs بترجع بتفرض سيطرتها من جديد من خلال مخدر خطير وهو مخدر بينك ليدي. وقتها ضابط الانتربول خالد عزازي بيلاقي نفسه مضطر انه يتعاون مع اخطر اعدائه وهو غالي ابو داود في مهمة صعبة كلها ندية, يعني كريم عبد العزيز يعني احمد عز في ندية خاصة في وسط مجموعة من النجوم الكبار السعوديين والمصريين والعالميين. حقيقي حقيقي فيلم

0: يستحق المشاهدة، وعايز أعرف منكم أنتوا رأيكم إيه فيه. دلوقتي اللقاء التاني اللي عملناه النهاردة، هنشوف لقاء مع نجمة من أبطال 7 دوجز النهاردة، وهي الفنانة تارا عماد اللي بتقدم في الفيلم شخصية كلير. شخصية كلير هي واحدة من أعضاء فريق الانتربول، يعني مع خالد عزازي، يعني مع أحمد عز، بتشارك في المهمة الخطيرة لمواجهة منظمة الـ7 دوجز. تارا في الفيلم بتجسد شخصية قوية مليانة حركة وأكشن. لأول مرة تارا عماد بتقدم الأكشن، وبنشوفها من خلال أحداث الفيلم. بتدخل مطاردات ومواجهات صعبة جدا ضمن أجواء مليانة بالإثارة والتشويق. هنتكلم معاها في اللقاء ونعرف الكواليس بتاعتها مع خالد عزازي أو أحمد عز، لأن هما الاتنين شغالين مع بعض في الانتربول علشان يحاولوا يقبضوا على الـ7 دوجز. وكمان تجربتها في الفيلم بتوصفها إن هو حقيقي نقلة جديدة في السينما الأكشن العربية سلاش العالمية. تعالوا مع بعض نشوف ونسمع اللقاء الخاص والحصري لنجوم اف ام والاسرار النجوم مع كلير او تارا عماد.
1: Good evening.
2: Good evening.
1: هو ده بقى خالد العزازي نجم الانتربول.
2: عندنا معلومات جديدة.
3: And what is it that you do?
4: I'm a fortune teller. So if you're ready to battle, let's make it happen. What you waiting
2: for? What you running from? الناس دي لازم تتحاكم وبقر.
5: ايه الخطة بالظبط؟
6: يلا يلا يلا.
2: بينك ليدي شحنة مخدرات.
1: احنا في فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
2: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
5: You know what he does? He documents his whole life.
7: احنا كده ما قدرناش غير حل واحد.
0: تارا عماد ألف مبروك على تجربة 7 Dogs، كلنا مستنيينها
1: وvery
0: excited بجد، وألف مبروك طبعا على الحاجات اللي قبل كده. أول يوم تصوير ليكي فيلم 7 Dogs، إيه أكتر حاجة كنتي خايفة وقلقانة منها؟
1: أنا فاكرة أول يوم تصوير ده، لأن أنا كنت لسه قصيت شعري قبلها بكم ساعة. قصيت شعري وروحت على السعودية عشان أصور، فأنا صورت أول ما وصلت كنت خايفة قوي، لأن أنا كان آخر حد ينضم للفيلم. فكان كلهم بقى يعني بقالهم مثلا حبة بيتمرنوا مع بعض، بيزبطوا مع بعض المشاهد وكده، فكنت برضو مكسوفة ممكن شوية. بس فاكرة أول مشهد كان في الصحراء، وكان في جري وكان في حاجات، فكنت حاسة اتقلبت على طول على الأكشن. بس صراحة كنت مبسوطة قوي، كنت مبسوطة وخايفة. يعني
0: أكتر مشهد في الفيلم كنت قلقانة منه جدا في فيلم 7 Dogs؟
1: آخر مشهد كان مش عايزة أحرق،
0: بس مشهد؟
1: هو كان صعب. كان في سيكونس أكشن كبير قوي قعدت أتمرن عليه كتير جدا، وكان كان محتاج طاقة ذهنية وجسدية كبيرة قوي قوي قوي، وكانت حالة معينة جدا للشخصية بتمر بيها، فكنت متحمسة للمشهد وفي نفس الوقت خايفة قوي منه، وكان في تجهيزات كتيرة قوي ليه.
0: أكتر حاجة حبيتيها في كلير، ودي اسم الشخصية في 7 Dogs؟
1: أكتر حاجة حبيتها فيها غموضها. شخصية جذابة قوي، تحس ان انت في الاول ممكن تبقى شخص عادي وسهل التعامل معاه، بس كل ما بتتعمقي في شخصيتها بتكتشفي ان هي فيها غموض مخيف بس جذاب بيسحبك لجوه. ودي كانت اكتر حاجة عجباني، هي جينيوس في التكنولوجيا، مفيش اي حاجة بتقف في طريقها ما بتقدرش تحلها. ودي بالنسبة لي برضو كانت حاجة عجباني ومخلياني متحمسة ان انا اتعمق جوه الشخصية اكتر واكتر. فكانت فيها عناصر كتير قوي صراحة انا حباها، ومن ضمنها اكتر حاجة قد ايه هي ذكية.
0: 7 Dogs تجربة كبيرة جدا والناس كلها مستنياها، ايه اكتر حاجة قلتي ان الفيلم ده هيكون مختلف عن اي فيلم تاني اول لما بدأتي التصوير او اول لما وافقتي على الفيلم؟
1: انا صراحه اول ما سمعت التليفون، يعني اول ما التليفون رن قلت على طول، يعني انا معاكم 100%. حاسه ان العناصر اللي تخلي فيلم زي ده يبقى من اكبر افلام الموسم او اللي اتعملت في التاريخ او اللي تخلي فيلم ده بصمه كبيره، في عناصر كتيره قوي، يعني مش حاساه عنصر واحد خالص. اولا النجوم المصريين العربيين الاجانب، كل النجوم في نخبة من النجوم مبهرة وتحفزك ان انت تشوفي الفيلم وتنبهري بالفيلم وتنبهري بالاداء. تاني حاجة الكتابة، فيلم بجد استمتعت قوي وانا بقراه وانا بمثله وانا جواه وعايشة القصص كلها. تالت حاجة الانتاج ضخم ومبهر وكل حاجة كانت متاحة. فحاسة في عناصر كتيرة قوي تخليكي طول الوقت حاسة ان لا انا تواجدي في الفيلم ده حاجة
0: مهمة
1: وعاملة لي فخر معين
0: ومهمة يعني بالنسبة لك كمان أكيد. على مدار مشوارك أكيد
1: طبعا.
0: هل كريم عبد العزيز وأحمد عز ناقر ونقير في الكواليس زي ما شفناهم في الفيلم؟
1: لا والله خالص, لا بموت فيهم بجد, وتقريبا ده كان رقم واحد السبب ان انا ابقى عايزه ابقى في الفيلم ده. انا بجد بحبهم من كل قلبي, ودي ما كانتش اول مره اشتغل معاهم, فكنت حابه ان انا اكرر التجربه. فلا مش ناقر ونقير خالص, يعني بجد جمال.
0: مين اقرب حد لي كان في الكواليس او في الفيلم؟ هو كان من الاجانب كمان,
1: من الاجانب هي مونيكا بلوتشي, لان كان اكتر مشاهدي معاها من الممثلين اللي جم من بره, كان اكتر حد انا عندي مشاهد معاه كانت هي. شخصية راقية وجميلة وذكية وطيبة. ممكن في الأول بيبقى عندك هيبة معينة, تكسفي تتكلمي, تخافي ان انت تقربي, بس أول ما ابتدينا نتكلم كانت شخصية بجد جميلة, وبنتكلم وبشوفها, ويعني شخص ملتزم بيحب شغله, بتحب قوي شخصيتها, يعني كانت بتتكلم قد ايه هي حابه شخصيتها في الفيلم, قد ايه هي مستمتعه بالتصوير, قد ايه طبعا قلت لها لازم تيجي تزوري مصر, فيعني حبيتها قوي وحبيت تلقائيتها. حتى بعد كده كان عندنا فوتو شوت مع بعض فشفتها تاني, فلا اتبسطت قوي صراحه, اتبسطت لان هي شخص بجد راقي قوي قوي قوي.
0: سمعت انها كمان كانت متواضعه جدا مع الناس أوي. كلها وبسيطه
1: قوي قوي قوي, فده حتى بيخليكي طول الوقت عايزه تبقي احسن وتحسني من نفسك. وايوه انا عايزه ابقى شخص ناجح وجميل ومبهر وملهم وفي نفس الوقت متواضع وراقي وذكي, فلا حاجات كتير قوي
0: جميله. لفيتوا العالم في الفيلم من غير ما تخرجوا بره الرياض,
1: دي حقيقة.
0: صح.
1: دي حقيقة.
0: يعني الفيلم كله متصور في الرياض,
1: صح,
0: ورحتوا شنغهاي ورحتوا لوس أنجلوس ورحتوا كذا حتة.
1: أنا شنغهاي دي كنت منبهرة بيها. أنا فاكرة يوم لما جيت التصوير قلتلهم يعني إحنا لسه في السعودية, منبهرة قد إيه كل تفصيلة صغيرة وكبيرة هي بجد شنغهاي. أنا ما رحت شنغهاي بس أنا حسنا رحتها. من الروائح, الأكل, العطور, الألوان, كل حاجة بجد كانت مبهرة, وما كنتيش تحسي إن أنتي في لوكيشن أو ديكور, لا الحاجات كانت حقيقيه, يعني العماء كل حاجه حقيقيه,
0: تحفه
1: منبهره. احنا سافرنا كتير وفي نفس الوقت ما رحناش في حته.
0: بالظبط, لفيتوا العالم وانتوا في مكانكم وانتوا في الرياض. النهارده ميموري معينه مش ممكن تنسيها في 7 دوجز هتفضل معاكي يعني موفينج فورورد؟
1: صراحه كل ما افكر في 7 دوجز بفتكر ان انا مكالمه جات لي يوم ثانويه مامتي الصبح. انا من انبساطي كنت بعيط, كنت حاسه ان هدية جات لي, هدية منها, وبتقول لي اللي هو
0: دوت.
1: أنا عارفة أن أنت كان نفسك في حاجة زي كده, فدي هدايتي ليكي. فأنا فاكرة المكالمة دي بجد كنت قاعدة بعيط مع مدير أعمالي على التليفون. فأول ما بقول 7 دوجز بيجي لي وأنا قاعدة في البيت على الكنبة, يعني أنا فاكرة المنظر وأنا قاعدة في البيت على الكنبة وبقول ألو, ومدير أعمالي بيقول لي عايزينك في 7 دوجز في دور كلير, وأنا عيط.
0: يمكن آخر سؤال, كان في توتر في أنسات ولا ما كانش في توتر أنسات؟
1: ما كانش في توتر, لا خالص.
0: مين أكتر حد كان بيكسر يعني breaking the ice on set؟
1: أحمد عز وكريم عبد العزيز, هما الاثنين. أول ما بيخشوا بيبقى فيه فاهمة light mood وبنهزر وكده, بس لا وقت الجد كان جد قوي, لأن احنا بيبقى عندنا اللي هو لا يعني مسدسات وحاجات, ما ينفعش ان احنا نبقى بنتعامل بطريقه لايت خالص, بيبقى كان في رولز ستريكت قوي, والرولز بتساعد ان انت تحسي بامان في وسط كل التفجير وفي وسط كل الحاجات اللي بتحصل. كان في رولز ستريكت جدا جدا جدا, وما ينفعش ان انت تكسريها, الناس كانت بتبقى خايفه علينا, فانت طول الوقت كان لازم تبقي ملتزمه بالرولز, فده كان برضو محسسك بالامان, وفي نفس الوقت كان في احساس لايت وكوميدي وبنهزر وكده.
0: ترى ما ثانك يو فيري فيري ماتش على المقابله دي, سريعه جدا, اكيد هنتقابل بعد كده اكيد. بس عايزه اقول لك, بقول لك الف مبروك على الفيلم ده, كلنا مستنيينه, ومع 2 مخرجين لاول مره برضو, فدي اكيد تجربه مختلفه كمان. ومبروك على اللي فات.
1: شكرا,
0: وان شاء الله اللي جاي يبقى احلى باذن الله.
1: باذن الله.
0: Thank you very much and good luck.
6: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.

سيفن دوغز وتارا عماد، احدى ابطال فيلم سيفن دوغز. تارا عماد واحده من الوجوه الشابه اللي قدرت تفرض نفسها بسرعه على الساحه الفنيه وتثبت كمان حضورها خطوه بخطوه. تارا بقت معروفه بملامحها الهاديه وحضورها الواثق على الشاشه جدا، وده ساعدها انها تبقى من الاسماء اللي دايما بتلفت الانتباه ليها في اي عمل بتشارك فيه. تارا كنا مستمتعين بيها جدا في شهر رمضان من خلال دورها في مسلسل إفراج مع عمرو سعد. تارا بدأت مشوارها في سن صغير وقدرت من الوقت تطور من نفسها بشكل واضح وتتنقل بين الأدوار، تتنقل بين الأدوار المختلفة بين الدراما والرومانسي. والنهاردة تارا والأول مرة في أكشن مختلف وجامد جدا، وزي ما قلت الفيلم ده في أكبر تفجيرات اتعملت على مدار السينما كلها. ده خلاها فعلا تبان كممثلة عندها مرونة وقدرة على التلون وتقدم شخصيات متنوعة مش محصورة في شكل واحد فقط. يمكن زي ما هي قالت في اللقاء انه الفيلم ده جالها يوم ثانوية والدتها. تارا فقدت والدتها من سنة تقريبا او يعني مدة قليلة جدا، والموضوع ده خلاها تمر بوقت كان صعب جدا، واعتقد ان الفيلم ده جالها في ثانوية وقت ثانوية والدتها، فكانت علامة حلوة بالنسبة لها. وزي ما هي قالت انها تأثرت جدا وافقت على طول، ومن اكتر الحاجات اللي شجعتها انها تكون في فيلم سيفن دوكس كان كريم عبد العزيز واحمد عز. ومن ملامح مشوار تارا عماد كمان انها دايما بتختار الادوار اللي بيكون فيها تحدي وبتشتغل على تفاصيل شخصيتها بشكل دقيق جدا، وده خلاها تبني نفسها ويكون ليها مكانة متميزة وسط جيلها من الممثلين. تارا عماد فنانة شابة ليها ستايل مختلف خاص جدا بيها هي شخصيا، وكلمت كمان على علاقتها بمونيكا بيلوتشي و The Beautiful مونيكا بيلوتشي. طبعا مونيكا بيلوتشي من الفنانات التاليانيات او الايتاليان اكترسز اللي كان ليها مشوار طويل جدا في ايطاليا وفي هوليوود، وشاركت في جيمس بوند. وعايزه اقول لكم ان سيفن دوغز ما يقلش عن الافلام بتاعه 007 خالص. تعالوا معايا دلوقتي، كان ليها طبعا تارا عماد اعمال كتير زي قبل كده، يعني زي مثلا مسلسل افراج وفيلم الملحد ودرويش ومسلسل ما ترى ليس كما يبدو، مسلسل كتالوج سيكو سيكو، فيلم سيكو سيكو طبعا فيلم الأول مرة، مسلسل جودر، مسلسل موسى، مسلسل ضد الكسر، وتحب تاني ليه، الفيل الأزرق 2، تراب الماس، بين السرايات، السعلوك، الهرم الرابع، وفيلم المطاريد اللي حنسمع منه دلوقتي أغنية، وهي كانت أحدى أبطاله تارا عماد، وهي كانت أغنية لبهاء سلطان. تعالوا نسمعها ونرجع مع بعض ونسمع ونشوف هذا اللقاء مع النجم اللي جاي معنا على طول أحمد عز أو خالد عزازي.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودابليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي وحلقة خاصة عن فيلم 7 Dogs على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نرجع مرة تانية معاك ولكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام 100.6. ودلوقتي معايا برنامج اسرار النجوم، معايا انا انجي علي، وحلقتنا النهاردة هي حلقة خاصة جدا عن فيلم 7 Dogs. وكان لينا الحظ ان قابلنا كريم عبد العزيز، كلمنا عن التجربة. تارا عماد احدى بطلات هذا العمل الكبير والضخم بتجسد شخصية كلير، وكريم عبد العزيز بيجسد شخصية غالي ابو داود. ودلوقتي حنشوف مع بعض لقاء مع واحد من اهم ابطال الفيلم، فيلم 7 Dogs، هو النجم احمد عز اللي بيقدم في الفيلم شخصية خالد عزازي، ضابط الانتربول اللي بيدخل في مهمة شديدة الخطورة بعد عودة منظمة Seven Dogs الإجرامية من جديد. شخصية مليانة صراعات وضغوط ومطاردات، وفي نفس الوقت فيها ذكاء وندية وحضور قوي طول الأحداث. هنعرف منه تفاصيل التحضير للشخصية وإيه اللي شده للفيلم ده، والتجربة دي الكام بينه وبين كريم عبد العزيز في حضور قوي مليان أحداث كتير جدا جدا. عايز أقول هنا إن يمكن الفيلم فيه متفجرات وفيه ضرب نار كتير جدا وفي ضرب كتير جدا كمان، ولكن الملحوظ وخدوا بالكم جدا ان ضابط الانتربول استخدامه للمتفجرات وللأسلحة مختلف تماما عن غالي ابو داود او كريم عبد العزيز احدى اعدائه. يعني استخدام الأسلحة لضابط الانتربول بيكون مختلف جدا، وبيكون دايما في تطوير للأكشن من وقت لوقت، وده اللي احمد عز قاله معايا في الانترفيو وحنسمعه دلوقتي مع بعض. والتعاون مع فريق عالمي من صناع الحركة، وكمان ازاي كانت تجربته في واحد من أضخم أفلام الأكشن العربية. أنا شايفة بصراحة مؤخرا أن في حركة سينمائية قوية جدا جدا من أسد لسيفن دوغز وقبليه كمان، ففي حركة سينمائية وحركة بصراحة فيها شوية نشاط وفيها حماس شديد جدا. ومش هطول عليكم، تعالوا نشوف خالد عزازي أحمد عز في 7 Dogs، فيلم مقابلة دي النهاردة يعني من ساعات قليلة جدا. قال إيه لأسرار النجوم وليا وعن تجربته في 7 Dogs؟ تعالوا نشوف أحمد عز قال إيه.
2: Good evening.
3: Good evening.
2: هو ده بقى خالد العزازي نجم الانتربول.
3: عندنا معلومات جديدة.
4: And what is it that you do?
5: I'm a fortune teller. So if you're ready to battle, let's make it happen. What you
3: waiting for? What you running from? الناس دي لازم تتحاكم وبقرهم.
6: ايه الخطة بالظبط؟
7: يلا يلا يلا.
3: بينك ليدي، شحنة مخدرات.
8: احنا في فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
3: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
9: You know what he does? He documents his whole life.
10: احنا كده ما قدرناش غير حل واحد.
1: النجم أحمد عز ألف ألف مبروك على 7 Dogs، فيلم أكتر من رائع، متحمسين جدا جدا. في البداية خالص عايزة أعرف متحمسين نعرف الدويتو بينك وبين مونيكا بيلوتشي، شوقنا وقلنا أول لقاء بينكم كان عامل إزاي، وإيه سر الكيمستري اللي بينكم اللي كانت باينة قوي على الشاشة؟
11: برحب بيكي طبعا وسعيد جدا جدا باللقاء ده، وإن شاء الله يبقى فيلم وفتحة خير علينا كلنا بإذن الله
1: يا رب.
11: فيلم مختلف، فيلم مميز من ناحية البرودكشن، من ناحية التنفيذ، من ناحية الكاست. الحقيقة نجوم الواحد علشان يجمعهم على عشاء مش في فيلم صعب، فالحقيقة مجهود كبير جدا جدا. أنا سعيد وفخور أن أنا جزء من المشروع الكبير ده. مشروع مختلف في الصناعة، مشروع يستاهل.
1: أول لما جالك الورق يتعرض
11: عليه أنا فرحان جدا بالورق من الأول، كان مجرد فكرة. احنا بعد لما خلصنا ولاد رزق 3 كان في فكرة ان احنا نعمل مشروع تاني، والفكرة ابتدت من عند ابو ناصر
1: معالي المستشار التركي آل الشيخ،
11: موجهله ألف تحية طبعا، مليون في المية هو اللي ورا المشروع ده، بيطلع بالضخامة وبالشكل الاحترافي ده حتى لدرجة الكاستنج كمان. فمن ساعة الفكرة لما جت كانت مجرد فكرة في الأول، وأنا حبيتها جدا، حبيت الكاست جدا، حبيت شغلي مع كريم طبعا، احنا اشتغلنا قبل كده كتير.
1: أسألك على الموضوع ده بس هي كل الناس متحمسة
11: تعرف أنا سعيد
1: من البرومو. يعني
11: طبعا أنا سعيد بالتعاون جدا مع نجمة كبيرة ونجمة ملتزمة جدا. وفعلا النجومية مش ان انت تعمل فيلم او فيلمين ناجحين، النجومية انك التزامك على مدار تاريخك كله انك تبقى ملتزم محافظ على نفسك جدا، محافظ على شكلك، محافظ على اهتمامك بالشخصيات اللي انت بتعملها، التزامك في اللوكيشن. يعني مثلا احنا كنا بنصور في الصحراء 6 الصبح والتصوير كان ظروفه صعبة جدا، يعني صعب. مش سهلة، فيلم اكشن وصحراء ورمل وتراب وبتاع، فالالتزام هو اساس النجاح، وهم المدرسة دي. فكانت
1: اول لقاء بينكم قلت لها ايه؟ قالت لك ايه؟
11: احنا اول لقاء كان تصوير على طول، يعني تقابلنا في الست. بس طبعا انا اتشرفت ان انا واقف مع نجمة كبيرة جدا، يعني عملت افلام كبيرة جدا. فكان بالنسبة لي كنت سعيد ان انا محطوط في الفريم ده.
1: التعاون بين احمد عز وكريم عبد العزيز في كيرة والجن قبل كده سهل عليكم مهمة 7 دوجز ولا صعبها اكتر؟ عشان كنتوا ناجحين قبل كده مع بعض.
11: كل فيلم بتعمليه بعد الفيلم اللي قبل منه بيبقى اصعب، لان الناس الاكسبكتيشن بتاعتها بتعلى. وبعدين انت من ساعة لما ابتديت لحد دلوقتي عملت شخصيات كتيرة، فانت تلاقي شخصية جديدة تعملها كل شوية كل مادة الموضوع بيصعب. وبعدين لو هتعمل شخصية ضابط مثلا، ما انت عملت ضابط قبل كده، ازاي الضابط ده يبقى مختلف عن الضباط اللي قبل كده؟ فالموضوع بيبقى صعب من ناحية انت هتقدم ايه. انما على المستوى الشخصي لا طبعا، احنا جيل واحد ابتدينا مع بعض
1: في تالت تعاون النهارده في 7 دوجز مع بعض،
11: وعايزين ننجح.
1: كان اعلان وفيلم والنهارده في 7 دوجز، فده بيعلي السقف ولا بيصعبه؟
11: بيصعب طبعا، بس في الاخر احنا محترفين، يعني في الاخر اللي هيطلع على الشاشه هو ده اللي المهم عند الناس. مش المهم انت تعبت قد ايه، ولا نمت ولا ما نمتش، ولا الصيام عمل معك ايه وانت بتصور. كل ده ما بيخصش حد غير الشخص اللي بيعمل ده، انما غير كده اللي بيطلع على الشاشه. واحنا محترفين وفاهمين ده كويس جدا، عشان كده ما وجدناش صعوبه ان احنا نطلع ده بالشكل ده. يعني
1: خالد عزازي وظابط في الانتربول، وانت قبل كده قدمت ظابط اكتر من مره، ايه اكتر حاجه حبيتها في خالد عزازي احمد عز؟
11: هو مختلف عن اللي فات، لانه ممكن نقول فيه عنف شويه، ممكن نقول فيه هيوصل للي هو عايزه تحت اي ظرف. شويه مشاعره مش قويه زي بقيه الشخصيات التانية. هو عملي جدا، فالسيتويشن اللي بيتحط فيها صعبه، ان شاء الله يبقى مختلف عن الفيلم.
1: الفيلم فيه اكشن جامد جدا، فاكر كم طلقه ضربتهم من مسدسك في 7 دوجز؟
11: كتير
1: كتير بعدتهمش.
11: وبعدين فكر الاكشن في الفيلم مش بس ان انت تضرب نار، هو كان عندك خناقات كمان بالايدين، وعندك جري كتير جدا، وعندك فكر حتى نفسه في الاكشن ان هو خلي بالك الاكشن موضه بتتغير من السنه للتانيه. يعني الافلام اللي احنا عملناها اكشن اللي بتشوفيها في سنه 2004 و2005 تيجي تشوفيها في 2010 تقولي الله ده قديم، تيجي تشوفيها في 2000 فهو الاكشن دايما عايز جديد. وبعدين هتقدم ايه؟ احنا كان معانا تيم ستان تيم هم اللي عملوا جون ويك. فكان الفكر في الاكشن ان هو نيكست ليفل في الموضوع ده، كان فكرنا ان هو يروح في الحته دي. فسافرنا قبل التصوير لمده شهرين تقريبا، بس بنتمرن على اكشن بس، تمرينات اكشن بس.
1: وطريقة انت استخدامك للأسلحة وللحاجات دي كومبليتلي مختلفة عن طريقة كريم، لان انت ضابط الانتربول وهو مزبوط. عصابة، فهو مزبوط. مختلف تماما،
11: لازم يبقى كده. وهم الاستانت كانوا فاهمين ده كويس جدا، وعلى المستوى الاخراج فاهمين ده كويس جدا، ان احنا اتنين ما ينفعش. لان احنا مش نفس الباكجراوند، هو من حتة وانا من حتة. فحتى في واحنا بنتخانق كل واحد ليه طريقه،
1: مختلفين.
11: وبصراحه احنا كان معانا مخرجين كمان فاهمين كويس جدا هما بيعملوا ايه، عادل وبلال.
1: احمد عز اول مره تشتغل فيلم من اخراج اتنين مخرجين مش واحد، التجربه كانت عامله ازاي؟
11: خلي بالك انت بتخشي اللوكيشن خلاص بقى في سيستم واحد، في سيستم احترافي. السيستم الاحترافي ان في مخرج، المخرج ده اليونت دي هي اللي بتحدد كل حاجه، فيبقى واحد فيبقى اتنين. احنا فاهمين ده كويس جدا ومحترفين كويس جدا، فبناخد المعلومه زي ما هي. الفكره نفسها بالعكس كانت بتساعد جدا في اليونتس، ان ممكن حد بيعمل يونت هنا وحد بيعمل سكند يونت هنا، بس هما الاثنين على المستوى الشخصي رائعين جدا. عندهم نهم للنجاح، في جذور مغربيه فيهم، يعني عادل وبلال هم اصلا من جذور مغربيه, فعندهم الدم
6: العربي
11: بتاعنا العربي.
6: أيوة
11: ده
6: أيوة.
11: ونهم للنجاح. فطبعا انا فخور واتمنى ان انا اكرر التجربه معاهم ان شاء الله.
1: احمد عز, مشهد اكبر انفجار في تاريخ السينما اتعاملت معاه ازاي؟ يعني ده اكبر مشهد في تاريخ السينما كله, يعني ده according to Guinness Records.
11: ده بص انا اقول لك على حاجه, احنا كنا مره قاعدين بنتعشى فابو ناصر قال كان عندي مشهد الاول عربيه المفروض بيطلع من العربيه, فقال لهم ايه اهم عربيه في العالم؟ فقالوا له كذا, فتحضرت العربيه دي. وبعدين كان عندنا مشهد انفجار, قال لهم ايه اعلى مشهد حصل انفجار في العالم في الافلام؟ فقالوا له سبكترا تقريبا او حاجه تبع ميشن امبوسيبل. فقال لك مثلا ده اتعمل ب 100 كيلو مثلا متفجرات. فكان الفكر كله ان انت ازاي تبقى اعلى من ده كمان, ان الفيلم ده يبقى ريكوردز في كل حاجه. طبعا ده شرف وفخر لينا كلنا ان احنا نتحط في الجينيس ريكورد على الموضوع
1: طبعا ده. وفي الكاتيجوري ده طبعا.
11: والمهم كمان ان انت تعملي فيلم يعيش والفيلم ده يبقى علامه في السينما. هو ده الهدف ان شاء الله. فانا بتوجه بالتحيه لكل النجوم اللي انا اشتغلت معاهم. بشكر هيئه الترفيه, بشكر صله على المجهود. احنا قعدنا في السعوديه تقريبا, يعني الناس كانت بتفتح لنا بيوتها من كتر ما هم يعني حابيننا وحابين المشروع. بشكر معالي المستشار على الفيلم ده, وان شاء الله يبقى بداية الأفلام كبيرة جدا تستحقها سينماتنا العربية إن شاء الله.
1: الفيلم متصور كله في الرياض, ولكن لفتوا العالم وانتوا في الرياض, مومباي, لوس أنجلوس. كلمني على التجربة دي, إزاي حسيتوا فعلا إنكم في تشاينا في الصين, إنكم كنتوا فعلا في الحتة
11: ده اللي يشكر ده أكتر منهم بالناس بتوع الديكور والناس بتوع الأرت بارتمنت كلهم, إن هم إزاي يحول لك منطقة دي, يحولها يخليها لك الهند, ويحول لك الحتة دي يخليها لك الصين.
1: وانت كممثل حسيت انك في
11: طبعًا
1: الهند؟
11: طبعا. هم الحقيقه انت كان كل دورك ان انت تروح تمثل بس, مالكش دعوه باي حاجه حوالين ده. فكان على قد ما هو متعب جدا, على قد ما هو كان منظم جدا, يعني في تعب وفي مجهود, بس المجهود المنظم ده, المجهود اللي انت حاسه ان انت بتعملي حاجه كبيره قوي
1: داخل تمثل بس.
11: بس
1: ده بالنسبه لك لو قلت 7 دوجز, التجربه دي بالنسبه لاحمد عز كلها على بعضها, ايه اكتر حاجه طلعت بيها مش ممكن تنساها من التجربه دي ونفسك تكون موجودة في أفلام تانية كتير بتتعمل هنا؟
11: أولاً الاحترافية العالية. ثانياً أنت تقدر تبقى تروح بعيد جداً جداً على مستوى التمثيل, مش بس في المنطقة المحلية بتاعتنا أو في المنطقة العربية بتاعتنا, أنت ممكن تروح أبعد بكتير. الموضوع كله التزام وتوجه وحب للنجاح, وإنك تلاقي مشروع وراء الاهتمام ده كله سهل إنك تروح في المنطقة دي.
1: أكتر مشهد بالنسبة لك كان صعب في 7 Dogs؟
11: اكتر مشهد صعب, والله المشاهد كلها صعبه. المشاهد كلها صعبه, ما فيش مشهد سهل الحقيقه يعني, بس الصعوبه الممتعه يعني كنت بتروح منتهي يعني, بس كل المشاهد ما فيش مشهد سهل.
1: 7 Dogs ممكن يتفوق في ايه عن افلام الاكشن العالميه؟
11: هو زي افلام الاكشن العالميه. هو زيه في نفس, احنا بنتكلم على نفس الليفل ده. الباقي بقى هو نظره الجمهور ليه, لان انا متاكد ان احنا عملنا حاجه مميزة ومختلفة جدا, ويتبقى بقى طبعا رأي الجمهور, بس هو في نفس الليفل ده.
1: الناس ممكن تشوف خالد عزازي شخص توكسيك في علاقته مع خطيبته رباب في 7 Dogs. انت كأحمد من وجهة نظرك شايفه فعلا توكسيك ولا لا؟
11: هو عملي قوي. هو عملي قوي. خلي بالك انا كمان شخصية مهنيا, انا كمان شخص عملي قوي. يعني يعني يعني ممكن الشغل ياخد تفكيري وياخد بالي اكتر بكتير, بس هو مش توكسيك. هو عنده هدف, وغالبا الرجاله في الحته دي, الرجاله الناجحه
1: بتبقى كده,
11: بيبقى كده. مش توكسيك على قد ما هو الساتسفاكشن بتجيله من نجاحه, وبتجيله من, يعني انا بالنسبه لي الفيلم لما بينزل هو حب الناس ليه, ده اكبر نجاح بالنسبه لي. اللي حوالين ده كله مش يعني ده شغل, يعني حتى لقائي مع حضرتك حتى ده شغل, بس المتعه الحقيقيه ان انا اسمع حد يقول لي ان الفيلم عجبه او ان الفيلم ده حقق نجاح, ده دي متعة ما بعدها متعة. واتمنى يا رب يكتب النجاح لنا كلنا في الفيلم ده ان شاء الله.
1: اخر حاجة خلاص, 7 Dogs تقول ايه للناس اللي مستنيين 7 Dogs هنا في مصر؟
11: اقول لهم اتفرجوا على الفيلم ان شاء الله, هتشوفوا حاجة مختلفة تماما عن الافلام اللي تقدمت قبل كده, فكر جديد في السينما, وان شاء الله يعجب الجمهور باذن الله في العالم كله كمان.
1: احمد عز بشكرك جدا جدا, ولقاء سريع, ولكن عايزين لقاء بعد كده مطول
11: ده
1: اكتر.
11: ده يشرفني ويسعدني باذن الله حبيب. باذن الله. شكرا. الف شكر. متشكر جدا.
7: حبيبتي انا محشور في اجتماع, هكلمك.

وبرجع لكم مرة تانية. عايز أقول لكم إن كل مرة بتفرج فيها على التريلر أو البرومو بتاع 7 Dogs بشوف فيه حاجات مختلفة، كل مرة بشوفه بطريقة مختلفة. بجد بجد متشوقين أكيد كلنا إن احنا نشوف هذا العمل. وده كان لقائي مع أحمد عز أو خالد عزازي، ضابط الانتربول في فيلم 7 Dogs. النجم أحمد عز هو واحد من الوجوه اللي قدرت بالفعل تفرض نفسها بقوة في السينما العربية، واللي بيعتبر دون جوان من جانات السينما المصرية بملامحه وحضوره الخاص جدا على الشاشة، اللي بيخليه دايما قادر يجذب المشاهدين من أول لحظة. أحمد عز من الممثلين اللي اشتغلوا على تنوع كبير جدا في اختيارهم لأدوارهم على مدار مشواره، وقدر يقدم شخصيات مختلفة ما بين الطيبة والشر، الأكشن، الرومانسية، وكمان لمس أدوار أو مس وعمل أدوار تاريخية. وقف على خشبة المسرح وقدم مسرحيات، ودايما كان عنده حرص أنه هو يظهر بشكل متجدد ومختلف في كل تجربة. مع الوقت بقى لي بصمة واضحة جدا في كل عمل، وبفضل حضوره القوي وقدرته انه يوازن بين الاداء الهادي والانفجارات الدرامية في نفس الوقت، وده اللي خلاه واحد من اهم نجوم جيله على الساحة الفنية. دايما بنستنى احمد عز نشوف هيقدم لنا ايه. قدمت معاكو او خدت معاكو دلوقتي 3 لقاءات مهمين جدا مع 3 نجوم ابطال فيلم 7 Dogs. وزي ما قلت ان 7 Dogs بيضم مجموعة كبيرة جدا من ضيوف الشرف وكمان الضيوف العالميين. أحمد عز لو اتكلمنا عنه فنيا هنفتكر مع بعض مجموعة أفلام كتير جدا لأحمد، يعني مثلا أخرهم طبعا 7 Dogs، ولاد رزق، كيرة والجن، الاختيار، الجريمة، العارف، هجمة مرتدة، مسرحية علاء الدين، فيلم الممر، أبو عمر المصري، الخلية، الحفلة، حلم عزيزة، مصلحة، بدل فائد، من أكتر أفلام أحمد عز ومنى شلبي اللي بحبهم حقيقي كان فيلم بدل فائد، مسجون، ترانزيت، الشبح، الرهينة، ملاكي اسكندرية، حب البنات، سنة أولى، نصب، وملك روحي مع يسرى. أعمال كتير جدا، نجمين كبار كريم عبد العزيز، أحمد عز، أبطال فيلم The Seven Dogs، فيلم مهم، فيلم ضخم، فيلم فيه أكشن مع قصة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. بنشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ جامد جدا على تقديمه لهذا العمل الكبير اللي وقف وراه علشان يقدمه على الشاشة بالشكل ده، وقدم له كل حاجة ممكن تطلعه ويكون بجد بهذا الانتاج الضخم المحترم اللي كان فعلا رغم كل ده، ويمكن مش بس الفلوس اللي اتصرفت عليه، لا هو فعلا كمان كان في مسؤولية كبيرة جدا عليهم كصناع لهذا العمل عشان يطلع بهذا الشكل. أكبر تفجيرات في تاريخ السينما according to Guinness Records من خلال فيلم 7 Dogs. بنشكر جدا هيئة الترفيه، بنشكر جدا معالي المستشار تركي آل الشيخ، بنشكر جدا كل الصناع اللي قاموا على تحضير وعلى إنتاج وعلى صناعة هذا العمل، من كاست and crew لكل العناصر اللي بتؤدي إلى هذا العمل إنه يطلع بهذا الشكل الراقي المحترم، إنه هو النهاردة يعتبر واحد بينافس تمام أفلام هوليوود، الأفلام الكبيرة زي ميشن امبوسيبل، زي جيمس بوند، زي باد بوي، زي كل الأفلام بتاعت الأكشن المشهورة جدا all over the world. بالنسبة لي أنا دلوقتي أتمنى أن تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي، والنهاردة كاميرات نجوم أف أم خرجت ورحنا نقلنا لكم البريس كونفرنس أو الميديا داي للفيلم ده، بكرة العرض الخاص، وفي دور العرض إن شاء الله من يوم 27 مايو هنكون مع بعض في العيد أكيد، وفي كل دور العرض بفيلم فيلم 7 Dogs. مني ليكو دلوقتي حاسبكو مع الأغنية دي من إحدى أفلام أحمد عز، وأعتقد كان فيلم الخلية لأصالة، فتعالوا مع بعض نسمع الأغنية دي. ومني ليكو عايز أقول لكم كلكم كل سنة وحضراتكم طيبين، أيام قليلة جدا بتفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بخير، وعيد أضحى مبارك علينا جميعا يا رب، ويا رب
هدي العالم شوية يا رب، لأن في أحداث كتيرة جدا بتحصل حوالينا، أحداث صعبة ومؤلمة ومؤسفة في وسط كل ده، ولكن إحنا مستمرين ومكملين، وأنا بجد فخورة وسعيدة بالحركة السينمائية اللي موجودة دلوقتي. ومني ليكو هقول لكم دلوقتي، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، أتمنى تكون التغطية بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم. بشكر شكر خاص جدا معدة البرنامج ريموندا نبيل على المجهود الكبير اللي عملته علشان تقدر تطلع بالأسئلة دي مع الضيوف دول. بشكر جدا محمد فاروق، بشكر جدا عبد الله معايا على الميكسر، بشكر جدا كل الناس اللي كانت معايا خارجي بره نجوم اف ام، وكمان الموجودين في التي في وفي الراديو، بشكرهم كلهم ان احنا فعلا قدرنا ان احنا نعمل تغطية النهاردة، ولسه اللي جاي اكيد هيكون اكتر واكتر. معايا انجي علي واسرار النجوم فقط على نجوم اف ام.

0: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: لا مش حاسينها،
1: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
1: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
1: بجد، انتوا اللي شقيه بقى
2: بالاي اي. رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارت ورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
3: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
4: نجوم اف ام ونعل اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
5: Production.

مساء السكر والعسل والجمال والدلال والحلويات على كل اللي بيسمع نجوم اف ام. انت وانتي وانتو مع موقف نجوم اف ام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في على تردد 11900 الرأسي. البوب الصالح معاكو على الهوا للساعتين اللي قطعة اللي جايين دول, واحلى الاغاني الشعبي والمهرجانات والحركات والمحتاجات. ان شاء الله دايما في احسن حال ودايما مبسوطين ودايما بلدنا كل حاجة حلوة بتحصل لها وبتحصل فيها هي وبس قبل اي حتة تاني. وطبعا مساءكو سكر, مساءكو مفيش اجمل منه. ان شاء الله تستمتعوا معانا النهاردة وكعادة الموقف. يلا بينا, امسك تليفونك, امسك العدة وابعت لنا على واتساب 015-595-5006. ولو انت او انتي خارج مصر يبقى 015-20-15-595-5006. هتلاقونا على كل المنصات زي فيسبوك وتيك توك وانستجرام واكس. الهاندل بتاعنا هو @ نجوم اف ام او سلاش نجوم اف ام, NOGOUM FM. موقعنا الرسمي نجوم اف ام دوت نت. هاشتاج, مش في هاشتاج برضو, الموقف. ايوه هاشتاج الموقف, الموقف يعني. ماشي ماشي. اخر حاجه خالص رقم تليفون العده, رقم تليفون العده بتاعتنا 3835022 عشان ايه زي ما انتم عارفين. ولو مش عارفين نفكركم ان احنا بدءا من بعد كده اول نص ساعه كده بنبتدي بقى نخش بقى على رشاش التليفونات والجو ده. وانتوا عارفين ان التليفونات هنا على السخان, تليفون ورا تليفون ورا تليفون ورا تليفون, والتعليمات الواضحه او يعني الرجاء الواضح ان والنبي وانت معايا على التليفون سيبك من التلفزيون ما تعليهوش, والراديو برضو ما تعليهوش عشان ما يحصلش بينج بونج في المصلحه. ايه كمان يا بوب, وخليك سريع سريع كده معايا فاهم, عشان ايه ندي فرصه لاكبر عدد من المتصلين الممكن ان شاء الله. ماشي ماشي, ان شاء الله تبسطوا جدا النهارده وان شاء الله تسمع شويه مزيكا حلوه على شويه حاجات لطيفه كده. وعايز انتهز الفرصه دي يعني نحاول مع بعضينا كده ايه يعني ايه نضخ ونرش الروح الرياضيه ونبارك لا يعني مدرسة الفن والهندسة. مبروك لجمهور الزمالك الفوز بالدوري, يعني رجالة وتعبتوا واجتهدتوا وتستاهلوا الدوري. مبروك لكل الزملكاوية اللي بيسمعونا, ان شاء الله دايما فرحانين يا رب, ودايما ربنا مديكوا على قد تعبكوا يا رب ان شاء الله. ويعني اكتر حاجه تبقى لايقه واقل حاجه نقدر نعملها ان احنا نهدي لكم الاغنيه اللي جايه دي مخصوص يعني. مبروك عليكم ان شاء الله يعني, وهارد لك للمارد الاحمر وللسماوي ان شاء الله. في اللي جاي الدنيا تبقى احسن بكتير, شدوا حيلهم كده ان شاء الله. ماشي ماشي, نخش في المواضيع, نخش في المواضيع, نخش في المزيكا, نخش في المزيكا. عنبه كينج اللعبة لكل الزملكاوية اللي بيتابعونا دلوقتي ولكل الناس اللي بتابع موقف نجومة في أم. يلا

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام.
6: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودابليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: موقف نجوم اف ام. ايوه البوب معاكم بقى, ونطير سريعا للواتس على قولكم. يلا بينا. مساء الفل يا بوب, معاك حسين وحودة الصعيدي وابانوب سيادة الضابط رمود من الجيش, واحنا قاعدين مع باقي الوحوش سمعين الموقف ومروقين على الاخر. فلو ينفع تمسي على الرجال على الهواء بقى وتدلنا مساء جامد في المايك للناس السهرانة في الخدمة والعيشة عش كذا وكذا. ماشي, واحلى مساء لكل رضيفة 6-1, وعاوزين نهدي الرجال اي اغنية للكذا. ماشي, ربنا يديم الضحكة الحلوة. مساء العسل, مساء الفل على الرجالة, ويومكو عسل ويومكو جميل ان شاء الله. تحية عنيفة جدا جدا جدا. في ثانية واحدة بقى عشان رسائل بتفوت. كل سنة وانت طيب يا بوب, شكرا جدا. مين بقى؟ يا بوب عامل ايه؟ قول لماما كل سنة وانت طيبة يا ام فاطمة. انا صديقة البرنامج كل سنة وانت طيبة يا ام فاطمة بسبب عيد الاضحى. كل سنة اصلا وانتوا طيبين, خلاص عيد الاضحى على الابواب. يا رب ايامكم كلها عياد يا رب ان شاء الله. ومساء الفل على فاطمة وام فاطمة. هنا كمان البوب حبيبي والله شكرا, اخوك عواجة بيمسي عليك ومسيل على بن لادن, الف مبروك للزمالك. مساء الفل ابو عبيدة شهير بعواجة, ومساء الفل على بن لادن, مساء السكر, مساء الفل على بن السويف كمان تمن. مساء عليك يا بوب, انا ابو ريان ومسي على ام ريان, وحابب اقول لها ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ويخلي ريان, واحب اسمعها اندال اندال, اكتر اغنيه بحبها انا وام ريان. مساء الفل لبابا ريان ومامه ريان وريان ذات نفسه وعينينا الاتنين. حاضر. في كمان مساء الورد البوب الصالح, كل سنة وانتم طيبين وبخير وبسعادة وصحة, وألف مبروك الدوري للزمالك. مريم أمين, مبروك الدوري للزمالك. أنا من اسكندرية, مساء الفل وبتفرج عليك من محافظة اسكندرية يا بوب يا صالح. مساء العسل, مساء الجمال, تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل اسكندرية من الغاليين بالزيادة على القلب. مساء السكر. في كمان مسا بوب, ببعت اهداء لوالدي الحاج محمود وبقول له ما تزعلش, ومعرفش اجيب الميدالية وخدت مركز خامس, بس هعوض الفرحة دي في الثانوية ان شاء الله. دي من ياسين ابنك. ان شاء الله يا باشا حياتك كلها بطولات وميداليات, وان شاء الله الثانوية تكسر الدنيا يا رب ان شاء الله, ودايما ناجح, ودايما كل اللي زيك وفي مرحلتك العمرية والدراسية واللي بعدك واللي قبلك دايما ناجحين. مصر دايما ناجحة يا رب. يا بوب رغم انك اهلاوي بس انت بتبارك للزمالك من القلب, وانا من القلب اتمنى الاهلي يكسب الكونفدرالية ويعدي. ماشي يا عمادي تدرس حبيبي, مساء الفل يا عمادي تدرس. زيت عادي يومينكو يا باشا, زيت براحتك خالص, حقك على فكرة, ما اقدرش اخد منك حقك. في كمان الله اكبر عليك حضرة ابو حياة, هارد لك للاهلي من جد وجد, وبمعنى رحمة محسن ابو حياة احمد سمير. مساء العسل عليكو عينينا الاتنين. مساء الخير, انا اول مره ابعت, كل سنه وانت طيب وبخير وبصحه وبسعاده, الاستاذ كريم سعيد. مساء السكر يا حبيب قلبي, مساء الجمال, وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. ابعت تحيه للحاجه ساميه والحاجه رقيه ورشا واحمد وعبد الرحمن, بس يكون في المايك يا باشا, كله في المايك, كله بيحصل في المايك, ولسه المايك النبطش هيشتغل وهنشقلب بيه الدنيا. ماشي ماشي. ايه كمان؟ كل سنة وانت طيبة يا هدى وعيد ميلاد سعيد. فعلا كل سنة وانت طيبة يا هدى وعيد ميلاد سعيد من آل سليم. سأل سكر على آل سليم, وسأل فل على أستاذة هدى. ولسه الرسائل تنهال علينا, ولسه لو عايز تسمع رسالتك بالشكل ده. أيوة. انت بتسمع الموقف على نجوم اف ام. ايوه, ابعت برضو قول لي يا بوب قوله بالشكل الفلاني, او مش محتاج يا باشا, احنا شوية احنا واحدة واحدة بنسخن. اما بقى الاغنية اللي جاية دي لكل الحبايب, لكل رجالة الاجرة, لكل اللي عايز يسمع حاجة مختلفة. احنا بتوع المختلف, احنا بنجيب من القديم على الجديد على كله. الحتة اللي جاية دي حتة متنقية نقاوة, اختاره لكم كده يعني ايه من على وش القفص وش الفتة. شوف انت عايز تقول عليها ايه. يلا بينا نخش في المواضيع ونسخن الدنيا بجد. هيا بنا.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا بينا الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب معاك, ويلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه مع اول تليفون. ايوه
2: هذا كلامي
1: البوب الصالح معاك يا عسل. مين معايا؟
2: احلى مسا عليك.
1: انا احلى مسا عليك يا غالي. مين؟
2: كوفي معاك.
1: مين؟
2: كوفي.
1: كوفي
2: اه
1: مساء العسل يا عم كوفي. بتتابعنا منين؟
2: المنيا ان شاء الله.
1: يا باشا تحية عنيفة للمنيا وخط الصعيد كله. الكلام على ايه؟
2: ايه يا ابوك؟ الكلام على ايه؟
1: يقول لي انت عايز تبعت تحياتك لمين وسلامتك ولمين وعايز تسمع ايه وازاي؟
2: عايز ابعت تحية لدخي عبدو وعمر.
1: عبدو وعمر؟ يا السلام. حصل تحية من كوفي يا كوفي. منك يا كوفي تحية من كوفي من منيا لعبده وعمره ولاد اخته. مساء العسل حبيبي حبيبي حبيبي يا كوفي حبيبي حبيبي. نورت الكوكب. ماشي اه فعلا هو صح زي ما انت ما قلت كده. عمادي هتدرس فعلا لسه لسه. ايوه
3: الفل يا ابو.
1: مساء السكر.
3: لسه ما عرفتش
1: مين؟ لا يا باشا عرفت على طول من قبل من اول حرف من قبل بتقول سائل فل حتى بعديها.
3: موعود انا في تاني مكالمه على طول.
1: لا يا باشا براحتك وانا كمان موعود مش انت بس اللي موعود خلي بالك.
3: قول صح حضرتك. طيب الاول
1: وانت طيب يا غالي ايه جايب نكته عامله ازاي النهارده ولا مش جايب نكته ولا ايه صايم؟
3: جايب نكته قبل العيد بقى.
1: جايب نكته قبل العيد اه
3: اه
1: ايوه
3: اضحك بقى وكفرح.
1: واضحك وافرح كمان
3: اه
1: ايوه ايوه ايوه. قول لي يا باشا.
3: بيقول لك مره واحد راح حلق رجع خاتم.
1: الله اكبر. الله اكبر. خش نام بقى الوقت اتاخر.
3: عايز اطلب اغنيه.
1: ايه قول لي.
3: عايز حوده بندق.
1: عايز حوده بندق. ماشي حوده بندق جاي كمان. واحد اتنين تلات اربع يعني رابع اغنيه جاي جاي.
3: ماشي
1: حبيب قلبي
3: باي.
1: ماشي قبل التليفونات. الله الله الله الله. الدوري خلاص هناك في السعودية برضو النصر خلاص ها 4-1 والدن عامل الصح الصح الصح. الله يا السلام ما أحلى الختام وما أحلى بقى أن الدن ياخد الدوري. جميل جميل الموضوع ده خالص. موضوع خطير خلي بالك. آه مش عايزين أي حاجة غير كده. عسل عسل عسل. حلو قوي الكلام ده. ماشي. أيوة
3: ايوه يا بوب.
1: ايوه مين؟
3: عظيمه من حلوان يا بوب.
1: مساء الفل يا عم عظيمه ومساء الفل حلوان وعظيمه يا حلوان. ايه الكلام؟
3: بسمع على حوده ابو عبد الله اخويا وحبيبي والدكتور وحشتوني قوي قوي قوي وعايز اسمعهم يا جدع بتاعت محمود الليل.
1: يا باشا اعتبره حصل
3: حبيبي يا بوب.
1: يا باشا يومك سكريات وانت دايما منور اسرنا.
3: ربنا يخليك يا بوب. كل سنه وانت طيب.
1: وانت طيب يا حبيب قلبي وعيدك مبارك ان شاء الله مقدما. حبيبي حبيبي. ماشي حلو قوي كله. بص كله على السخان كده ازاي بيبقى جميل السخان ده خلي بالك. ايه اه ده لسه كمان الواتساب. ايه شقلبزات على الواتساب. ماشي ماشي. ايوه
4: الو.
1: ايوه
4: البوب الصالح ده انا مش مصدق.
1: يا عم ربنا يكرم اصلك. مين؟
4: يوري.
1: يونس.
4: ايوه غالي
1: من الاسامي الغاليه قوي على القلب. مساء الفل يا عم يونس.
4: يا مساء الجمال ومساء الروقان
1: حبيب قلبي. بتابعنا منين؟
4: انا متابع حضرتك دلوقتي من اكتوبر
1: يا باشا. ايه هنا يعني؟
4: اه يا غالي
1: لما تابعنا من بره يعني. طب ما تيجي تتفضل معانا.
4: انا لسه في اول الشفت وعايزك بقى تشيصني كده
1: يا باشا. اعتبرها حصلت. انا شيصك ده في شويه حاجات خطيره جايه.
4: انا عايزك تحيه
1: لافراد
4: الامن كلها. احنا بتوع الليل يا باشا.
1: يا باشا يا باشا اعتبره حصل اعتبره حصل.
4: عايزك بقى والنبي كده بقى يديني في الراب بقى. انا بعشق الراب. غديني راب
1: يا باشا. عيني عيني عيني. يلا بينا تحية لكل رجالة الأمن بكل الأشكال والألوان. رجالة الأمن في الشارع ورجالة الأمن اللي في البيوت وفي الشركات وكله. تحية عنيفة أوي أوي أوي لرجالة الأمن. ماشي يلا بقى على الحصريات والجديد ونخش على أجدد أغاني مسلم والدنيا ملبشة يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا بينا موقف نجوم اف ام، اساس الشعبي في مصر، اول برنامج شعبي ومهرجانات يحصل في تاريخ جمهوريه مصر العربيه عبر اسير جمهوريه مصر العربيه. لسه معاكم البوب الصالح والساعه التانية. يلا بينا بقى مفاجاه سريعه كده، ونعمل دخله من الدخلات اياهم بقى على ميكروفون.

0: معانا على التليفون وحش القاضية، معانا على التليفون ملك ملوك المهرجانات ورجل مستحيل الحتة دي، اسلام شندي. مساء العسل.
1: مساء الفل يا حبيب قلبي، الاخبار
0: يا شندي يا متوحش؟
1: ايه يا عم الدخلات الجامده دي؟
0: والله بنحاول.
1: والله انت جامد
0: يا عم، ربنا يبارك لك. اخبارك يا حبيب قلبي؟
1: الحمد لله حبيب، كل سنه وانت طيب

0: في ملحمة.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: الهيبة
1: الهيبة باشا بفضل الله الهيبة فيه.
0: يا سلام والله وحش حبيب قلبي. لا يا باشا يعني دي لسه دي صباح الخير بتاعتك. ها
1: دي صباح الخير دي اول حاجه اول قطفة
0: او ايوه دي من على الوش دي.
1: اول قطفة
0: لسه في عنف جاي. ها
1: يا نهار ازرق ده لسه ده في شويه اغاني وفي شويه ناس مطربين جامدين قوي معايا لسه. ابتدينا بريشه وسماره ولسه في حوده بوندو ولسه علي لوكا ولسه في سويسي ولسه في دوديو ولسه
0: ده انت نازل سبايسي بس
1: لسه كابونجا ولسه في شويه حلوين قوي.
0: لا ما شاء الله ده انت سبايسي بس فعلا.
1: مفيش حد في المجال موجود الناس مش هتسمعه معايا.
0: طب حلو جدا جدا جدا. وانت برضو يعني ما انت بابا برضو ده انت بابا برضو ما هو طبيعي ده يظهر معاك كل
1: حبيبي يا غالي حبيبي.
0: طب انا يعني بحب في التليفونات دي دايما الاسئله الغداره اللي خارج السياق بحبها جدا.
1: الله عليك.
0: لا لا والله خالص هو السؤال كروي بما ان الدوري لسه خلصان فانت كنت في اي حته.
1: يا باشا انا اهلاوي بس مبروك لكل جمهور الزمالك وانا رفعتها عندي على الاكونتات.
0: دي طالعه من جوه ولا طالعه من على الوش؟
1: هديت لا لا من جوه انا كل الوقت معايا صحابي واخواتي ولعيبه الزمالك كلهم اخواتي فمبروك عليهم الدوري استحقوه.
0: هم طبعا يا هي دي اهم جمله خلي بالك اهم في كل اهم حاجه انت قلتها من كل ده هم يستحقوه.
1: يستحقوه
0: الصراحه. احنا يعني ما
1: احنا قصرنا
0: ده قصرنا ده احنا مش قصرنا ده احنا اختفينا يعني خلصنا الخيط كله ما فيش تقصير اكتر من كده.
1: لا قصرنا اخر مره الجايات اكتر.
0: ايوه هو ده بقى اللي جاي سبايسي برضو
1: اللي جاي ديناميت يا بقى.
0: يا حبيب قلبي كده كده مبروك الاغنيه وان شاء الله اللي جاي كله عنيف
1: ان شاء الله يا حبيبي.
0: هو يعني اشكرك وفوق راسي انها جايه لنا حصري برضو دي حاجه جميله.
1: حبيبي ابو الكل الحصري عندك يا صاحبي.
0: ربنا يخليك لنا يا حبيب قلبي ودايما مكسر الدنيا ومش هطول عليك عشان ايه ما نتكلمش كتير ويكفي القنبله اللي جايه دي.
1: ما نتكلمش منك يا حبيبي وان شاء الله الناس تسمع الاغنيه وتتبسط بيها ودايما مكسر الدنيا يا بوب.
0: ربنا يبارك لك حبيب قلبي. شكرا جدا ليلتك سكريات.
1: سلام
0: شكرا سلام سلام. طب ايه نخف كلام بقى نخف كلام خالص ونخش على الحصري. شندي وريشه وسماره الهيبه يلا بينا.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يلا بينا يلا بينا يا بوب، شوف الكلام على ايه. مساءك فل يا بوب، اجازة عيد اضحى عربت، كل سنة وحضرتك طيب، ربنا يسعدك دايما. محمد سمير كنفاني، تحياتي باسكندرية. مساء الفل مرة واثنين وثلاثة وعشرة على اهالي اسكندرية الغاليين، من الغاليين قوي على القلب. في كمان مساء الفل يا بوب، معاك مايكل من دالاس تكساس، اتمنى تكون بخير يا رب. ريت تقول لزوجتي اللي زي العسل هبة اني بموت فيها وربنا يخليها لينا. مساء الفل عم مايكل، مساء الفل على كل حبايبنا المغتربين اللي بيسمعونا من كل حتة. وتحية كبيرة جدا لمراتك الأستاذة هبة، وربنا يخليكم لبعض ويسعدكم دايما يا رب. ايه كمان ايه اللي بيحصل هنا؟ مساء الحلويات والعسل والسكر عليك يا بوب وعلى كل مستمعيك الجمال اللطاف. ده من احمد السعدي، وبيقول مبروك للزملكاويه نادي الزمالك اللقب ال15. مساء العسل السعدي، مساء السكر حبيب قلبي، مساء الفل على اجدع بوب، شكرا جدا. عظيمه من حلوان ده حبيبي، ده لسه كان معانا على التليفون بيمسي على اخواته الجدعان محمود ابو عبد الله والدكتور، وبيقول لهم وحشتوني قوي حبيب قلبي. في كمان مساء خير يا احلى موقف، ليك وحشة والله، حابب ابعت سلامي لولادي في المايك مروان ومراد، وحبيبة قلبي زوجتي الغالية سارة، اشرف صديق البرنامج من دمياط. من فضلك عايز اسجل الرسالة للولاد لانهم بيحبوا يسمعوك يا باشا حالا حالا. يلا بينا يا اشرف، تحية كبيرة جدا جدا جدا جدا لأهل دمياط، وتحية كبيرة جدا لأولاد الأستاذ أشرف. نبعت تحية لمروان ومراد وحبيبة قلبه زوجته الغالية الأستاذة سارة، تحية عنيفة خالص خالص خالص يا باشا، أتمنى تكون عرفت تلقط. ايه كمان مساء الفل يا بوب، عاوز امسي على كل مستمعين الكرام وابعت سلامي لابو عبد الله وياسين، سلام كبير قوي، والدكتور كمان وحشتني جدا يا ابو عبد الله، نشوفك على خير قريبا. اخوك الصغير امير الجندي، مساء الفل يا جندي، مساء العسل. وفي مساء الفل يا بوب من جمهوريه دمياط كمان مره، يلا مسيلي عليا محمد ابو مؤمن، ومسيلي عليك يا ابو مؤمن. مساء الفل يا عم مودي، منور الدنيا كلها وعلينا كمان، مساء الفل يا بوب يا حبيبي. ايه كمان، ابعت تحيه لحمزه وانس ووليد من بورسعيد، وابعت للبورسعيديه كلهم بس يكون في السلام يا بورسعيد. مساء الفل على اهل بورسعيد، ومساء الفل على حمزه وانس ووليد واهل بورسعيد كلهم يا بترنك يا جميل جميل الكلام ده، احنا نقعد نلعب بتاع ده ايه للصبح. ايه كمان هنا، ايه كمان، ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ احلى مساء عليك يا بوب، انا زهقانه وعايزه اغنيه تفرفشني. السلام يا استاذه مي، ان شاء الله نعرف نفرفشك، وان شاء الله نعرف نفرفش كل النهارده وكله يبقى مبسوط. مساء الخير يا بوب، عاوزك تحيي محمد محمود وعجوة، مساء الفل يا محمد يا محمود ويا عجوة. وايه كمان هنا، الله الله الله الله، ده ايه انت، ايه عماد يا درامي درامي، انت لسه متعلم الاي اي ولا ايه؟ بتلعب بالاي اي وبتعمل نوتي اهو بالاي اي، زي الفل زي الفل حبيب قلبي. عم رامي رامي الغالي بيتابعنا من امريكا طبعا، مساء السكر عليك، مساء الخير يا بوب بن لادن حبيبه بن لادن، بمسي عليك من محافظه بني سويف، مسيلي على عواجه وحسين وحمزه وسيد فتحي، وعايزين نسمع رحمه محسن، والف مبروك للزملكاويه طبعا، مليون مبروك للزملكاويه. ولسه سامعين رحمه من شويه صغيرين يا بن لادن، مين دوما، احلى مسا على خطيبتي من دوما، ربنا يخليها لك حبيب قلبي. مساء الفل يا عم دوما حبيبي حبيبي حبيبي، او دوما بقى ادم الشريف حبيبي، انا شفت عارف شايف شايفه دوما ليه حبيبي. ابو مصطفى حجازي من القاهره، انت اللي حبيبي، تحيه كبيره جدا جدا جدا. سامح عباس برضو بيمسي على كل اهل سوهاج، محافظتي اللي افتخر ان انا منها، مساء الفل على اهل سوهاج الغاليين جدا جدا جدا. ايه كمان، حلوة قوي حلوة قوي، ده الرسائل نازلة ايه، مطرة مطرة. طب ايه، تاخد الجديد من احمد شيبة، ناخد الجديد من احمد شيبة، كان كان يلا بينا.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
2: There was a vote last year to have me killed.
3: ده حبايبة كتير قوي.
1: يوم الجمعة الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق، فيلم Seven Dogs.
4: يلا أبو داود، انتربول أوفيسر.
1: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، صنع فيلم Bad Boys، تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711، صنع فيلم جون ويك.
5: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
6: احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
1: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
7: احنا كده قدمناش من حل واحد.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، يوم الجمعة الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM.
8: عندنا معلومات جديدة.
9: And what is it that you do?
10: I'm a fortune teller.
1: نجوم FM على كيفك.
11: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
12: وصوتا من بعيد، هلو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أ

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام والبوب طبعا لسه معاكم ما قبل الختام مباشرة. تصدق يا عم رامي ان انا لسه واخد بالي من الصور اللي انت عاملها بالاي اي دلوقتي، كنتش مدقق فيها قوي. مطلع يوسف بركات قاعد بيلعب معايا طاولة، وفي الصورة التانية مطلع يوسف بركات مركبني مرجيحة. والله انت راجل زي العسل، سيبك انت، ده انت ايامك شبه ايام يوسف بركات يا رامي حبيبي. والله يومك زي السكر. ايه اللي بيحصل هنا يا بوب؟ عيد ميلاد مراتي النهاردة، ميرنا خالد، ممكن تقول لها كل السنة وانتي طيبة. ده مصطفى حجازي من القاهرة. يا سلام يا ميرنا يا خالد، كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت دايما بخير وبصحة وبسلامة من زوجك العزيز مصطفى حجازي. الله تبقى جامدة حجازي دي في الإيكو، والله جميلة. ماشي، ايه كمان؟ مساء الخير يا احلى بوب. السلام، شكرا جدا. ممكن حد يرد عليا؟ عينينا بيها مسألة ايه؟ مين هي؟ مين؟ طيب ممكن نبلغها مين اللي عايز مين؟ ماشي ماشي. اللي بيحصل هنا يا بوب، اقسم بالله الزملكاوية دول يا عم. بقى مين اللي بعد؟ عز علام عبد العزيز، مساء الفل يا عم عز باشا، رايز ابافت، اطلع انت من فوق، خليك انت دايما من فوق، توجعش دماغك يا باشا، عادي ما تركزش في الكلام ده خالص، عديها الناس لبعضيها عادي جدا خالص ولا توجع دماغك. وفي كمان قول لبسمة زوجتي اني بحبها كل سنة وهي طيبة، وقول لولادي يوسف وتاليا كل سنة وهم طيبين. مساء السكر لي صاحب رسالة اللي مش كاتب اسمه. ماشي، مين كمان؟ ماشي، حسن الأمير، مساء الفل حسن يا أمير حبيبي حبيبي حبيبي. بقول لبابا ربنا يوفقك يا بابا على المنصب الجديد مدير مدرسة، يا رب ان شاء الله ويوفقه ويثبته مع الأجيال العنيفة دي يا حسن يا أمير، يا رب ان شاء الله. في حد بقى بيقول مساء الخير، بكلمكو وسايبة الطبيخ. أيوة طبيخ ايه وبتاع يا أستاذة شروق؟ طبيخ مين بس والناس نايمين؟ سيبك بس من الطبيخ والكلام ده كله، مساء الفل، خليك في المفيد، خليك في المزيكا الحلوة والكلمتين الحلوين، منورة الدنيا. وفي تحياتي ليك يا برو، مبروك لكل الزملكاوية، أبو آدم قهوة الباشا، وارد لك. أيوة وارد لك فعلا، ماشي وارد لك يا عدلي فعلا، ماشي زي الفل. يعني البرنامج ده إن شاء الله معاكو كل خميس من الساعة 10 وانت طالع سهرة كده شعبي على مهرجانات على حاجات كتير مع بعضيها. إن شاء الله تكونوا اتبسطوا على موقف نجومة في أم. وطبعا كعادة الختام، فالشكر فالشكر دايما، يعني أول حاجة دايما لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها. تاني حاجة شكر كبير جدا جدا جدا للناس

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا ولسه هتنضم لنا دلوقتي في برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات من الساعة 12 للساعة 2، ان شاء الله يكونوا ساعتين خفاف ولطاف على كل اللي بيسمعونا، وان شاء الله تكون حلقة جميلة بيكو بوجودكو بمشاركتكو. فخليني اقول لك الكام حاجة اللي في الاول المهمين، هلا وهم رقم الواتساب هو 015-595-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. وخليني افكركم ان النهارده بما انه الخميس واحنا لسه جايين من الطاقه وبوب وحاجات كده، فلازم اسلم واصبح على بوب. حبيبي عم بوب، والله بحبك جدا، اخوك كبير يعني. فخلينا بما اننا عندنا هذه الطاقه وفرحانين كده وبنزقطط وبنتنطط وحركات، خليني اقول لك او افكرك ان النهارده في الساعه الاولى، او خليني اقول لك اللينك ماشي، خلينا نقول ان الفقرة الاولى معانا النهاردة الا وهي فضفض معايا، يعني انت اللي هتتكلم وانت اللي هتقول الموضوع اللي انت عايزه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يبقى في مساحة كده، احنا موجودين 3 مرات في الاسبوع وبنحاول كل مرة يبقى في اجيلكو كده بموضوع وندردش فيه حركات زي ما احنا متعودين. ولكن خلينا نقول ان يوم الخميس في بداية الحلقة كده لمدة ساعة مثلا، خلينا نقول ساعة، انتوا اللي بتتكلموا، عايزكم انتوا اللي تقولوا افكار، انتوا اللي تتكلموا في موضوع معين، لان طول الحلقة او طول الاسبوع سوري بيكون دايما الناس تقول يوسف انا عايز اتكلم في الحاجه الفلانيه دي، مش عايز اتكلم في موضوع الحلقه ده، انا عايز اقول حاجه معينه شغلاني او في حاجه معينه انا عايز اتكلم فيها. فخلينا نقول ان احنا في بدايه الحلقه، او خلينا نقول ان حلقه الخميس النهارده هي حلقه الفضفضه بنسبه كبيره. ليه؟ انت اللي هتتكلم، انت اللي هتشارك. فخلينا اقول لك تاني الارقام، رقم الواتساب هو 015-595-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. بصبح على كل طبعا اللي بعتولي على الواتساب دلوقتي ظاهر قدامي، وبشكركم جدا على كل الرسائل دي، هنقراها حالا وهنسلم على الناس. لكن عايز افكرك برضو ان انت تختار الاغنيه، عايز تسمع ايه؟ بما انها بقى على الراديو وانت شكلك كده سكتك طويله، لو انت بتسمعني وانت في الطريق او لو انت قاعد في البيت وفاصل دماغك خالص، حب اقول لك اختار عايز تسمع ايه من الاغاني، وفي نفس الوقت حابب تهدي اهداء لمين، عيد ميلاد مين النهارده، عيد ميلادك يا باشا يبقى كل سنه وانت طيب. ابعت لنا اول مره، عمرك ما كلمت حد، عمرك ما بعت على الواتساب، عمرك ما شاركت في برنامج. فخليني اقول لك ان انت مش هتلاقي انسب من الفرصه دي. ليه؟ لان احنا هنا بنحاول على قد ما نقدر نكون براحتنا، مفيش اي حدود خالص، طول ما احنا بنتكلم مع بعضينا بأريحية وبهزار والدنيا فكة خالص. فخليني اقول لك تقدر تبعت لي على الواتساب او تكلمني في التليفون، نشوف اهداء، تسمع اغنية، تتكلم في موضوع، دردش يا باشا براحتك واعمل اللي انت عايزه، ونلعب بقى مع بعضينا النهاردة ونفك مع بعضينا خالص. فانت لسه بتسمع يوسف بركات ولسه بنبدأ الحلقة، ودي حلقة الفضفضة. خلينا نقول انت اللي هتتكلم في اي كان الموضوع. طبعا في موضوع انا جاي لكم بيه، ولكن خلينا نقول في الاخر ممكن تستشفوه من الاغاني، لان خلال الحلقه هبدا اشغل اغاني كده ليها علاقه بالموضوع شويتين. فانت عايزك استنتج، شغل يا باشا المخ وحاول تفك معايا وتفوق. ليه؟ بنسمع برنامج مش عادي، والنهارده الخميس يعني داخلين على ويك اند، ان شاء الله يكون سعيد على كل الناس اللي بتسمعنا. نطلع فاصل، بدانا الحلقه، نبدا في رسائل بدات تجيلي كده، ايه رايح فين في العيد وحركات، هنرد على كل الحاجات دي ونشوف مع بعضينا. هنتكلم عن العيد وفي حاجات كتيره جايه، فخلينا ايه نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات ولسه بنبدا الحلقه. رقم الواتساب 015-595-1006، شارك حتى لو اول مره، شارك براحتك يا باشا، دردش وتعالى نتكلم مع بعضينا ونشوف اللعبه دي هتودينا لفين يعني.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه معانا.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طاقة مختلفة ليه؟ بصراحة الواحد شاف كام رسالة حلوين كده، غشيت بصراحة كام رسالة قبل ما يعني اقراهم على الهوا، فبشكر كل الناس بصراحة يعني. طيب بما اننا النهارده الخميس، تعالى افكرك النهارده دايركشن هنعمل ايه، النهارده خطتنا ايه؟ خطتنا ان انت اللي تتكلم، يعني معايا مكالمات برضو، عايزك برضو تتصل بيا. خليني اقول لك ارقام التواصل، هي 0-15-5955-1006، اما رقم التليفون هو 388-350-22. فخلينا نبدا ونسلم على الناس اللي بعتت على الواتساب. ماشي، مساء الخير عليكم، مساء الفل على بلال ومريم وسارة وسليم، وبقول لأم بلال كل سنة وانتي طيبة يا أحن وأطيب زوجة، وكل عام وانتم طيبين وبخير وصحة وسلامة، من أحمد عثمان أبو بلال. تحية طيبة ليكم كلكم والله، يعني يا أبو بلال ومنور الدنيا. صباح الورد يا جو، يا رب يكون كان يومك جميل، أجمد مذيع، شكرا جدا والله. دي نورة، تسلمي لي يا نورة والله. بص لو غيرتوا صور الواتساب أنا هتسوح، يعني في كام حد كده بيغير. طبعا مش هتكلم عن ماجي، لأن ماجي كل يوم حتى الواتساب بتاعها تقريبا ميمز، يعني هي كل شويه تغير لي الصوره، تحط لي صور الافات اللي بتبقى على السوشيال ميديا. بس تمام، ما تغيروش صوركم، خلوها زي ما هي، وابعتوا لي اسمكم في الرساله عشان نعرف مين اللي بيبعت. وتاني حاجه ابعت لي هاشتاج مش عادي كده عشان الدنيا تظهر بشكل اسهل يعني. طيب مساء الحب وكنتالوب يا جو. دي خلود، ماشي يا خلود، انت كده معايا على الخط دلوقتي، خليكي بس ايه ثانيه واحده نكمل نسلم على الناس وبعدين ايه هتدخلي معانا. صباح النور عليك يا خلود. يا صباح الفل يا جو، حابه اسلم عليك وعلى منى، اثبات حضور يا باشا، كل سنه وانت طيب مقدما عشان العيد وكده. تسلمي لي يا ماجي، وصباح الفل عليك انت ومنى، ومنورين الدنيا كلها يا رب، دايما تبقوا مبسوطين كده ودايما تبقوا اخواتي يعني واصحاب وحركات. غبت امبارح انت ومنى بس صباح الفل هعديها لكم يعني. صباح الورد يا جو، سمعنا تامر عاشور. حاضر، ده مين ده؟ كريم. حاضر يا كيمو، هنشغل تامر عاشور وكل اللي انتوا عايزينه النهارده. مين تاني؟ ثانيه واحده. مساء الخير يا يوسف، اولا انا متابعك من اول حلقه وفعلا مواضيعك جميله. ثانيا خلود بتمس عليك وعايزه تسمع حاجه لشيرين، اي حاجه. خلود جت معايا بنفسها ولا خلود دي مختلف عن خلود دي؟ وبعدين بتقول لي انت رايح فين في العيد؟ بص مين؟ طيب استني نقرا الاسم. مين مين مين مين؟ انا ليلى. ماشي والله يا ليلى، يعني احب اقول لك على حاجه، انا من الناس اللي لا احبذ فكره الخروج في العيد، يعني انا من الانصار فكره ان احنا من ما انا ما اخرجش في العيد خالص. لو هقابل صحابي بتبقى حوالينا، يا اما على نفس القهوه عادي اللي بنروحها. ما بحسش دايما ان انا يلا بينا العيد جي. زمان وانا صغير كان ده اللي بيحصل تقريبا، ناس كتير ممكن تكون بتسمعني عندها نفس الفكره، اللي هو زمان واحنا صغيرين كنا نخرج من العيد في العيد، نروح سينما، نروح مش عارف ناكل كشري فين وحركات كده. بس مش عارف مؤخرا يعني بقيت ببعد قدر الامكان عن اي زحمه، لان الشوارع بتبقى مرعبه، الناس كلها خارجه بقى وفرحانه ومبسوطه، انا احب اتبسط في الهدوء، ما اتحركش كتير. فده ردا على رايح فين في العيد. رامي، صباح الفل عليك يا عم رامي، جامده الصور دي. بوب تقريبا شافها على الهوا برضو. رامي عامل لنا صور انا وبوب بالاي اي، انا وبوب بنلعب طاوله في صوره اي اي، والصوره الثانيه بوب راكب مرجعه وانا بزقه، ما اعرفش ليه احنا لسه لابسين نفس السماعات اللي بنلبسها قدامكم في الاستوديو دي. بس جامدين عم رامي والله، منور الدنيا. هلا هلا بالخميس يا كبير، منور الدنيا. صباح الفل يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. سبحان الله، مش عارف الناس اللي نامت وصحيت ومش معاهم دوري عايشين ازاي ولا جاي لهم نوم ازاي. بس سيبك انت، الدنيا كلها بهجه وفرح وفي حاله حلوه من امبارح، مش عارف الاحساس ده عندي انا لوحدي ولا كتير بيشاركوني الحاله دي. اكيد كل الزملكاويه فرحانين، واكيد كل الزملكاويه مبسوطين جدا، واللي ما عندوش دوري نام ازاي؟ نام عادي على دوريات كتيره جدا جدا جدا. ما تودنيش الحته دي يا احمد بالله عليك، عشان ايه ده؟ احنا مش جايين هنا عشان كده يعني. بس انت كده هتبقى معايا ان شاء الله برضه على الهوا، انت كلمتني فهنشوف الخناقه دي رايحه فين. هاي مساء العسل، انا محمد عبد العال. ممكن سونج حلوه للمولد المولود الجديد، سند ابني، الف مبروك، ربنا يخليه لك يا رب ويبقى دايما سند فعلا ليك، اسم على مسمى، والف مبروك يا كبير. حاضر، يعني هشغل لك اغنيه، قول لي برضه لو عايز اغنيه معينه. صباح الورد على كل السهرانين، بقترح الأسبوع ده موضوع الكذب والخداع. بعد 6 شهور من الخطوبة وقبل الزواج بأسبوع، تكتشف في عائلة العريس مرض وراثي مزمن في أكثر من شخص، وقد يؤثر على صحة الأولاد. فهتعمل إيه؟ هل تنسحب بهدوء أو تكمل علما بأنها ممكن تعيش أيام عصيبة؟ معاك مستر مصطفى. وأخبار الصور الهدايا اللي بعتها لي؟ أنت برضو بتعمل صور إيه يا مستر؟ وحلوة دي، عمل لي صورة إيه آي إن أنا الجوكر، حقيقية برضو عموما يعني. طيب بالنسبة لفكرة بعد 6 شهور من الخطوبة قبل الجواز بأسبوع، تكتشف في عائلة العريس مرض وراثي، أنا مش عارف بصراحه انا هعترف اعتراف جامد الا وهو ان انا مش هفتي خالص. انا برد دايما الحاجات اللي في قلبي والحاجات اللي انا بعرف افكر فيها بلاقي فكره فتلاقيني انا صريح معاكم جدا. بس انا مش عارف بصراحه يعني واحده خطبت مخطوبه وفجاه اكتشفت في عيله العريس مرض وراثي مزمن وموجود في كذا شخص وهيأثر على صحه الاولاد لو هي خلفت يعني البنت دي، فتنسحب بهدوء ولا تكمل؟ مش عارف يعني. تعالى نروح في سكه الاطباء، انت بتقولي عرفت وهتعيش ايام عصيبه وكده، خلينا برضو نعرف درجه الايام العصيبه دي هتبقى عامله ازاي. يعني برضو الدكاتره هي اللي تتكلم في الحته دي، وهل برضو هيطلع سؤال في دماغي برضو عشان مش عارف ارد عليك واعمل فيها يوسف اللي مش عارف ايه. لا اتكلم معاك بصراحه يعني، هل البني ادم دي مش هل الراجل ده مش هيتجوز خالص؟ طب ولو اتجوز هل ممنوع خالص؟ يعني في ناس في الدنيا عايشين معانا منعا باتا يخلفوا لان هيحصل مشاكل كبيره، ولا نمشي بمبدا خليها على الله وده الرزق؟ وما اعرفش، فمش عارف ارد. لو حد عنده اجابه يا جماعه للقصه دي، مستر مصطفى بيسالنا سؤال. تقريبا مستر مصطفى فاضي ف بتكلم معاك بصراحه يعني، بس حلو تعالى ندردش يعني، فقولوا لي رايكم ايه يعني. ولو عايزين نقرا لكم المسج تاني كمان شويه تفتكروها برضو انا معاكم يعني. طيب مين تاني؟ مساء الخير، ده رقم اخره 9279. مساء النور او صباح النور بقى. مساء الخير يا يوسف، منور الدنيا، منوره دي شروق عرفه. ازيك يا شروق، عامله ايه؟ صباح النور عليكي، منوره الدنيا. قولي لي عايزه تتكلمي في ايه برضو. صباح الجمال عليك يا يوسف. حماده المصري، صباح النور يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ هلو ابن خالتي. ماشي حلوه الزون دي نعمه. ازيك يا نعمه يا بنت خالتي برضو صح ولا هتبقى ايه؟ حاسه بقى لي فتره ما قلتهاش، عامل ايه النهارده؟ يا رب تكون قمر. تسلمي لي والله، انا من عشاق حلقات يوم الخميس على فكره، اتمنى المره دي اقدر اكملها لاني في توضيب العيد. انا حاسس الايام بترجع تاني، احنا كنا العيد الصغير لسه بنتكلم عنه وتوضيبه وقصه، فالايام جريت. خايف انام في نص الحلقه وعايز اسمع اغنيه لمحمد منير، اي نعم مش فاكره اسمها ايه بس هي جديده تقريبا يعني. شغل حاجه على ذوقك عشان جايه معايا منير قوي. حاضر هشغل لك منير والله. طيب هنكمل نقرا الرسائل اللي اتبعتت، ما شاء الله كتير كتير كتير، ولكن نقول الو.
1: الو،
0: ازيك يا خلود؟
1: الحمد لله، انت ايه؟
0: عامله ايه؟ الحمد لله. هي خلود ولا يا خلود؟ عارفه انت الناس اللي يا شرو يا خلود. عامله ايه؟
1: الحمد لله ربنا.
0: صباح الفل عليكي ومنوره الدنيا معانا مبدئيا.
1: صباح الخير.
0: تسلمي لي والله، تسلمي لي. قولي لي يا خلود عايزه تتكلمي في ايه؟ اتفضلي.
1: اولا مبروك على الفيلم.
0: مبروك على الفيديو. تسلمي لي والله، شكرا ليكي. شكرا شكرا شكرا.
1: تاني حاجه، الله يخليك، تاني حاجه انا عايزه اتكلم على الناس او الكابل اللي هم تحت سن 18 سنه بيخرجوا في العيد.
0: طيب بغض النظر انت مش الفنانه انغام، اقفلي صوت التلفزيون، مش لازم تسمعي صوتك تاني، دي اول حاجه. دي اول حاجه. تاني حاجه سلامي لماما وللاسره الكريمه، منورين الدنيا ووحشيني جدا. تالت حاجه بقى، سؤالك نعمل ايه في الشباب اللي سنهم اصغر من 18 سنه وهم في حاله حب معينه وبيخرجوا في العيد وبتاع؟
1: والله ما بقى نفسي اقولهم حبايبي انا وانا في
0: النكو
1: كنت بطلع صفحه
0: صلي
1: عشان ربنا يشوفني يعني.
0: دي ده غل يعني، قصدك مغلوله يعني؟
1: والله لا.
0: سيب الناس في حالها يا خلود، سيب الناس في حالها، خلي الناس تتبسط زي ما تتبسط. الناس في الشارع يعني، مش في حته من الدريه، الناس مبسوطه وبتخرج، خليهم يخرجوا يا خلود. متضايقه منهم ليه؟
1: يعني ايه عندهم 13 14 سنه ويبقوا كابلز وبيحبوا بعض؟ ايه ده، في ايه
0: يا ستي؟ سيبيهم يفرحوا شويه وهيسيبوا بعض يعني. صباح الفل. سيبيهم يتبسطوا عادي، هو عيد والعيد فرحه والدنيا جميله، خلي الناس تتبسط يا خلود.
1: ما هو مشكله،
0: عارفه لو قلت لي مثلا ان هم مثلا عاملين زحمه في الشارع بشكل مثلا فج.
1: ايوه كتير قوي ومنتشرين وكلهم شبه بعض.
0: ما بتحسي سنه كده، في سنه الناس شبه بعض، بس عادي الاجيال كلها بتبقى شبه بعض، بس خلي الناس تتبسط يعني. انت متضايقه مثلا، طب قولي لي بيعملوا ايه بالظبط برضو، عايز افهم يعني.
1: معرفش يعني، بيستفزوني
0: شخصيا يعني. مستفزين عشان يعني هم لوحدهم، لو قاعدين هناك كده لوحدهم هتتبسط يعني؟ هتستفزي لوحدك؟
1: لا يعني، بس البنات تخرج مثلا مع ماشي، مع بعض اللي هم ولاد وبنات صحاب، لكن مش واحد وواحده. ده ايه، في ايه؟
0: انت ضد فكره اصلا ان الناس المرتبطه تمشي مع بعض يعني؟
1: لا هو ماشي فكره يعني الناس المرتبطه تحت اللي هم ال 12 وال 14 سنه، فاهم؟
0: طب احنا ممكن يعني من هذا المنبر الجميل يعني ممكن نقول انا وانت نوجه رساله يا جماعه، خدوا بالكم على اولادكم، سواء اولاد او بنات، بحيث ان هم بيخوضوا تجربه هم لسه مش مستوعبين اي حاجه فيها، هتخليهم بقى بعد كده بعد فتره كبيره يقولوا ان هم متضايقين ويتعرضوا لبعض المشاعر اللي ممكن تكون سلبيه في اوقات كتيره. فخدوا بالكم يا اهالي على اولادكم. انا مش قادر اوجه حاجه للعيال دي، فممكن نكلم اهلهم. ايه رايك نبقى، ايه رايك نبقى في يوم من الايه؟
1: انا وافقه والله.
0: ايوه يا جماعه، خدوا بالكم من عيالكم بجد، لان يعني ما تبقاش برضو خنيق قوي، ومش مش ما تحسش ابنك او بنتك ان انت مش واثق فيه، لان حلو ان انت تبني الثقه، ولكن اعرف بيروح فين وبيجي
1: طول ما
0: منين.
1: البني ادم تحت ال 15 سنه او 16 سنه بقى خنيق عادي، اول ما بني ادم يتم 17 سنه لا سيبه شويه براحته.
0: يعني تحاولوا ماشي، خلود هي اللي مسؤوله عن كل الكلام اللي قالته، سواء كويس او مش كويس. خلود بتوجه رساله من هذا البرنامج.
1: والله
0: صح كده يا خلود؟
1: ايوه شكرا.
0: انا يعني على مسافه متقاربه من الجميع، اتمنى تبقي مبسوطه معانا.
1: والله انا مبسوطه معاك والله.
0: شكرا يا خلود، والله اتبسطت جدا بمكالمتك والله.
1: انا اكتر. شكرا.
0: عايزه اي حاجه؟
1: شكرا شكرا.
0: يعني تحياتي للاسره. اتفضلي.
1: عايزه اسمع شيرين الاغنيه
0: الجديده. في اتنين جداد، كان في واحده اسمها شوك، واستني هقول لك. ماشي، اجدد واحده خالص ولا الجديده نص نص؟
1: لا هي تباعا تباعا
0: تباعا تباعا، اسمها تباعا تباعا. حاضر هشغلها. حاضر.
1: شكرا.
0: العفو يا خلود، عايزه اي حاجه تاني؟
1: شكرا شكرا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: باي. يعني خدوا بالكم يا جماعه، بما اننا داخلين على العيد فخلاص مش خلينا نقول المكالمه دي لايقه على الجو اللي احنا عايشينه اليومين دول، الا وهو الاجيال الاصغر، من باب بس والله خوفا عليهم مش عشان حاجه، يعني ركز وحاول على قد ما تقدر. في طاقة عايز تتكلم مع حد ولا بتاع، العب رياضة يعني، حاول تفرغ طاقتك دي، حاول على قد ما تقدر، ابعد عموما عن بعض الحاجات اللي ملهاش اي ثلاثة لازمة عشان هتضرك انت في الاخر يعني، فاهم؟ محدش فينا بيبقى ماشي في الشارع، انت كده لو عملت حاجة وحشة في مليون واحد ايه هيتروق عليك يعني في الشارع، ولكن حاول على قد ما تقدر تكون حافظ على صحتك النفسية. الصحة مش بس عضلات واكل كويس وبتاع، صحة نفسية بتفرق فين؟ بتفرق لما بنتعامل مع البشر. فقبل ما تبقى بتاخد أي تجربة مع أي بني آدم في الدنيا، سواء بقى حب، سواء علاقة في الشغل، بقيت أنت وصحابك في الشغل قررت يبقوا صحابك، يعني خد بالك وأنت بتتعامل مع البشر دايما، اعرف مين اللي هتدخله حياتك ومين اللي لا. إيه رأيك كده خلود؟ حاولت أبقى إيه، بني آدم إيجابي. طيب نسمع تباعا تباعا عشان خلود طلبتها ونرجع تاني. لسه بتسمعوا مين؟ يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. لسه رقم الواتساب 015-5955-1006. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعضينا. ولسه عايز افكرك ان احنا في وقت الفضفضه، يعني ايا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه تعالى نتناقش فيه. لقيت عندي اجابه يا باشا كان بيها، ما لقيتش، اللهم لك الحمد. الناس ايه كتير بتسمعنا هو وقاعدين يبعتوا على الواتساب، فاحنا كلنا مع بعضينا ايه نحل مع بعضينا الحاجات. فخليني اسلم على الناس واشوف المسجز لحد ما نشوف المكالمه الجايه. وخليني افكرك، رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. مساء الخير عليك يا يوسف، انا تيم بحبك وانا بحبك يا تيم برضو، عامل ايه؟ صباح الفل عليك وكل سنه وانت طيب. طيب في رقم اخره 6700 بعت او بعتت مسجين وقفل ومسحوهم او مسحتهم او مسعهم، فليه ليه بنعمل كده؟ ماشي، مسا مسا مسا مسا بمسي عليك يا جو، بمسي على اختي منى اكيد وهي سامعاك دلوقتي، انا لولو وانتوا اساميكم كلها كده، الدنيا حلوه قوي. عايز اسمع عمرو دياب. حاضر يا لولو، وصباح الفل على منى، ويا رب تبقوا مبسوطين وكويسين. حاسس لحظه مش عارف. هيا يوسف، انا نوها غريب، وقول لمحمود جوزي اني بحبه قوي وانه وحشني قوي قوي، ومليون مبروك للزمالك العشق. اقرا رسالتي احسن تتخطف في الحين. ايه ده، ايه الحوار ده؟ ونخرجك بالعافيه في الزحمه. لا قريت الرساله يا نوها وما فيش اي خطف ان شاء الله، يعني الدنيا سهله وجميله، مش محتاجين اي عنف في الموضوع، وانا وانت تخرجوا في العيد وتنبسطوا، وانا اقعد في البيت واتبسط والدنيا جميله. صباح الفل يا يوسف، حلقه الفضفضه دي خلتني افكر في حاجات كتير مش عارف ابدا منين. صباحك خفيف زي روحك، تسلمي لي والله. دي هاجر ابو النصر، صباح الفل عليك يا هجوره. انا مبسوط ان انت عندك افكار كتيره، بما اننا هنفضفض ففضفضي في اللي انت عايزاه، ابداي في اللي انت عايزاه وابداي في كذا موضوع عادي، يعني احنا قاعدين مع بعضينا. ممكن نفكس خالص الموضوع اللي جاي اتكلم معاكوا فيه ونكملها فضفضه يا باشا براحتنا. يا باشا براحتنا، انت تؤمر يا هاجر. والله يا باشا كان على عيني غياب امبارح، بس كنت مسافره ووصلت وانا خلصانه نمت على طول. اهلا يا ماجي والحمد لله على السلامه. سافرتي فين طيب؟ يعني فرحينا كده وحسسينا ان كانت سفريه خروجه ولا شغل ولا ايه. مساء الخير، لو سمحت انا اول مره ابعت لك او اشارك عموما، بس حبيت اجرب ومش واثق هترد ولا لا. بحب اقول الحوار ده، يعني بحب قوي اللي بيبعت في وسط الرساله يا ترى هترد ولا لا. ولكن كنت عايز ابعت لك، ابعت اغنيه رومانسيه لزوجتي حتى ولو جزء صغير، اغنيه تملي معاك. ده محمد صح؟ محمد شيكا يا باشا، نشغل لك الاغنيه اللي انت عايزها ونحاول نظبط الحوار ده. وحاضر، وادينا ردينا على الرساله وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. شيكا، هاي هاي يا جو، انا مريم، اول مره اسمعك وحاسه انه كان فايتني كتير. الكلام على ايه بقى عشان ابقى معاكو؟ الحمد لله على السلامه مبدئيا يا مريم، ومنوره الدنيا. انا بحب قوي الناس اللي تبقى لسه اول مره، بحس الله طب ما احنا لسه فيه اهو، بتدوني طاقه اول مره كده، وكانت اول مره اطلع على الهوا، دي كانت حماسيه جدا. فان شاء الله يا مريم ما تبقاش اخر مره وان شاء الله تبقي معانا. فالكلام على ايه بقى النهارده؟ هنفضفض. احنا يوم الاحد بيبقى عندنا موضوع حلقه بنتكلم فيه، يوم الاربعاء بيبقى في موضوع نتكلم فيه، يوم الخميس بيروح مني بيسيح كده مني. ليه؟ لان المفروض ببقى جايب موضوع في الاخر وقصه كده، وفي الاول بتبقوا انتوا اللي تفضفضوا. فلو الفضفضه كترت مش مهم الموضوع، لو الفضفضه قلت ندخل الموضوع براحتنا. فان شاء الله مريم تبقى مبسوطه معانا وما تبقاش اخر مره. اول مره اسمعك الكلام على ايه؟ طيب دي منى تقريبا، دي اخت لولو صح ولا ايه؟ اسمها كده ولا انا تقريبا كل الناس هي تقريبا اسمها منى عادي، بس انا قريتها منى لانها بالانجلش. اتمنى تكون منى عادي. طيب صباح الفل يا جو افندي، انا وماميتو بنتفرج وبنسلم عليك كتير. انا مش بسلم، لا ده مين اللي زعلان مني؟ سماء، يا سماء مش بتسلمي ليه؟ ايه اللي حصل ولا انا فاهم غلط؟ انا وماميتو بنتفرج وبنسلم عليك. صباح الفل، ازي حضرتك عامله ايه؟ يا رب تبقي مبسوطه معانا. ومعلش لو سماء يعني مخليها حضرتك تتفرج بالعافيه، اتمنى تتبسطي معانا يعني. جرب ليه لا. صباح الفل عليك، انا بحب البرنامج ومتابعه وهلا بالخميس، وبقول لبلال كل سنه وانت طيب. اتممت 15 سنه، يعني انا بقالي 16 سنه متجوز. متجوز امك دي تأبيده طبعا، بهزر. ام بلال اغلى حاجه عندي. منور ابو بلال، والله كفايه روحك دي يا اخي، يعني محظوظين بيك. ربنا يخليكم لبعض دايما كده، وكل سنه وابنك كده بخير، ويبقى دايما وسطكم فرحانين بيه يعني. السلام عليكم يا يوسف، بصبح عليك واقول لك كل سنه وانت طيب. يا ريت مكانك في قلبي لعمرو دياب، او ما بلاش لحمائي ده حسام فاروق. وحسام بيسالنا سؤال، بيقول لي سؤال محيرني، الناس بتبارك لك يا يوسف على فيديوهات وحركات، الاقي فين الحاجات دي؟ ده على الانستجرام بعمل فيديوهات كده قصيره تمثيليه. عملت تاني فيديو من قريب، فبشكر كل الناس اللي بعتت لي بصراحه، وتسلم لي عم حسام والله على سؤالك. منى بركات بتقول لي ايه؟ انا زيك يا جو على فكره، بخصوص الخروج في العيد، زمان كنت بتضايق اننا مش بنخرج في العيد، لحد في ثانوي تقريبا بابا قرر نخرج كلنا مع بعض، ومن ساعتها حقيقي حمدت ربنا ان بابا كان بيمنعنا الموضوع في الشوارع بيبقى زحمه وازعاج ومضايقات بشكل مبالغ فيه. هو بسبب ان في ناس كتيره في نفس الوقت بقوا في نفس الحته, فده اللي بيخلي الدنيا فيها لعبكه جامده يعني. بس الناس لسه لحد دلوقتي اظن الناس بتخرج وبتتبسط وحاجات كده. احنا تقريبا الواحد كل ما بيكبر كل ما بيحس ان هو يقلل الحركه في الزحمه يعني. اظن هي حاجه كده مش عارف اسمها عكسيه بقى ولا بالتوازي مع الكبر, الواحد بيبدا ياخد باله ان هو بيهدى يعني شويتين. طيب خلينا نعلب الطاقه ليه, لان احنا معانا نعمه اول مره تشارك معانا. نعمه يعني ايه؟ يعني النعمه اللي طلعت اشاعه, ولا انا هقول حاجه دلوقتي هتلبسني مع حد تاني. بص, هو في حد طلع فكره ان انت شبه قرايبنا فانت ابن خالتنا, فمش عارف نعمه هي اللي بدات, لان في حد هددني في مره قالت لي انت ابن خالتي انا, فما تقولش لحد مش عارف ايه, فكانت في قصه كده. فتقريبا نعمه يا الثانيه يا الاولى, بس المهم معانا نعمه. الو,
1: هلو ابن خالتي.
0: هلو نعمة. والله انت اللي بعتيلي وقلتيلي انا اللي طلعت عليك الموضوع ده ولا ما كانش انت؟
1: تقريبا انا.
0: ماشي, ربنا يسر. هاي
1: في حد تاني نفسني يعني.
0: ثواني كده وهتلاقي في رسائل هتتبعت او رسالة هتتبعت, هنبدا نكتشف يعني. عاملة ايه يا نعمة؟
1: الحمد لله.
0: اول مرة تشاركي معانا؟ الحمد لله كويس, اتمنى ما تبقاش اخر مرة.
1: انا فاكره ما كنتش
0: بتكلم
1: ادخل اصلا معاك.
0: اوكي.
1: والله بجد ان انا ما كنتش متخيله حبي للبرنامج يوصل لكده.
0: شكرا والله.
1: انا كنت بسمعك من قبل رمضان.
0: ماشي.
1: صمت وبعدين انا اشتكت معاك قريب
0: زي. ايوه خدت بالي.
1: انت واخد.
0: ايوه خدت بالي ان انت بداتي تبعتي من ساعتها بقى. ايوه صح, انطلقتي. أيوة. فعلا. يا رب تبقي مبسوطه دايما يعني كده.
1: لا انت اللي بسطتني والله.
0: والله تسلمي لي.
1: جمله انت مذيع جميل جدا.
0: شكرا شكرا.
1: برنامج خفيف و...
0: شكرا.
1: حاجه مش في كتير والله, بس انت فعلا دي مش مكمله, دي حقيقه.
0: شكرا شكرا شكرا والله, كلام كبير واتمنى ابقى ربع الكلام ده حتى والله. بس خليني ندخل بقى في الفضفضه. قولي لي انت عايزه تتكلمي معانا في ايه؟
1: والله انا قلت يعني انا شغاله دلوقتي, انا اسمع الحلقه اخيرا.
0: اها.
1: نفسي بكلمك.
0: كويس.
1: انا انت ربيت عليا.
0: طب بقول لك على حاجه, بما انك مفيش موضوع محدد, تعالي تعالي نحاول نعمل من الحبه قبه زي ما بيقولوا, نتكلم في اي موضوع. تعالي نعمل فيها عاملين فيها, عارفه الناس دي؟ يلا بينا. طيب دلوقتي لو هنتكلم انا وانت في الفضفضه, بما انك اول مره تكلمينا فخلينا نعرفك اكتر. قولي لنا انت بتشتغلي ولا بتدرسي ولا ايه الدنيا؟
1: والله انا معايا بكريس الان اعمال. معلش رحبه
0: اعمال مش اعمال. عادي, الاثنين زي الفل, الاثنين زي الفل. ماشي. انت بكالوريوس اعمال, اداره اعمال يعني.
1: اه بالظبط.
0: صح كده. ماشي.
1: والله يعني استنت شويه وبعدين لقيتني قعدت.
0: قعدتي من
1: زهق؟ من شغل. أو زهق جدا من روتين يومي. أو أول ممكن كانت مملة قوي
0: الشغلانة اللي اشتغلتيها في الشركة المعينة.
1: أو بالظبط يعني. أو الناس اللي حواليا, عارف انت هي الناس اللي بتطاقة سلبية دايما.
0: الناس بتصحي الصبح بتروح الشغل بتلاقيهم كلهم قافلين وشهم كده كأنهم ميت لهم ميت.
1: بالظبط.
0: فتحس ان الدنيا
1: أنا لا كده.
0: أيوة
1: انا واحدة بحب انا ببقى ملتزمة طول الوقت, فانت تكشري وانت كبير.
0: أيوة.
1: لا انا بقفل, انت قفلتني الشغل كله.
0: صح صح. فانت لما يعني انت نقدر نقول انت بتستمدي طاقتك من الناس اللي حواليكي بشكل سهل جدا.
1: جدا.
0: صح
1: جدا. يعني انا اصلا ببقى نازله بطاقه كده ايجابيه ومش عارفه ايه, فانا عايز حد يكمل معايا اليوم بايجابيه يعني. يعني فانت ممكن تزق اليوم معايا.
0: ايوه بالظبط, اللي هو زق اليوم دي كانت تقريبا الفيلم بتاع محمد هنيدي اللي هو عدي اليوم. أيوة. زق اليوم. ايوه صح.
1: صح صح هو ده كده. فدي بنصعبها على نفسنا يا جماعه, نخلي كده اليوم يعدي حلو.
0: طيب حلو. وبعدين قعدتي من الشغل ومش حابه تشتغلي دلوقتي, تاخدي راحه من الشغل القديم ده؟
1: اه بصراحه يعني كويس. عايزه اخد بريك شويه وبعد كده انطلق تاني, بس اختار بقى يبقى موفق. ادعيلي
0: ان شاء الله ربنا يرزقك كده مكان لطيف. بس عايزه اقول لك برده حاجه, حاولي انت تظبطي شويه العداد بتاع استقبالك لطاقات الناس, لان مش هتعرفي تتحكمي فيهم كلهم.
1: حصل.
0: اه يعني حاولي برضو ايه, بحس دايما ان دايما بقول الكلمه دي او الجمله دي اللي هي ايه, معظم الحاجات بتبدا وبتنتهي عندنا, فانت حاولي على قد ما تقدري اتحكمي انت في نفسك. انا عارف ان الناس ممكن تبقى قافله وشها قوي وانت أيوة. اللي هو ايه الطاقه دي, بس برضو حاولي على قد ما تقدري طنشي سنه, لان انت في مجال العمل, انت في الشغل.
1: انا كنت هعملها كده.
0: وحاولي تنزلي وتلاقي برضو بالمناسبه اللي يخليكي ما تقعديش من الشغل, ان انت تلاقي هدف عايزه توصلي له يعني.
1: والله
0: عايزه تجيبي حاجه معينه, بس بصراحه مش عايزه تقل عليهم في البيت, فيلا بينا اجرب اشتغل ومنها اجرب تجربه واجمع الفلوس دي مثلا. فحاولي على قد ما تقدري تلاقي هدف معين ان انت توصلي له يعني, عايزه تحققيه عشان تفضلي في الشغلانه تستحمليها. أيوة. وحاجات كده
1: حطيته يعني.
0: كويس.
1: انا كنت قايله لك عليه اصلا قبل كده,
0: اللي هو
1: انا سافرت كوريا وابقى
0: انت بتاعت الكي بوب. صح امبارح كلمتيه. ايوه صح صح, امبارح بعتت لي قالت لي يوسف انا اصلا كي بوب, فحسيت للحظه اللي هو رحت قايل الدراما الكوريه, قالت لي لا يا يوسف انت قربت. هي الكي بوب ده اللي هي المزيكا او الاغاني الكوريه.
1: بالظبط.
0: ايوه صح.
1: كي دراما.
0: كي دراما. بغض النظر
1: جميل والله يا جماعه, جربوه.
0: انا خدت بالي ان في ناس كتيره مؤخرا على السوشيال ميديا بيتكلموا في الحوار ده. ان لا في
1: ايوه منتشر
0: في
1: قوي
0: عالم يعني
1: دلوقتي.
0: ايه
1: يعني العالم الكوريا ده انتشر قوي دلوقتي. لكن انا اصلا انا معايا من 2009، يعني انا من زمان قوي صباح الفل.
0: بتحبي المسلسلات الكوري والحاجات دي
1: جدا يا يوز، انا بتمنى ان انت تجرب. على فكره انت فكرتيني، انا نسيت
0: اتفضلي.
1: لك على الفيديو اللي انت كنت
0: شكرا
1: منزله، خطير خطير
0: شكرا شكرا
1: بجد.
0: شكرا جدا
1: عارف
0: والله.
1: مقولة شابو يوسف الشريف؟ شابو
0: شكرا
1: يوسف بركات،
0: شكرا
1: خلتني
0: جدا
1: اعيط
0: شكرا
1: بجد.
0: جدا والله شكرا يعني يا
1: انت
0: رب.
1: روعه.
0: شكرا شكرا والله. طب ده كان هيوديني للسؤال التاني اللي هو ايه الهوايات بتاعتك عشان نطلع الفاصل، ولكن انتي قلتي لي بتحبي تتفرجي على المسلسلات دي.
1: لا هي هوايتي
0: ايه
1: هي
0: هوايات
1: كلها
0: تانية؟
1: ليها علاقة بكوريا، يعني
0: الفرجة او
1: هي
0: سماع الاغاني بتاعتهم.
1: بالظبط.
0: كويس.
1: ومثلا ممكن هواية الطبخ، بحب اطبخ جدا على فكرة
0: بتحبي تطبخي، بتعرفي تطبخي؟
1: جدا.
0: اراء
1: وبطبخ
0: اللي
1: اكل
0: حواليكي
1: كتير.
0: بيتبسطوا؟
1: جدا
0: كويس
1: بجد،
0: جدع
1: مبسوطة لما بعمل حاجة
0: جدع،
1: وحواليا اتبسطوا. يعني دي اكتر حاجة بتبسطني، ان هما الحواليا اتبسطوا اكتر.
0: تحس بالانجاز كده اللي هو انا بعد كل
1: ايوه
0: الوقت ده انتوا
1: ياه،
0: اتبسطتوا صح.
1: اهم حاجة ست سعداء يا ولاد.
0: الله الله، مفيش حاجة كده كده بتيجي ببلاش، اكيد في نوايا خبيثة في النص، ولكن خلينا نقول ان تمام انت بتحبي الناس تتبسط، انت عايشة للناس والحاجات الجميلة دي.
1: بجد
0: طب كويس
1: مبسوطة
0: جدع
1: اللي حواليا والله
0: جدع
1: بجد.
0: جدع. انا
1: يعني
0: انبسطت ان انت
1: اتمنى
0: اول
1: تكون دي
0: مرة.
1: حاجة حلوة،
0: ايه؟
1: اتمنى تكون دي حاجة حلوة.
0: لا طبعا دي حاجة ده سمو الحياة ان انت تبقي بتبسطي اللي حواليكي ومصدر بهجة كده.
1: حبيتني في نفسي اكتر والله.
0: لا والله دي حاجة تتحب فيكي فعلا، لان الناس كلها طول ما عندها الهدف بتاع ان لا احنا لازم يكون في احساس بالغير، لان دي برضو ملامسة في حتة ان انا عارف ان انا ضمن مجتمع وضمن ناس، فانا لازم ابقى بركز قوي في الطاقة اللي بوصلها لهم، او على قد ما اقدر اكون لو مش هضرهم على الاقل ما اخدش من طاقتهم. فاللي انت بتعمليه ده حاجة عظيمة طبعا.
1: انت بتقارني كده ازاي؟
0: انت ازاي فاهمني كده؟ اتبسطت جدا بمكالمتك، وان شاء الله ما تبقاش اخر
1: وانا
0: مرة. انا
1: جدا وبجد يعني انا عمري ما زهقت من حلقه من حلقتك بتاعت بلاتك.
0: شكرا يا رب دايما والله يكون الواحد خفيف.
1: كبير للبرنامج دي
0: شكرا شكرا
1: بجد.
0: جدا.
1: والعيله مش عادي على فكره، انتوا كلكم جوا الاول مسج بتاعتكم بتعجبني برضه.
0: ايوه المسجات كلها حلوه، بحس ان الناس كلها احنا كلنا في نفس السكه، كلنا رايحين مش عارفين رايحين فين، بس كلنا رايحين ومبسوطين.
1: هي
0: بس
1: والله
0: خير.
1: معجزه بس اكلمك، عشان انت عارف المشهد بتاع فيلم غاوي حب لما رامز كاريل كان طالع مع بنت
0: ايوه
1: بيتكلم تحت السرير.
0: ايوه
1: هو
0: ايوه
1: انا ده.
0: ايوه ايوه ايوه فاكره فاكره. انا انبسطت ان
1: انا
0: انت
1: ده.
0: كلمتيني والله.
1: وانا والله
0: تفضلي بقى
1: جدا.
0: معانا طول الحلقه كده، وان شاء الله تبقى حلقه
1: ايوه
0: خفيفه عليك.
1: كمان شكرا ليك
0: العفو
1: بجد،
0: العفو
1: وعلى وقت اللي انت بتخلونا
0: العفو
1: حلو ده.
0: العفو. شكرا
1: ثانك
0: ليك.
1: يو.
0: يلا باي باي
1: يلا باي.
0: باي. طاقة جميلة يا جماعة، طاقة حلوة. شكرا لكلامك يا نعمة جدا والله. طيب نقرا الرسالة كده قبل ما نطلع فاصل. عايز اقول لسارة مراتي انها احسن حد في الدنيا، وعندنا اول بيبي عنده 15 يوم ربنا يبارك لنا فيه، عمر محمد ناجي سلامة. ربنا يخليه لك يا محمد، ومبسوط قوي ان انت بتفرح باول ابن ليك كده. احساس حلوها، حس تحس الابوه دي زي ما كان بيتقال فعلا، الشعور كده في حاجات كده معينه. طيب الف مبروك ليكوا، وربنا يخلي لك ساره مراتك، ويا رب دايما تبقوا مبسوطين كده، ونسمع دايما عنكم سمع خير زي ما بيتقال. نطلع فاصل، في اغنيه جديده جامده قوي قوي قوي قوي سمعتها بصراحه، غشيت قبل الهوا، ولكن اغنيه حلوه قوي. اسمعوا حمائي، اغنيه جديده على نجوم اف ام. نطلع فاصل، لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته، احنا لسه قاعدين مع بعضينا لحد الساعه 2 ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع تاني.
2: جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: واضح إن حبايبك كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: غلبوا داود انتربول أوفيسي.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711 صنع فيلم جون ويك.
3: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
4: احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده ما قدمناش حل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
4: عندنا معلومات جديدة.
5: And what is it that you do?
6: I'm a portion teller.
0: نجوم اف ام على كيفك.
7: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
8: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وندخل مع بعض الساعه الثانيه وخلينا نقرا شويه الرسائل اللي بتتبعت على كام 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. طيب مين تاني؟ في حد بيقول لي اغنيه وياه عمرو دياب عبد العزيز, صباح الفل اغنيه وياه. حاضر عم عبد العزيز, انا شايف ان اغنيه تباعا تباعا شيرين مش احسن حاجه, احس انها موضوع تعبير. ما خد بالك برضو الاغنيه ديت كده كده كل الحاجات اللي فيها فن نسبيه جدا, فانت لو خدت بالك عبد العزيز هتلاقي في ناس مبسوطه جدا والناس عماله تشاير الاغنيه وحركات كده, وناس ثانيه ممكن تقول لك لا مش احسن, في حاجات قبل كده كانت شيرين بتعملها احسن. فالفن نسبي عموما, ولكن مع الوقت اظن هتتعود على الاغنيه وهتسمعها, لان شيرين كده كده اي حاجه هتعملها هتتسمع.

0: يعني فاهم قصدي عبوده. احلى مساء يا جو حبيبي عم عبد العزيز والله منور الدنيا. طيب مين تاني؟ ثانيه واحده. طيب منى اللي انا قلت دي شكلها اخت لولو طلعت منى وطلعت زي ما انا قلت كده فقالت لي عادي ايه تقول اللي تقوله يعني. تسلمي لي يا منى والله منوره الدنيا. صباح واندرو اشرف من شرم. صباح يا عم اندرو منور الدنيا. الجو عندك طبعا في عز الحر اللي احنا فيه ده ولع صح؟ ولع اظن ولع. طيب مين تاني؟ صباح الفل يا جو. صباح زملكاوي جميل. صباح ابيض بخطين حمر. انا حسام مصطفى وسمعنا يا عم الحدوتة. اروى وايسل بيسلموا عليك وبيقولوا الف مبروك لكل زملكاوي يا رب يا جو ايامك كلها خير وسعادة. الف مبروك لجمهور الزمالك وصباح الفل على اروى وايسل ومنور الدنيا عم حسام. ربنا يخليكوا كده ليا وطول الوقت بتبعتوا لي يعني ومنورين الدنيا. ماشي. ماجي بتقول لي كنت بقول لها بتقول لي انا كنت مسافره وما عرفتش اسمعك امبارح. بتقول لي نزلت القاهره طبعا بالنسبه لي سفر نظرا لاني في سينا. خدت 3 ساعات في الطريق كان انترفيو. دعواتك تكمل على خير. ربنا يرزقك والله يا ماجي. و بس انت هتروحي كل شويه بقى من هتاخدي اكيد بقى شقه هتاجري شقه اكيد في القاهره صح؟ او لو عندكم شقه في القاهره هتبقى احسن لان سينا القاهره دي في الشغل وجع قلبي يعني. احلى مسا عليك يا جو زي ما الفنان احمد سقا قال انا نفسي الدنيا تمشي زي ما انا عايز. بس خطه ربنا احسن. ده عموري منور الدنيا يا عم عموري. وصباح الفل عليك وصباح الفل على كل اللي بيسمعوني معاك. وعايزين حبيبتي ملاك عمرو دياب والله حطيتها اهي اول ما شفت المسج. حبيبتي ملاك هي الاغنيه اللي جايه وهديها تقديمه كده حبيبتي ملاك دي انت فاهم قصدي للناس عشان الناس تدخل معانا في الحاله دي. منور الدنيا عموري ده صاحبي وحبيبي واخويا. منور الدنيا عم عموري. الناس مبسوطه بالفيديو وبيقولوا لك عاش والله. اخبارك يا صديقي احلى برنامج ده مين ده؟ علي جاد. صباح الفل عم علي منور الدنيا. حسام فاروق بيقول لي هشغل انستجرام عشان خاطرك. تسلم لي والله يا كبير. اتمنى تبسط فعلا بالفيديو يعني. معلش قول تاني. انا روان عايز اقول لجوزي اني بحبك. اسمه كريم. يا كيمو عم كريم. روان بتقول لك ان هي بتحبك جدا. ثانيه الرساله راحت فين اهي. ثانيه واحده. اهي. معلش قول تاني. انا روان عايز اقول لجوزي اني بحبك. اسمه كريم. مبسوط يعني. يا رب تبسط عم كريم وتكون وصلت لك. روان بتقول لك بتحبك. مساء الخير يا جودي. تاني مره ابعت لك ومبسوط قوي بالبرنامج. ممكن اغنيه لعمرو دياب. اغنيه في حبك كل يوم في جديد. الناس كلها بتطلب النهارده عمرو دياب. وده مين ده؟ دي فاطمه. ازيك يا فاطمه عامله ايه؟ طب يا فاطمه نشغل حبيبتي ملك ونبسط بيها النهارده وحاولي تقولي لي مغني تاني لان احنا بنحاول نشغل اكبر قدر من المغنيين في الحلقه فما بنعيدش المغني فاهمه قصدي. طيب ظهرت يا نعمة اللي كانت بتقول لي ابن خالتي الاولاني. لا بقى معلش انت ابن خالتي الاول معلش يعني ايه اللي بيحصل في حياتي ده؟ انت شر انت ايه انت شربيني انا. دي سماء كده انا افتكرت الرسالة اللي بعتت لي صح تمام يعني الحالة حلوة في الاخر. ويا رب الواحد دايما يبقى خفيف على قلوبكم. حبيبي يا جو بحبك وانت بتقرأ رسائلي كل سنة وانت طيب. وبقول له ام بلال. لا ما انت بقى انت كده بقى يعني بتبدأ تقول بقى ايه بعض المصطلحات اللي فيها حب بينكم فانت كده يعني. هو بيقول لك يا مراتي يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه والحمد لله ان مريم خلصت امتحانات عشان نسافر. وهو بقى وصفك وصف اكيد هيقوله لك وانا هسيب السسبنس ده بينكم عشان ابو بلال يقول لام بلال الوصف اللي هو وصفه لي. اتبسطوا بقى مع بعضيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جو؟ انا مروه من اسكندريه. صباح الفل يا مروه. كل سنه طيب وانت طيبه يا رب. انا زمان كنت انا وبنت عمي وبنت عمتي كنا بنخرج في العيد دايما رغم ان كل مره بنتضايق من الزحمه بس معرفش ليه كنا برضو بنكرر الموضوع. بس لما كبرت وعقلت بقيت ببعد عن خروجات العيد فعلا. فيها مروة فعلا زحمة كده. فعندك حق عندك حق جدا جدا جدا. صباح يا جو. في حاجة كده بتيجي في دماغي ان كل مواليد التسعينات ما لهمش في الموضة بتاعت اليومين دول ولا انا الوحدي اللي كده؟ ما كيمو هتلاقي الناس اللي مولودين التسعينات مواليد التسعينات يعني اتعودوا على طريقه حياه معينه وكبروا في وقت معين فتلاقيهم بالنسبه لهم الحاجات الجديده يعني. ده بيحصل لكل الاجيال انت اكيد فاهمني. طيب معانا مكالمه ونقول الو.
1: الو
0: ازيك يا زينب؟
1: كله تمام.
0: عامله ايه؟ انا الحمد لله منوره الدنيا مبدئيا. ايوه ما انا بقول لك اهو لسه هبدا انا عارف انا هقول ايه. منوره الدنيا مبدئيا يا استاذ زينب.
1: انا عارفه المقدمه.
0: طال الغياب ولكن كان بايدي الغياب ان هو يطول ولكن يعني حقك عليا. انا قلت الاستاذ طه في مكالمته السابقه
1: انا كنت سامعاك.
0: ايوه قلت له بقول لك ايه انا لسه واخد بالي واحنا على الهوا تقريبا قلت كده. قلت له لسه واخد بالي دلوقتي ان زينو كان عايز يدخل معايا المكالمه اللي فاتت الحلقه اللي فاتت وانت فجاه اتصلت بيا دلوقتي دخلت معايا على الهوا فتقريبا زينو هتبدا تحطني
1: متصله متاخر. طب
0: شفتي بقى
1: مع طه يعني.
0: طب ما هو ده السبب.
1: أنا اصلا بعيد.
0: أيوه.
1: انا دلوقتي عند مامتي وطه في البيت.
0: أيوه.
1: احنا كنا ايه متابعين ما تقلقش.
0: ايوه كويس كويس، منور الدنيا عم طه وسلمي.
1: انت بص يعني انت بقى ليك اللهم بارك جمهور ما شاء الله عظيم.
0: تسلميلي.
1: انا
0: اخواتي
1: قاعده ماما دلوقتي بتتفرج.
0: كويس.
1: واخواتي كانوا قاعدين.
0: كويس كويس، بس قالوا ايه ده؟ اقفلي اقفلي.
1: وعايز اقول لك مكالمه طه كانت بالصدفه، ولاد خالته اللي كانوا اللي انا قلت لك عليهم.
0: اه.
1: كانوا قاعدين وسمعوا المكالمه وكلموني، وبص كانت حاجه فظيعه.
0: حصل حاله كده والله، يا رب دايما نبقى مبسوطين والواحد يبقى خفيف على قلوبكم.
1: لا والله انت خفيف على القلب والله.
0: شكرا شكرا شكرا. طب ازاي بتفضلي عايزه تتكلمي في ايه بما اننا في فضفضه، في حلقه الفضفضه؟
1: انا كل مره بتصل تقريبا في حلقه الفضفضه
0: يعني. ما هو الخميس ويك اند وسهر وبتاع.
1: او مبدئيا مصر الدين عايز يسمع الاغنيه بتاعته
0: اللي هي بتاعت حمزه نمره.
1: اه
0: اللي هي كانت
1: انا الوجع القلب.
0: ورج... هو ليه هو حس بايه؟ هو عنده كام سنه؟
1: بص لا هو مش حاسسها، هو طه كان بيحبها فكان بيشغلها.
0: اه
1: فخلاص هي علقت في دماغنا.
0: ايوه بس
1: دلوقتي نصر في الدراسه وكده، ف
0: ماشي هنشغلها.
1: احنا راجعين بعد العيد على طول الدروس عادي.
0: خلاص ماشي، الاغنيه اللي هتبقى اللي جايه ان شاء الله بعد الفصل كده لما نرجع.
1: بس انا هتدي بقى.
0: ايوه ما انا هعمل كده، ما انا جمعت. ايوه لا جمعت جمعت هتلاقيش هشغلها لكم. حاضر ماشي. حاجة تانية عايزة تقوليها؟
1: والله بالنسبة بقى لخروجات العيد دي كانت أصلا أحلى ذكريات.
0: صح.
1: أنا عشتها في حياتي.
0: صح.
1: ما كانش في عيد بيعدي غير وأنا خارجة أنا وأصحابي. بس طبعا بقى لما كبرنا واتجوزنا وخلاص، لا احنا ما بنخرجش بعد العيد، احنا ما بنخرجش في العيد، بنخرج بعد العيد.
0: بالظبط.
1: ف
0: معظم الرجالة هتلاقيها تقريبا.
1: زمان دي كانت جميلة بصراحة يعني.
0: مش عارف ده ممكن يكون حصل ليه، مع ان دلوقتي بقى عندنا مولات اكتر وبقى عندنا اماكن اكتر نخرج فيها.
1: كل حاجه في وقتنا كانت غير دلوقتي خالص يعني، كل حاجه اتغيرت تماما. مش عارفه الزمن ولا الدنيا ولا احنا ولا البصر ولا ايه.
0: هقول لك بحسها شويه ايه، يعني مش عايز اتفلسف، ولكن في حاجه كده حاسسها اللي هي كل الناس اللي كانت عايشة في أجيال قبل كده، خلينا نقول مثلا كان موجودين بيخرجوا مثلا في بداية الألفينات، أواخر التسعينات، نص التسعينات، نص بداية الألفينات، حاجات كده. هم دلوقتي اللي كبروا بيتكلموا، وهم اللي ليهم صوت وبيقولوا أفكارهم ووجهات نظرهم وحاجات كده. فدايما هتلاقي الكلام بتاعهم بتاع إحنا زمان كنا بنخرج كذا، زمان كانت الخروجات كده. ولكن أجيال دلوقتي حاسسهم مبسوطين.
1: احنا كبرنا قوي يعني، احنا كبرنا قوي كده ليه؟ احنا بس يعني مواليد
0: ما هي دي ما هي دي ما انا هقول لك، لان دلوقتي الشباب الشباب دلوقتي مبسوطين بالمناسبه. يعني الشباب بقى لما يجوا كمان 30 سنه ولا 20 سنه يبداوا يقولوا ايه ده زمان بقى، واحنا في 2025 كنا بنخرج في المولات. فهي حاسسها حاجه احنا عايشين بيها وخلاص. هي الفكره كلها انت دلوقتي عشان عندك مقارنه بين زمان ودلوقتي فهتبداي تقارني، لكن الصغيرين دلوقتي مبسوطين باللي هم عايشينه، شايفين ان هي دي طفولتهم يعني.
1: هي اجيال،
0: كله مبسوط من الاخر.
1: اجيال ادوار بتسلم ادوار.
0: وكله مبسوط.
1: بالظبط.
0: بس كده انا انبسطت جدا بمكالمتك يا زينب.
1: وانا كمان والله يا دوم.
0: وتحيه ليكوا كلكم، وتحيه لكل اللي يعني لوالدتك ولنصر الدين وياسين. ايوه بالظبط.
1: يعني مستمعه جدا برضه.
0: بشكرها جدا، ويا رب تبقى دايما مبسوطه معانا.
1: الله يكرمك يا دوم.
0: عايزين اي حاجه؟
1: سلامتك.
0: سلام عليكم.
1: ياسين عايز يكلمك.
0: ياسين يا الله، دي ما حصلتش قبل كده. يلا بينا.
1: ينفع؟
0: اه ينفع طبعا. ينفع طبعا. بنعدي الكريم ده على خير. اتفضل يا ياسين. ايوه يا ياسين. ياسين.
2: الو.
0: ايوه ياسين سامعني؟
2: اه.
0: انت بتشوفني في التلفزيون صح؟
2: صح.
0: بتحب البرنامج؟
2: اه.
0: انت اللي بتطلب اغنيه ورجعنا لوجع القلب؟
2: كل مره بنتفرج عليك.
0: شكرا. طب انت بتتبسط لما بنقعد نتكلم وبتضحك وكده؟
2: اه.
0: بتبقى مبسوط يعني. طب انت اللي بتطلب الاغنيه بتاعت ورجعنا لوجع القلب صح؟
2: اه انا ولا.
0: طب تعرف تغني لي حته صغيره منها؟
2: لا.
0: ليه بتتكسف؟ لا عارفها، ده انت اللي طالبها.
2: نصر اللي عارفها مش
0: عارف. اه نصر اللي بيطلبها مش انت. طب انت عايز تسمع اغنيه معينه؟
2: اه.
0: ايه هي؟ طب قولي لو في اغنيه في دماغك، مش عايز برضو اخليك تتوتر عادي، لو في اغنيه في دماغك قولي.
2: الاغنيه بتاعت وجع القلب دي.
0: ايوه هي دي. طيب خلاص يبقى انت كده متفق مع مع نصر الدين وهشغل لكم الاغنيه دي.
2: ماشي.
0: ماشي يلا. عايز حاجه؟ يلا باي
1: باي.
0: باي. يعني ربنا يخليه لكم والله، ودايما كده فرحانين بيه. ونطلع فاصل طيب، بما اننا استقبلنا مكالمه وقرينا كام رساله، يبقى نطلع فاصل نسمع حبيبتي ملاك. وعايز اقول لكم كام حاجه. الاغنيه دي لو انت داخل علاقه حب جديده، او فرحك قريب، او حاسس ان انت اللحظه كده مفرهد، بص خد الكلام اللي هقوله ده بشكل عادي ذكوري واعمل وحاجات كده وتستسترون، بس حاول على قد ما تقدر الحته اللي جواك الصغيره اللي هي ليها علاقه بتاعتك هنتجوز امتى، عارف انت الحاجات دي، اتسحل مع الاغنيه دي. الاغنيه دي جميله جدا، فتعالوا نسمع عمرو دياب ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قايم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث الثلاث.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وخليني افكرك برقم الواتساب واحنا لسه بنفضفض, وفي الغالب والله اعلم هنكملها فضفضه يعني, لان انتوا عندكم مواضيع كتير ومكالمات كتيره. فعايز امبارح برده ما استقبلتش مكالمات, فعايز على قد ما اقدر اكون برضي جميع الاطراف يعني. طيب هاجر بتتكلم في موضوع بتقولي طب خليني ابدا بموضوع الكتمان والتظاهر ان انا بخير. انا من الناس اللي بتضحك عادي وتقول انا تمام, بس جوايا ساعات بيبقى فيه كلام كتير مش عارفه اقوله. بس اكتشفت ان الكتمان بقى متعب اكتر من المشكله نفسها, عشان كده محدش يكتم جواه على طول. طالما كلامنا مش بيجرح حد خلاص يبقى نكتم الكلام جوانا ليه, وخلينا نفرفش ونضحك شويه. الدنيا اصلا مش مستاهله اننا نحط على نفسنا ضغط الكتمان كمان. سمعنا اغنيه فيها شويه فرفشه على ذوقك بقى حضري هاجر, دي هاجر ابو النصر. كلامك صح جدا يا هاجر, اتفق معاكي في كل كلمه بتقوليها. والله يا جو انا نفسي تتكلم على موضوع التواصل العائلي, اللي هو احنا موجودين في بيت واحد وكل واحد وشه في الموبايل مشغول مع نفسه. نفسي الناس كلها ترجع زي الاول يتكلموا مع بعض يهزروا. احنا بقينا في نفس البيت وبنبعت لبعض رسائل حتى ما بنتكلمش. فاهم قصدي؟ فاهمك جدا. بتقول انا بحاول اتصل من اول حلقه. خلاص انت وصلتي معانا ان شاء الله, ايه هتبقي معانا في الحلقه يعني في مكالمه. طيب مين تاني؟ انا اسمي يوسف سليم. ازيك يا جو؟ والله بستنى وقت البرنامج عشان اسمع نبره صوتك الجميل. اتسلم لي يا عم يوسف والله. ماشي منور الدنيا. والنهارده خدت الاجازه واكتر يوم رايق بسمعك فيه حاليا بدرس في مدرسه. ماشي, وعايز منك دعوه حلوه على الهواء يعني. ربنا يوفقك يا جو وان شاء الله تعدي فتره الدراسه بتاعتك على خير وتوصل اللي انت عايزه. سلام عليكم. ده عبد الوهاب كاتبها كده بالظبط. عبد الوهاب انت بتتصل بيا فويس كول وبتتصل بيا فيديو كول. الفويس كول مش محتاجه لان انا موجود اهو, وتاني حاجه الفيديو كول برده مش محتاجه لان انا عندنا تلفزيون يعني, فاهم؟ عندنا هنا ايه, انا موجود برده معاك. الحاجتين مش صح خالص. لو عايز تكلمني وتشترك معانا 3835022. طيب محمد ناجي بيقول لي شكرا بجد, كنت بشغل الراديو وقاعدين بنسمعك, فجاه ساره لما سمعت المسج فرحت قوي. والله هي الحاجات البسيطه دي اللي بتبسط الناس يعني. انا ببسط لما انتوا بتبسطوا والله. فيا رب دايما يا محمد تبقوا مبسوطين وربنا يخليها لك كبير. طيب ممكن اغنيه تبع انت بقى لشيرين؟ شغلنا اغنيه تبع انت بقى. مساء الخير يا يوسف, انا حبيبه عايزه اسمع رامي صبري اغنيه على ذوقك. حاضر, شفت المسج فعلا وانا في الفصل كده, وايه وهجهز لكم وجهزت رامي صبري يعني, بس هتبقى كمان اغنيتين ولا حاجه. طيب مصطفى الحلفاوي بيقول لي ورجعنا لوجع القلب, ممكن اشارك؟ انت كده شاركت وطلبت اغنيه يعني, انت عملت حاجتين في حاجه واحده. مساء الخير, بقول لي يا جو انا دنيا جابر, انا متابع البرنامج بتاعك بس اول مره ابعت لك مسج. انا بحب البرنامج جدا جدا وبحب روحك وخفه دمك. شكرا والله. ممكن اغنيه معاك قلب لعمرو دياب؟ طيب يا دنيا احنا شغلنا عمرو دياب, حاولي تقولي لي حاجه تانية يعني, فاهمه؟ طيب انا كنت فاكره ان الاول طلع في ناس سابقني ونو بروبلم يعني, انت ابن خالتي التاني عادي. واه يا يوسف معلش نسيت اقول لك ما تنساش محمد منير باشا, جهز الاغنيه اللي بعد الجايه ما تقلقيش يا نعمه. صباحك فل يا جو, اغنيه شيرين تباعا اغنيه جميله جدا, وحابب امسي على شفيقه. صح كده, انت كتبت الاسم غلط تقريبا بس انت قصدك شفيقه صح. ده بشوي من الاقصر, منور الدنيا وكل اهالي الاقصر كويسين, ويا رب دايما تكونوا بخير كده ومنورين الدنيا. طيب معانا مكالمه نقول الو.
1: الو,
0: ازيك يا ايه؟
1: ازيك,
0: اهلا بعد غياب. وتكلمتينا تقريبا اخر مره كلمتينا تقريبا كان قبل رمضان صح ولا بعده؟
1: انا كلمتك
0: من بدري.
1: كلمتك الاسبوع اللي فات ومكانش المسج بتوصل.
0: لا دي قصه تانية, انت هتشتكي انا عارف, انت هتموتي بتشتكي نفسك تشتكي. بص
1: انا
0: قولي لي. طب قولي اللي في قلبك. قولي اللي في قلبك. لا انت براحتك اقسم بالله, اتفضلي. ايه
1: انا عايز اشتكي بجد. لو تشوف الموبايل دلوقتي كميه الرن اللي انا عماله ارن عليكم فيها من امبارح وما فيش اي حد بيرد عليا خالص.
0: ماشي. اولا انا يعني حقك عليا, بس انتي وصلتي اهو الحمد لله على السلامه. ممكن يكون في ضغط بس مكالمات.
1: ضغط مكالمات؟ طب الواتساب عملتي ايه؟
0: في ضغط واتساب معروف. مهم ان انتي وصلتي. انتي وصلتي بصوتك كمان, يفيد في ايه الواتساب؟ الواتساب يا ايه طول ما انتي موجوده معانا بروحك وصوتك. اتفضلي يا ايه, قولي لي عايزه تتكلمي في ايه النهارده؟
1: عايزه اتكلم عن الصحاب الاصيله.
0: الصحاب الاصيله. حصل معاكي ايه؟ اتفضلي احكي لنا.
1: حصل معايا ان انا يعني دلوقتي معايا صاحبه بجد يعني كل الكلام ما يوفيش حقها يعني.
0: جدعه جدا
1: جدا جدا جدا.
0: حلو.
1: احنا دلوقتي بقالنا 10 سنين مع بعض وعمرنا ما اتضايقنا من بعض يعني بجد. هي يعني كلام قليل عليها
0: ما شاء الله, ربنا يخليلك. طب اسمها ايه فرحيها؟
1: اسمها فاطمه.
0: ازيك يا فاطمه؟ فاطمه بتسمعنا او باي طريقه ولا مش ما قلتلهاش؟
1: انا عايزه اقول لك الفتره اللي فاتت دي كنت بحاول اكلمك وهي كانت قاعده بتسمعك
0: أيوه.
1: وما كنتش بتمعبرك.
0: فانت قصدك تاني شكوى يا ستي حقك. ماشي. المهم يعني ربنا يخلي لك فاطمه وتفضلوا طول الوقت موجودين كده وسند لبعض. طب زي ما هي جدعه معاكي تفتكري انت جدعه معاها؟ تيجي نفكر في الموضوع ده، يعني تفتكري هي كمان بتحبك الحب ده؟
1: طبعا
0: صح،
1: احنا الاثنين مالناش غير بعض اصلا.
0: جدع.
1: انا ماليش صاحبه غيرها وهي مالهاش صاحبه غيري.
0: كويس والله، ربنا يخليكوا لبعض. ودايما الواحد بيتبسط لما بيلاقي الناس كده ليهم علاقات طيبه مع الناس اللي حواليهم وليهم صحاب قريبين.
1: اوكي فعلا،
0: ربنا يخليها لك.
1: هي اصيله جدا جدا جدا جدا،
0: ربنا يخليها لك.
1: يعني الكلام بجد ما فيهاش حقه
0: والله، دي حاجه تبسط جدا. طب في حاجه تانيه عايزه تقوليها لنا النهارده ولا كنت حابه تشكري فاطمه بس؟
1: كنت عايزه اشتكي.
0: ماشي، واشتكينا واشتكينا ودخلتي على الهوا والناس كلها بتسمعك اهو. تحب تقولي حاجه تاني؟
1: احب اقول لك انا نفسي المسج توصل. نفسي.
0: انا عايزك تبعتي لي مسج دلوقتي على الواتساب وهقراها للناس وهنتاكد ان انت وصلتي رساله. ماشي.
1: طب انا اوريدي بعت اتنين.
0: بعت اتنين دلوقتي؟ رقم. ماشي، خلينا طب نحل الحوار ده مع بعضينا عشان ما نقولش رقمك قدام الناس والحاجات دي. خلينا نحل الحاجات دي طيب مع بعضينا، بس ابعتي لي تاني دلوقتي، ممكن يكون في رسائل برضو جت جديده فحاولي تبعتي تاني. ماشي،
1: انا هشوف بجد.
0: ماشي، اعملي كده اعملي كده. انبسطت جدا ان انت كلمتيني. عايزه حاجه؟
1: شكرا، بس اتمنى ان انا بكلمك تاني لو برضه.
0: حاضر، انا اسف.
1: ماشي،
0: يلا باي. يعني اديك وصلت يا استاذه ايه، وان شاء الله دايما تبقي معانا. وطيب احنا كان في طلب ان احنا نسمع حمزه نمره ورجعنا لوجع القلب، وعلى التي في الصوره تفضل، الاغنيه تفضل موجوده، فخلينا نطلع نسمع حمزه نمره ونرجع عشان نصر الدين وياسين يسمعوها. وانتوا لسه بتسمعوا يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته، احنا لسه قاعدين مع بعضينا شويتين. تقدر تبعت لي على الواتساب وقول لي عايز تدردش في ايه وتتكلم في ايه، احنا لسه قاعدين مع بعضينا حبه. يعني نطلع نسمع اغنيه حمزه نمره ونرجع تاني.

0: بتنظيم مجلة بيرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودابليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2000

0: ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ولسه بنقدر نستقبل مكالماتكم عادي. ليه؟ لأن رقم الواتساب هو 0-15-5955-1006. ماشي، يلا خلينا نشوف مين قال ايه. اتبسطوا قوي لما سمعوا الأغنية وبيقول لك شكرا يا جو. شكرا يا زينب، والله يعني العفو العفو يا زينب. طيب مين تاني بيقول ايه؟ يا جوير الرسالة، أنا عمر شارك معاك، عايز أغنية شيرين على بالي. طب احنا شغلنا شيرين، حاولي أو حاول ده ياسين، ياسين عمر، حاولي ياسين تقولي أغنية تانية. عامل يا رب تكون بخير، أنا عمر شارك معاك بس بسمعك من أول حلقة في البرنامج، وبجد البرنامج جميل جدا. ويا رب ما تكسفنيش وترد على الرسالة دي. ردتي يا عم ياسين، صباح الفل عليك وبشكرك جدا، يا رب دايما تبقى مبسوط معايا كده. عايز أوجه نصيحة من خلالك كابتن أحمد. ماشي، أحمد عاشور بيقول عايز أوجه نصيحة من خلالك يا جو لكل اللي بيسمعوك، وبالذات الأولياء الأمور، حاولوا تصاحبوا أولادكم في سن المراهقة، لأن صدقني بيحصل حاجات كتير مش صح. خدوا بالكم لأن ده الجيل اللي جاي من أمهات وأبهات، والمفروض إنهم هيشيلوا مسؤوليات، والانفتاح اللي المجتمع بقى فيه والتطور اللي حاصل بيستخدموه بطرق مش صح. ياريت يحصل توجيه ونصح. وفي حاجة تانية لكل بنت، بلاش تخرجي من وراء أهلك مع شاب، لأنك صدقيني بترخصي نفسك وبتخوني ثقة أهلك فيكي. رسالة حلوة كابتن أحمد، وإن شاء الله تكون وصلت لكل حد بيسمعنا. يعني عايزين نتكلم في الروتين، إزاي نكسر الروتين الممل ده عشان الواحد طفح من الروتين. دي دنيا جابر، عايز أقول لرحمة محمود برضو، هي بتضيف يعني وبتقول عايز أقول لرحمة محمود إني بحبها قوي وأموت فيها، وهي مش صاحبتي بجد، هي أختي وأقرب حد ليا. ربنا يخليها لك يا دنيا والله، وتفضلوا دايما مع بعض. وبالنسبة لفكرة الروتين، هقولك حاجة بحاول أعملها، بحاول يعني الواحد أنت عارفة إيه، بنحاول عايشين نحاول يعني. أنا طول الوقت عندي روتين ما أيا كان، هو بيتغير بالمناسبة بس بيقعد فترة فبيتحول لروتين، نقدر نقول عليه روتين يعني. ففي فترة معينة بنزل ببقى بتمرن جدا وبظبط حياتي وبني آدم جميل وصحي والدنيا لذيذة وأنا رايق وحاجات كده، فبيتحول لروتين. بعدين الواحد بيمل سنة، فتعالى مش الواحد ما بيقولش لنفسه تعالى نريح قصد يعني، ولكن بيتسحل، وهو أصلا سنة بقى مقريف من الروتين فبيبدأ يعمل حاجة تانية، فيتسحل فترة كبيرة جدا في حاجة تانية، يفضل يعمل حاجات بشكل معين طول اليوم، خروجات معينة أو شغل بطريقة معينة أو حاجات كده، بعدين هتحول لروتين. فمع الوقت وفي خلال الرحلة دي خدت بالي يا دنيا إن هي مش فكرة الواحد يكسر الروتين. تقدر تكسر الروتين على فكره، وانت بتكلمي يعني انت اول مره تبعتي لنا النهارده انت تقريبا كسرت الروتين. لو هنيجي نتكلم ورقه وقلم، انت بعتي واول مره تبعتي، بس انت عايزه تعملي روتين تاني وانت مش واخده بالك. بحسها كده، ممكن اكون لو كلامي غلط قول لي يعني، انا عندي هذه الفكره. تعال بس المهم نوصل لفكره صح في الاخر، مش مهم مين فينا اللي قال صح ومين اللي قال غلط يعني، تعال ندردش. بس بحسها دنيا هي في الفكره بتاعت احنا عايزين نعمل روتين جديد، بس ما بنقولهاش لنفسنا كده، مش واخدين بالنا ان هي كده. فحاولي على قد ما تقدري تشوفي ايه الروتين الجديد اللي ممكن تكوني عايزه تعمليه، وتشوفي ايه اللي بتعمليه دلوقتي. يعني مثلا ما بتتمرنيش وعايزه تتمرني، يلا بينا. ما بتقابليش صحابك بقالك كتير وعايزه تثبتي خروجه كل خميس او كل جمعه بحيث ان انت تكسري الروتين بطريقه معينه، اعملي كده. بس هي لو حاجه واحده تقدري تعمليها يعني، لو عايزه تكسري الروتين وانت في ملل في حياتك، تقدري الجمعه الجايه بكره تخرجي على فكره، كده كسرتي الروتين. فهل انت عايزه تعملي الحاجه الصغيره دي وانت بسمها كسرتي الروتين وخلاص، ولا عايزه تتبعي روتين جديد بس يبقى حاجه جديده خالص؟ مش عارف، ممكن تكوني فهمتيني او لا، ولكن هي في الحته دي بحسها، انا بقول لنفسي كده بحسها في الحته دي. طيب خلينا ناخد او نستقبل يعني مكالمه معانا، ومعانا نوره. نقول الو.
1: الو،
0: ازيك يا نوره؟
1: ازيك يا جو،
0: عامله ايه؟
1: الحمد لله،
0: منوره الدنيا يا نوره. بما انك اول مره تكلمينا في التليفون، ولكن انت من المساهمين.
1: لا تاني مره.
0: والله كلمتيني قبل كده؟
1: كلمتك الاسبوع اللي فات.
0: كنت لسه هقول لك انت من المساهمين في البرنامج بشكل الرسائل يعني، ودايما معايا في الرسائل، ودي حاجه بتبسطني، فمنوره الدنيا عموما.
1: ربنا يخليك، والله انا اللي ببقى مبسوطه جدا لما بتقرا الرسائل بتاعتي.
0: شكرا شكرا شكرا. قولي لي يا نوره، عايزه تتكلمي معانا في ايه؟
1: والله انا كنت بعت لك من شويه على موضوع التواصل العائلي، اللي هو احنا بقينا في البيت كل واحد ماسك الموبايل وباصص فيه، اللي هو احنا مش موجودين مع بعض اصلا.
0: صح، احنا نادر، احنا بقينا فعلا البيت كله، معظم البيوت فعلا فيهم الحته دي. جدع، طب عندك حل؟
1: كبار وصغيرين كله بقى كده يعني. انا نفسي اللي هو واحنا متجمعين كده مثلا نقول ساعتين نسيب الموبايلات من ايدينا خالص.
0: ماشي.
1: على الاقل ساعتين نقعد حتى نحكي نتكلم، اللي عنده مشكله يقولها، نهزر زي الاول.
0: طب هقول لك على حاجه يعني، اسرحي معايا في التخيل اللي هتخيله معاكي ده، وقولي لي صح ولا غلط. انا بحس ان احنا بنقعد يمكن ساعتين او اكتر مع بعض في البيت، ولكن متفرقين عن بعض. بمعنى يعني احنا الصبح بنقابل بعض، لو هنقول البيت كله بيصحى في نفس الميعاد، فبنصحى كلنا بنتقابل عادي، كله بيشوف هيفطر ايه وماما هناكل ايه، واخواتي بيبداوا يظبطوا الدنيا ومش عارف ايه، ففي بتاع نص ساعه كده كله بيحاول لسه يفوق، فكله بيتكلم. وبعدين بنتسحل مثلا، هنصلي بقى ولا مش عارف هنعمل ايه، وبعدين بيبداوا يريحوا شويه، لسه صاحيين فبيشوفوا اللي هينزل ينزل ويرجع، بيبقى في قصه كده. بعدين بنرجع نتجمع تاني حوالين الغدا. لو مش بناكل مع بعضينا زي الاول، فدي نقطه انا وانت نتكلم فيها فعلا، ان البيوت ممكن نكون بفكره كبيره، فكره ان الناس تقريبا يمكن بسبب السوشيال ميديا، عشان مش برميها كشماعه، ولكن عشان كل واحد بقى بيتفرج على حاجه على النت بايده عادي. زمان التلفزيون كان هو مشغل حاجه واحده، يعني نتفرج ما نتفرجش، فاهمه؟
1: فعلا دي حقيقه.
0: فبحس ان احنا تقريبا بنتقابل، بس مش بشكل زي زمان. يعني زمان كان اليوم كله، يعني لو نفتكر واحنا صغيرين، البيت كله بيعمل نفس الحاجه في نفس الوقت. يعني ماما لو بتعمل اكل فاحنا كلنا حوالينها بطريقه ما، هي في المطبخ واحنا في الصاله بنعمل حاجه، بس احنا بنروح وبنيجي ناحيه المطبخ. بابا لو قاعد في الصاله بيعمل مش عارف ايه، فاحنا حوالي، يعني كنا دايما خلال اليوم كله، فتحس ان اليوم كان ثري في ان احنا قاعدين مع بعضينا. دلوقتي يمكن عشان بنقعد بشكل عشوائي، هي دي هي الكلمه دي، انا كده وصلت اللي كنت عايز اقوله، يمكن عشان بنقعد بشكل عشوائي مع بعض، ده اللي مخليكي مش حاسه ان انت اكتفيتي بالقعده، صح؟ هي في الحته دي، حاسسها في الحته دي،
1: حتى لو احنا قاعدين على الاكل يعني بنبقى ماسكين موبايلاتنا كمان،
0: كل واحد بيتفرج على حاجه فعلا، صح؟ طب ما هقول لك على حاجه، طب انت من الناس اللي بتحب تاكلي وانت يعني وانت بتاكلي كده لازم تتفرج على حاجه؟
1: انا استحيل امسك الموبايل، على فكره انا ما بمسكش الموبايل غير عشان ابعت لك رسائل.
0: والله يعني ده شرف ليا يا استاذه نوره، والله يعني انت ما بتتفرجيش على حاجه والله انت بتاكلي؟
1: والله العظيم بجد.
0: ولا التلفزيون يعني؟ حتى
1: لا، التلفزيون شغال تمام، اللي هو انا سامعه صوت لكن
0: بس مركزه في الاكل. طب في البيت عندك، قولي لي كده، الاسره مكونه من مين؟ خلينا نتعرف على هذه الاسره الكريمه.
1: انا اخواتي ما شاء الله، انا بنت على 5 ولاد
0: ما شاء الله. انت يبقى انت كلمتي افتكرت، الله يرحمهم. ماشي.
1: احنا يعتبر ما بنتجمعش غير وقت الاكل، كل واحد بقى عشان طبيعه شغله وكده، انا طبعا ما بشتغلش قاعده في البيت.
0: ايوه، فبتحس ان هم بيبدلوا البيت كده عليكي، اللي هو ده رايح الشغل ده راجع من الشغل ده راجع من بره.
1: فعلا دي حقيقه.
0: صح، حلو. فانت بتحسي اللحظه ان التجمع اللي كنا بنتجمعه هو مش موجود قوي. طب هل بتحاولي تتكلمي معاهم في حته يا جماعه تعالوا نقعد، ولا ما عملتيش؟
1: بتكلم حتى لما بيكون في ماتش. انا خلاص يعني انا بحب الكوره.
0: كويس.
1: انا هم بيتفرجوا على ماتشات على طول، فانا كمان بقيت
0: مجبره. اسمها مجبره، مش بحب، اسمها مجبره اتفرج على الكوره، فتعودت على الفرجه. طب والله يا جدع ماشي حلو.
1: لا هم بصراحه يعني هم سايبين الموضوع، بس انا اللي بقيت حابه يعني، حتى انا بسال وبعرف مواعيد الماتشات امتى وكده.
0: كويس.
1: اللي بقعد اسال هو في ماتشات النهارده كده.
0: كويس كويس حلو، ده انت بقيتي بقى متفرجه يعني زينا ومشاهده يعني. كويس
1: جدا.
0: حلو. قلت لهم بقى اهلاويه، احلى مسا عليك يا طيب حلو، وصلنا واتكلمنا مع اخواتنا وقلنا لهم يا جماعه عايزين نقعد زي زمان، ايه الاجابات كانت ايه؟
1: ما احنا قاعدين. ايوه مش احنا قاعدين، بس حاسه ان احنا مش موجودين.
0: ايوه
1: يعني حتى وانا بكلمهم كده، اللي هو كل واحد بيكلمني سامعني. أيوة. وبيرد عليا بس ماسك الموبايل.
0: ايوه فاهمك. مفيش الحته بتاعت
1: انا مش يعني مش عندي انا في البيت بس،
0: هي
1: في كل البيوت،
0: بيوت كتيره فعلا. هي بحس ان هي راجعه مش عارف، احنا بنعاصر، احنا كاجيال يعني باننا بنعاصر عالم كان ما قبل السوشيال ميديا اطلاقا تماما تماما تماما. الى ان اخر 20 سنه نقدر نقول 20 سنه 2006 كانت الدنيا بتبدا تشم نفسها وايميلات وبتاع، خلينا نقول 20 سنه حضرنا كل حاجه في 20 سنه بس، والعالم قبلها كله ما كانش فيه حاجه زي دي. فحاسس ان احنا عشان بنعاصر عالم جديد فبقينا في لايف ستايل جديده للحياه، يعني شكل الحياه دلوقتي بيتغير، اللي هو زي ما كنت لسه بكلم مع زينب في المكالمه اللي قبلك، لو يا زينب انت كمان 30 سنه هتلاقي الشباب اللي عايشين دلوقتي يقول لك الله زمان كانت خروجات المولات دي كانت بالنسبه لنا عظيمه عشان هيبقى في حاجه جديده. حاسس ان الاجيال دلوقتي هيقعدوا يقولوا زمان فاكرين ايام ما كان بابا كده ماسك اليوتيوب لوحده، وماما كانت قاعده بتتفرج على برنامج الطبخ لوحدها، واخويا جوه بيتفرج على بودكاست. حاسس ان احنا دلوقتي بنعاصر شكل جديد للحياه، حلو او وحش احنا عايشينه. ان حلو ولا وحش انت طبقيه في بيتك، انا ما طبقهوش، انا طبقه انت ما طبقهوش، احنا احنا شايفين الحياه لايف بالمناسبه، يعني احنا التطور احنا عايشينه لايف. ففي واحده زيك ممكن تطلع تتكلم تقول انا متضايقه يا جماعه من التطور ده، فنحاول نحلها، كل واحد يحاول على قد ما يقدر في بيته، انت فاهمه قصدي؟ يعني احنا شايفينها، شايفينها لمسينها جدا، حاسين الموضوع، كلنا واخدين بالنا. نحلها ازاي؟ كل واحد يركز مع بيته كده، اللي هو يا جماعه سامعيني، عايزين نظبط الدنيا على قد ما نقدر. وانت البيت اللي هناك ده يحاول يظبطها على قد ما يقدر. بس انت في بيتك ان شاء الله لما تتجوزي هل هتبقى عندك قانون صارم يا جماعه محدش هيتفرج على حاجه واحنا بناكل؟ هتبقى هذه الام.
1: مش عارفه هو انا بتمنى بس مش عارفه ان انا هقدر يعني اطبق الحاجه دي ولا لا.
0: بس طب هل هتتفقي معايا في فكره انت تدخلي السوشيال ميديا متاخر شويتين لاولادك ولا صباح الفل؟
1: بس المشكله بقى اللي هو يعني السوشيال ميديا حتى التعليم دلوقتي يعني انت فاهمني
0: بقت
1: حاجه احنا مجبرين عليها مش بايدينا بقى اللي هو انا مش هقدر امنعها.
0: صح صح لان برضو
1: دلوقتي كل فعلا معظم التعليم اونلاين والدروس وكل الحاجات بقت كلها فاهمني
0: كل حاجه متصله بهذه الشبكه العنكبوتيه اللعينه
1: اللي هو خلاص انت مش قادر تسيطر.
0: صح صح وهيجي لك التساؤل بتاع اظن يعني الاهالي دلوقتي عايشينه اي اب وام لسه جداد بقى هتلاقيهم عايشين في الحته بتاعت طب ما اصحابه في المدرسه معاهم تليفونات طب هعمل ايه؟ ما هو لو هيشوف التليفون هو كده هيشوف التليفون يعرف النت اكيد كده كده هيعرف النت بس ان انا افصل الموضوع عنه كاب لابني دايركت كده اظن هي هتبقى صعبه. احنا محتاجين
1: هتبقى صعبه فعلا
0: الناس اللي في الجيزه كلها يقرروا كل المدارس الابهات كلها تعمل زي بعض وفاهمه كل المحافظات نحاول كلنا نقرر حاجه واحده عشان ما يحصلش اي تدخلات كده من اي اب تاني لو مش فارق له يعني. بس هي صعبة خلينا متفقين ان احنا صعبة.
1: هي فعلا صعب
0: صعبة الواحد بيتخيل ازاي لمها مش عارف مش عارف بصراحة. بس لو حد عنده من الاهالي تجربة جرب يعمل حاجة معينة او يتكلم مع اهله مع اولاده بشكل معين يعني حاولوا تشاركونا الحاجات دي عشان نفاجول الدنيا يعني نحاول نتخيل على قد ما نقدر فاهم قصدي. وحاولي حاولي تتكلمي تاني مع اخواتك ما تزهقيش في فكرة التجمع.
1: ما بزهقش والله جدع. انا الحمد لله يعني بالي طويل
0: جدع جدع والله
1: بتكلم كتير والله. عارف الاول كان كنا بنحس ان في حد فينا عنده مشكلة يعني انا بتكلم في العموم
0: ايوه
1: لو حد رجع من الشغل اللي تعبان متضايق كان بيبان على يعني خلاص انا عشان بتكلم معاه فانا شايفة ده دلوقتي ما بقيناش بنحس ببعض اصلا.
0: انت كلامك حقيقي جدا انا مش لاقي حاجه اقولها فعلا على القصه دي لان انا عايش معاكي فيها فبقى في فعلا فتور سن. صح صح جدا بس اظن دايما هنبدا هنرجع للقاعده بتاعت كله يبدا بنفسه ويحاول فاهمه يعني ممكن يكون انا وانت في السكه دي عشان ما سمعناش حد تاني بيقول لي لا والله يا يوسف احنا لسه البيت عندنا ما دخلوش التكنولوجيا الكبيره يعني او دخلت عادي بس احنا مقررين قرار معين ان احنا ما نعملش ما نمسكش التليفونات في وقت معين نقعد مع بعض يوم في الاسبوع وبتاع. بس والله فعلا رجعي يعني هرجع لك تاني الفكره بتاعت اللي انا حاسسها جدا وبتخيل ومتخيلها جدا ان احنا بنقعد مع بعض فعلا كاسر وكعائلات ولكن بشكل عشوائي في اوقات مش محدده يعني زمان كان في اوقات صارمه كنا بنشوف بعض واحنا بنفطر الصبح بنشوف بعض واحنا بنتغدى
1: والغدا
0: في سفريه سفريه المصيف دي كنا تمام. بنسافر كلنا فتحس دايما الحياه كانت متحجمه كده بس دلوقتي يمكن عشان الناس بتشتغل اكتر واخواتك برضو بيشتغلوا بيتحركوا بيروحوا بيجوا فالفكره بتاعت ان يبقى ظابطين كلنا وقت معين دي مش هتعرفوا تظبطوها قوي بس افرحي باللي بيبقى موجود ساعتها فاهمه قصدي يعني لان هم غصب عنهم برضو يعني الموضوع يضايقك بس حاولي تاخدي بالك برضو ان هم غصب عنهم سنه هم برضو شغالين
1: انا فاهمه ده والله ومستوعباه بس اللي هو انا نفسي لما نبقى موجودين يعني نتكلم.
0: ما هو برضو حاولوا تشوفوا حاجه ارضيه مشتركه زي ما بيقولوا يعني حاولي على قد ما تقدري تشوفي حته كده
1: انت دلوقتي ما بنتجمعش غير وقت الماتش عايزه اقول لك كده.
0: طب على الاقل ده انت هتلاقي حد يتسال دلوقتي بيسمعك يقول لك يا بتتجمعوا في الماتش ده يا بختك والله هتلاقي ما خدي بالك احنا لو فضلنا كده انا وانت هنخلص المكالمه دي الساعه 4 الفجر والله مش هنروح في حته بس على الاقل كله بيحاول على قد ما يقدر يحاول يفضل مع عيلته اكتر فاهمه يعني بنحاول على قد ما نقدر نجمع بعض زي الاول. وخلينا نقول تيجي نعمل نداء تيجي نعمل نداء دلوقتي بما اننا على الهوا يا جماعه نداء لكل الناس والله يركزوا في الفكره دي من خلال البرنامج
1: ان شاء الله يعني بس كتير
0: الحمد لله
1: على البرنامج وتستنيه
0: تسلمي لي والله فعلا الحمد لله. خلينا يا جماعه نقول نداء دلوقتي انا ونوره بنحاول نقول يا جماعة حاولوا على قد ما تقدروا تشوفوا بالمناسبة لازم ندي حل عملي برضو ما نرميهاش كده حاولوا يا جماعة على قد ما تقدروا تشوفوا أرضية مشتركة تجمعكم كلكم لأن ممكن الأطفال أو الشباب عندهم أهواء معينة أو بيفكروا في الشغل وحياتهم مسحولة في سكة معينة والأهالي بيفكروا في حتة تانية والبنات اللي في البيت بيفكروا في حتة تالتة فطبيعي ما فيش حاجة تجمعنا مش بالريليت لأي حاجة مع بعضين. حاولوا تشوفوا أرضية مشتركة اشتغلوا عليها وكل حاجة حلوة عايزين نحس بطعمها فعلا بتاخد وقت نصبر بقى على رأي عبودة صاحبي الصبر يا اخواتي الصبر يا جماعة
1: انا اول الداعمين للفكرة
0: ماشي خلاص انا ونورة يا جماعة عملنا نداء اهو اتمنى تلبوا النداء وتقولوا لنا عملتوا ايه وتطورتوا ازاي في ان انتوا تجمعوا العيلة تاني مع بعض.
1: عايزة اقول لك ان انا مبسوطة جدا جدا والله ان انا بشترك معك في البرنامج
0: يعني شرف ليا يا نورة والله
1: وفرحانة ليك جدا شكرا. ويا رب يعني شكرا. الجمهور يكون اكتر من كده كمان بكتير
0: شكرا.
1: البرنامج بتاعك
0: شكرا
1: وفي كلمة كده كانت أمي الله يرحمها بتقول لها ربنا يحبب فيك خلقه.
0: الله
1: بجد والله فعلا الناس كلها بتحبها.
0: مفيش أحلى من كده
1: من الرسائل
0: ده. أنا كده كسبت الدنيا، أنا كده اتعشيت والله. شكرا
1: يا رب
0: ليكي
1: دايما من نجاح لنجاح.
0: شكرا ليكي جدا والله يا نور،
1: معانا على طول
0: يا رب دايما تكونوا كده مبسوطين وقاعدين مع بعضينا، فعلا أسرة جميلة بنفكر مع بعضينا في حاجات كتير. انبسطت جدا بمكالمتك يا نورة، وسلامي لكريتك كله.
1: الله.
0: عايزين اي حاجة؟
1: ربنا يخليك.
0: سلام عليكم وتصبحي على الف خير يا نورة.
1: مع السلامة.
0: باي. الى هنا يا جماعة، بعد هذه المكالمة الجميلة نحط مزيكة الختام. استنوا، حب مزيكة الختام دي بحبها قوي. طيب نعمل ايه؟ نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده. وصلنا لختام حلقتنا، كانت حلقة فيها فضفضة، فيها مواضيع كتيرة اتكلمنا فيها، قعدنا نتكلم وندردش شويتين تلاتة. أتمنى في أي موضوع من اللي اتكلمنا فيهم لو أنت كنت حاسس نفس الموضوع أو بتفكر فيه مؤخرا، أتمنى لو كنا قلنا كلمة فادتك أو على قد ما نقدر نكون وصلنا ضحكة، على الأقل ضحكت اتبسطت، حسيت إن الوقت عدى، كنت مسحول في حياتك كده مؤخرا فاتسحلت معايا في الساعتين دول في المواضيع اللي اتكلمنا فيها كتير. اتبسطت جدا بالوقت معاكم، أتمنى تكونوا اتبسطتوا، وأحب أقول لكم إن احنا هنكون موجودين إن شاء الله يوم الحد. في حاجة مهمة جدا هتحصل يوم السبت الساعة 10 بالليل، كله يفتح نجوم في أم، لأن في تغطية خاصة لإيفنت مهم جدا وحدث تاريخي فعلا بمعنى الكلمة، هيبقى جلوري إنجيزة يوم السبت الجاي إن شاء الله الساعة 10 بالليل. تابعوا نجوم في أم على الراديو، افتحوا الراديو وهتسمعونا وهتبقى موجودين في تغطية خاصة جدا لجلوري إنجيزة، ماتش بوكسينج وإيفنت مهم جدا جدا جدا هيحصل يوم السبت. دي اول حاجه. وتابعوا السوشيال ميديا برضو، هتلاقونا عاملين كده سبيشال ايبيسودز كده وحلقات كده خاصه معاكم بوب ان شاء الله يوم السبت، وانا هكون معاكم على السوشيال ميديا، نحاول نظبط الدنيا مع بعضينا. اتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقه النهارده، واتمنى تكونوا متحمسين ليوم السبت برضو لان عندنا احداث مهمه كتير جايه، فتصبحوا على الف خير، واتمنى تكونوا انبسطتوا جدا معانا. سلام عليكم، اسيبكم مع محمد منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطر

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس بالتفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف

0: إذا أنت سامع إن أنا سامع هذا كمان؟
1: أنا سامع صوت.
2: أنا سامع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: ده حبايبك كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: غلبوا داود انتربول أوفيسر.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711 صنع فيلم جون ويك.
3: احنا فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
4: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنجرة.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده مقدرناش من حل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
5: عندنا معلومات جديدة.
6: And what is it that you do?
7: I'm a fortune teller.
0: نجوم اف ام على كيفك.
8: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
9: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني،
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش